0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أخواتنا وأبواتنا وعيان وعقال وأحرار الجنوب، بدعقلوا كلام بدفهموا كلام، بنتحاكى من وجع وبنتي كلامنا ورسائلنا لكم. الوجع الذي أنتوا فيه والمعاناة الذي بتعانوه بنتألم عليها احنا أخوه. بالله عليكم من بتقاتلوا، من بيقودكم، من بيأمر وينهي عليكم، من بيمولكم، وعلى ما بتقاتلوا؟ بتقاتلوا الحوثي مه؟ من هم اللي بيقاتلوا الحوثي؟ كن فكروا في عقولكم. السعودية بتقاتل، والإمارات بتقاتل، أمريكا وإسرائيل بتقاتل، وكل الصادلة بيقاتلوا الحوثي. وصلى من والحوثي هذا؟ شي في علم الله سلطه أرحم الراحمي على الكل. بالله عليكم عاد فيكم رجال عقلاء يفكروا. البلاد للناس جامعة، سعودي بيأمر وينهي، وإماراتي وأمريكي وإسرائيلي، وفوق هذا شرعي لحاله ومجلس انتقالي لحاله، عيدروس وزبيدي ومجور وهان.

0: طيب قارنوا بين الوضع الذي احنا فيه في الشمال والوضع اللي انتم في الجنوب، وابسلوا ابسلوا غير فارق الصرف، الاسعار، الخدمات، ولا حاجه مالكم لن عطيروا. اعقلوا عقلوا فكروا كم لكم بتقاتلوا، وليحن عاد تجلسوا تقاتلوا، وبنقول ما يلف الثور الا جلده. احنا اخوه، احنا غير اخوه، هذا الذي هم من خارج برا البلاد ما تساعهمش، وقربوا نتفاهم ونتفاوض ونتحاور، والغلطة عيرتوها الناس. لا تفرقت القو ذلت، متفرقين انتو اول ما بهانك في الجنوب، وكل واحد بيفعل لك خبر وعل من راسه لموه. مش عارف اينو طارق، انجت الامارات، انجت السعودية، احيان تتحرك جبهة، واحيان تطفى، واحيان تقو، واحيان تلصى، واحيان ترقد. الذي بيقاتل وهو بيقاتل على حق بيكون في مصدر قوة، سواء يدعمه ولا ما يدعمش. مش انا بحاجة احد يدعمني، مش بحاجة احد، وانا على حق. ثاني من الثنتين، ما هو اهدافهم هذا؟ ما قد فهمتوش، امان عليكم الامارات ما بيش لها هدف في المناطق الجنوبية، السعودي ما بيش لها هدف، وفوق هذا امارات وسعودي وغيرها هم هدف للامريكي والاسرائيلي، وفي النهاية ما ينبت الا صيب، بتذرع حب يطلع. من تغدى بكذبه ما تعشى به. الوضع مدهور، وضع البلاد. ما هو السبب لو ما تدهور الوضع عندكم ومش احنا عايشين عندكم؟ هياها. والسعودية جت قالت من اجل سلامة اليمني، ما هي من سلامة، ما هو من عز انتو فين، ما هي من عيشة انتو عايشي. هل انتو مقتنعي؟ أما احنا بنقول احنا اخواتكم، ويشهد الله عليكم خطوة الطريق. هذا اجنبي وغازي وذا يرحلم من البلاد، ها اليوم السعودية للهلاك للهاوية. كم قد طرحت السعودية من تريليونات خسارة ولا والله حققوا حاجة. بتفكروا اليوم السعودية ما عاد امنتش وركنت على حقونهم الشوة الادوات المرتزقة، كم قد دعموهم وما قد حققوا ولا حاجة. وفي النهاية حكام البلاد أهلها، ولو يجي من جاء ما حد يحك لك حيث ما دشتي. اعقلوا الثنو، اليوم 12 سنة ما قد تريتوش منو غريمكم من عدوكم، ما قد فعلت السعودية لأي دولة عربية، ما قد سوت إلا ما شقت قفاها وهلكت شعبها ودمرت إنجازات. اليوم الناس في بهذل في الشعوب العربية من احتراس السعودية، والسعودية مأمورة من أمريكا وإسرائيل. اثنوا صحصحوا، الوضع والمخطط مش بسيط، وضعنا كلنا ما هوش بسيط ولا هو سهل، والمخطط خارجي للبلاد بشكل عام، الجزيرة العربية، وكل واحد بيطمح يطمع في بلاد. في النهاية احنا الضحية، احنا اليمنيين بين بيناتنا بنتقاتل، وخيرنا لغيرنا. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا بعد أن انتقل النبي إلى المدينة المنورة وبعد فترة وجيزة أذن الله للمسلمين بالقتال، وبدأ النبي يحرك السرايا. وقلنا المؤرخين يعني هناك مصطلحين مهمين يجب أن نعرفها مما ذكره المؤرخون حق السيرة النبوية، وهو الحديث عن الغزو والسرية. السرايا هي المعارك العسكرية التي النبي ما بيحضر فيها وبيكلف أحد أصحابه يقود المعركة، والغزوة التي النبي بيكون حاضر في تيه، هو الذي بيدير المعركة تيه ويقودها. وطبعا حتى السرايا النبي هو بيقودها لكن كإشراف غير مباشر، يعني إشراف غير مباشر. هذا السرايا أنجزت، السرايا الأولى أنجزت أشياء كثيرة. أولا تم عقد تحالفات بين المسلمين وبين بعض القبائل المتواجدة في المنطقة، بعدما شعرت القبائل بقوة المسلمين وقدرتهم على التحرك وتصميمهم على مواجهة قريش. أيضا التدريب على القتال، يعني النبي بيبدأ يهيئ أصحابه وأتباعه كيف أنهم إيش يبدأوا يتهيئوا للقتال، يتمرنوا يتدربوا، تنكسر حواجز نفسية. وأيضا استطلاع، كان هناك استطلاع للمناطق المحيطة، المسلمين بقى مسألة حاجة لاستطلاع المناطق والمسالك والطرق، لابد معرفة الجغرافيا، يعني معرفة دقيقة، لأن معرفة الجغرافيا مهمة أيضا في المعركة. وفي أيضا تهديد قريش بالحصار الاقتصادي وتفهيمها أنها ما هوش لمصلحتها تستمر في إعدائها للمسلمين، في إعدائها لرسول الله، لأن عصب اقتصادها هيتأثر. وأيضا تثبيت هيبة الإسلام والمسلمين بين القبائل المجاورة للمدينة، من المهم أن هيبة المسلمين تقوى وتزداد. طيب ما هي العوامل التي ساعدت على انتصار الإسلام؟ يعني هناك عوامل يعني ساعدت على انتصار الإسلام. أول شيء معجزة الرسول الأكرم، القرآن الكريم. القرآن هذا الذي حير العرب بما تضمن من هدى وقيم وعلوم ومعارف وقوانين وبلاغة وفصاحة. فالقرآن هذا ما له من أثر عظيم وما له من تأثير عميق جدا ومؤثر على النفس، هذا أهم وأبرز أسباب نجاح النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أهم وأبرز أسباب نجاح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا خصائص شخصية الرسول ومميزاته الذاتية والأخلاقية والقيادية، يعني قد يكون هناك مشروع عظيم، كتاب عظيم، ولكن لا توجد القيادة التي تجسد هذا المشروع وتنقله من الواقع النظري إلى الواقع العملي. وجود شخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كان له دور بارز والدور الرئيسي يعني والمهم مع القرآن الكريم في إيش؟ في انتصار هذا الحق، هذا الدين، هذا الإسلام يعني، وفي نجاح هذا المشروع. فالقيادة النفسها مهمة، يعني القيادة العظيمة، المميزات المهمة، شخصية القائد، وهذا ما تغفل عنها المذاهب الإسلامية المنحرفة، لأنهم ما بيشترطوا في موضوع أن من يقوم مقام رسول الله أن يكون وارث كتاب اصطفاه الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس بيقول لك الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه هو الكفر البواح، ما تحت الكفر البواح، وعندهم طبعا كل الجرائم والمآثم تحت الكفر البواح، حتى لو هو مجرم ساقط نذل سفيه سارق زير نساء مطعور رجوله، أي جريمة تظهر في ذهنك بالإمكان تكون في ولي الأمر، خطأ جسيم جدا كبير. أحد نجاح الإسلام والمسلمين في تلك الفترة شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومميزاته الذاتية، مميزاته وقدرته على الانتقال بالمجتمع من مرحلة إلى أخرى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لذلك حتى جعفر بن أبي طالب عندما كلم النجاشي من بين المواضيع اللي يتكلم عنها شخصية رسول الله، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. شخصية رسول الله من أبرز وأهم العوامل في نجاح، في العوامل المساعدة على انتصار الإسلام، أيضا من أهم العوامل. طبعا أيضا من أهم العوامل التي ساعدت على انتصار الإسلام الحالة الاجتماعية والأخلاقية المتردية اللي كانت سائدة في المجتمع العربي آنذاك، فكان بحالة اجتماعية وأخلاقية متردية كانت سائدة في المجتمع العربي، وكان الضياع مسيطر يعني، وكان المجتمع الجاهلي مجتمع مسحوق نفسيا، ويتطلع إلى الدعوة وإلى المشروع الذي ينهض به ويخرجه من واقعه المزريدية. فكان هذا له دور أيضا جدا في قبول هذا المشروع الإلهي العظيم. أيضا بشائر أهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا بيبشروا بقرب ظهور النبي في المنطقة العربية، وهذا البشائر انتشرت بين الناس، وأصحاب الفطرة السليمة تلقفوها ما إن جاء النبي وإيش، وتأثروا وانطلقوا. كذلك الفراغ العقائدي والروحي اللي كانت تعيشها المنطقة، جاء النبي وجاء الإسلام ليملأ هذا الفراغ. كذلك الصمود الذي أبداه أتباع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وثباتهم في المواجهة الضغوط النفسية والاقتصادية، وتحملهم الآلام وصبرهم على التعذيب والجوع والاضطهاد مختلف أنواعه، واندفاعهم للجهاد بكل شوق، هذا كان لها أيضا دور كبير جدا في انجذاب الآخرين، لأن الآخرين بيشاهدوا نموذج جديد. يا أخي هذا إيش هذا النموذج العجيب ده؟ ثبات، صمود، قوة، حتى قوة فيها جمال، مش قوة متوحشة، قوة في نفس الوقت وفاء وأمانة ورحمة، شيء عجيب شيء عجيب. فهذا كلها كان لها أثر في انجذاب الآخرين، وعوامل مساعدة في انجذاب المسلمين، في انجذاب الآخرين للإسلام. الآن بدأت غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان السنة الثانية للهجرة، بدأت غزوة بدر الكبرى، وكانت أول معركة مسلحة كبرى، أول معركة كبرى، ما تقول الحروب الشاملة الذي بيجي لها استنفار كامل، ما هيش مثل السرايا وما هيش مثل بعض الغزوات، حرب شاملة. فكانت معركة بدر أول معركة مسلحة كبرى خاضها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله والمسلمون في مواجهة المشركين من قريش. وكان هذا يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة، قرب بدر. ومنطقة بدر هذا كانت على بعد حوالي 160 كيلو متر من المدينة، فيما بينها وبين مكة المكرمة. بدأت قريش تعد العدة للحرب العسكرية على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما يشتول النبي ينهض ولا الإسلام يقوم. وبدأوا يحضروا لعملية عسكرية واسعة بتستهدف النبي والمسلمين في المدينة. وكان من ضمن البدايات والتحضيرات للمعركة، ضمن خطواتها الإعداد الاقتصادي، عدت قافلة تجارية كانت من أهم القوافل التجارية ومن أكبرها. ليش؟ قالوا على أساس هي القافلة تكون قافلة التموين للعملية العسكرية اللي تتحرك للقضاء على النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلى المسلمين في المدينة. وتحرك في هذا القافلة زعيم الشر والمشركين أبو سفيان بنفسه، وهذا بيدل على مدى الأهمية الكبيرة للقافلة التجارية، قافلة تموين للعملية العسكرية. انطلقت هذه القافلة العسكرية والتجارية اللي هي ذات طبيعة عسكرية والهدف عسكري، وسمع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بهذه القافلة التي تتكون من 1000 بعير قادمه من الشام بتحمل ثروة هائلة لدعم التحرك العسكري، وبيقودها أبو سفيان ومعه 30 أو 40 من قريش. النبي قال للمسلمين هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخف بعض الناس وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، كان قده قلق أبو سفيان هو بيتحسس الأخبار تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم بأن محمدا قد عرض لها. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة فوصلها صارخا وقد جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه، إجراءات من الجاهلية على أساس هول الموضوع، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة اللطيمة، الإبل الذي بتحمل البر والطيب، اللطيمة اللطيمة، الحقوا حقكم أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. تجهزوا الناس المشركين، يتجهزوا سراعا، وقالوا: أيظن محمدا وأصحابه أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ يعني هذا في إحدى السرايا، يعني قتل ابن الحضرمي هذا في سرية عبد الله بن جحش. كلا والله لا يعلمن غير ذلك، لا يعلمن غير ذلك. إن شاء الله أن نستكمل الحل الموضوع في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

زائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضل

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما

كثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد.

والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتكي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن خطأ

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh!

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: ميدان ضد الامريكان.
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان ضد الامريكان.
1: خذ واحد يا فضوح، واحد واحد يا زحزح، هذا التنظيم تحت سلطة.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار.
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية

0: يا ليا
1: احسن حال. مالمي مد الذراع امام احسن فت فت مال نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: الله
2: حيات
1: الله حيات الله حيات الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين اسمع حول

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد اسمع دل تاريخ كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: صيني قشر بنكهة. سام اف ام،
10: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، التحية لكم سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها نهج العزة. المستمعون الأعزاء، مع احتساب قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع نهج العزة. فنهج العزة وطريقها قد بيّنه كتاب الله المجيد، وكيف تتحقق هذه الغاية النبيلة والهدف السامي لكل مؤمن يجاهد في سبيل الله، يسعى لأن تظلل حياته راية العزة والكرامة والعيش السعيد الهانئ بما يعنيه ذلك من امتلاك دعائم ومرتكزات هذا الهدف الإيماني العظيم. ففي كل مجتمعات الإيمان والإسلام ولقيام الحق في حياتها، هناك من السنن والقوانين الثابتة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه الأعظم وشمائل العترة الطاهرة من آل البيت صلوات الله عليهم جميعا، وشريعة الدين الحنيف كنهج لنيل العزة. والتي لا تقبل التبديل أو الاستبدال، والسير على مقتضاها له الثمار الإيجابية الطيبة. فبمخالفة القرآن والسنة الشريفة تبقى مجتمعات الإسلام والقرآن رهينة للذل والاستعباد والهوان. فسنة الله عز وجل في الأمم أنها لا تقدر على تغيير وإصلاح حياتها إلى الأفضل إلا بانتهاج أسباب القوة والعزة والحرية والمنع، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووفق توجيهاته وأوامره جل وعلا ومنهج قرآنه المجيد، فمن أسباب مرتكزات العزة إنكاء روح الجهاد المقدس بما فيها من شجاعة وبسالة وعواطف الحماسة الجياشة وإثارة الحمية من أجل الحق لحياة حرة كريمة. فالمبادئ لا تنهض وحدها، والحق لا يقوم بنفسه، فهي تحتاج للدرع الواقي والقوة التي تغذيه والحمى من رجال الله الذين يذودون عنه ويهبون، ونقصد الحق والوطن وبذل المال والنفس وكل الممكن من طاقة وجهد ونضال ومثابرة، وهي سنة الله في عباده المؤمنين لقيام الحق ورفع رايته، لقوله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم، والعاقبة للمتقين المجاهدين الأبرار.

إن انتماءنا للإيمان وبما شهد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوسام الذي هو بحق وسام شرف الإيمان يمان، يفرض علينا أن نكون في كل الظروف وفي كل الاعتبارات وفي كل الميادين وفي كل المواقف أعزاء بعزة هذا الإيمان الذي نحمله لمن لا يزال يحمله، أعزاء وشرفاء وكرماء بهذا الانتماء العظيم بهذا الشرف الكبير، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مقام العزة هو في مواجهة التحدي، مقام الكرامة هو في مواجهة التحدي. الواقع الذي ليس فيه تحديات والظروف التي ليست فيها أخطار والواقع الذي ليست فيه مسؤولية كبيرة وعظيمة لها ثمن ولها تضحية، وواقع لا كرامة للإنسان فيه، لا أهمية لدور الإنسان.

0: إخوة وأخوات، أبناء وبنات العزة والجهاد في سبيل الله، ونحن نتكلم في موضوع نهج العزة وكيف تتحقق دعائمها وأساساتها. فلنا أكبر وأعظم مثل ودرس وعبرة في انعتاق شعبنا اليمني من حياة الذل والوصاية والتبعية والارتهان بانتصار ثورة الشعب الإيمانية والمسيرة القرآنية، والتي لطالما عانينا من تبعاتها، لينطلق يمن الحكمة والإيمان والجهاد صوب حياة العزة والكرامة والتجدد الحضاري. وتجلت عوامل ومرتزقات العزة بنصر الله وتأييده وعونه على تحالف الشر والعدوان الأمريكي والسعودي ومن والاهم من أعراب الكفر والنفاق والخونة والعملاء والمرتزقة. فبفضل الله تلاحم الشعب بكل فئاته وشرائحه وقبائله، وتضافرت الجهود مع القيادة الثورية المؤمنة والسياسية المجاهدة، وبالصبر والمرابطة والتفاف الجماهير بالبذل والتضحية والفداء ودعم صناعاتنا العسكرية وجبهاتنا حتى انكسرت شوكة التحالف الظالم المجرم، وباءت كل جهوده بتراكم الانكسارات والهزائم والخسارات، وأثبت اليمن نجاح ثلاثية الشعب والقيادة والجهاد في سبيل الله، وتثبيت دعائم العزة والكرامة والسؤدد والأمجاد اليمانية التي أثبتت للعالم مصداقية المقولة التاريخية: اليمن مقبرة الغزاة والطامعين، بحيث أصبح اليمن الرقم الصعب والمعادلة الجديدة في حياة اليوم. وما عزز ذلك موقفنا المبدئي والداعم والمساند لقضية الأمة الأولى والمركزية مظلومية فلسطين، متضافرة جهوده الجهادية مع أطراف محور المقاومة الإسلامية وأحرار العالم، والذي تلوح في الأفق بشائر النصر على العدو الصهيوني المحتل لفلسطين قلب العروبة النامض بكل معاني العزة والجهاد في سبيل الله. فبانتصار ثورة الإيمان ومسيرة القرآن على نوايا تحالف الشر وشياطينه، وموقفنا المشرف والذي يرفع رأس كل عربي ومسلم وحر في العالم نصرة وتضامنا مع المجاهدين الفلسطينيين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا عدوان إلا على الظالمين. فبعزة الإيمان والقرآن يتحقق وعد الله في كل أمور حياتنا الجهادية.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق من تحديات من أخطار أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
0: إخوة العزة والجهاد في سبيل الله، ثقافتنا القرآنية منهج حياتنا غنية بالمعاني والدلالات والدروس والعبر عن نهج العزة ودعائمها. يقول عز من قائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ومن الأحاديث المروية عن نبينا الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وسيد الوصيين وإمام المتقين المجاهدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته، وغاية التسليم الفوز بدار النعيم، وطوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه. وعلم الهدى الإمام المجاهد الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام، وفي كتابه المسترشد في التوحيد يفيد بقوله: وأما العزة فهي العزة التي أعز بها الله عباده المؤمنين وأولياءه المتقين، فأول إعزاز لهم محبته لهم ورضاه عنهم وغفرانه ذنوبهم وتأييدهم وتوفيقهم، فإذا فعل ذلك فقد أعزهم وأيدهم وأعطاهم من العزة ما لم يعطي غيرهم، مع ما جعل وأعطى أهل المعرفة به والدين والإخلاص له والعلم واليقين من أهل بيت الرسول عليهم السلام من الكرامة والولاية والاستخلاف في الأرض، تحكم بالأمر والنهي والطاعة لمن كان كذلك منهم حكما وعزم لهم به دون غيرهم عزما فجعلهم القائمين. فأي عز أعز من عزة أولياء الرحمة وحزبه وأعداء الشيطان وحزبه، فأمرهم بمجاهدة الكافرين وضمن لهم النصر على من خالفهم من الفاسقين. أعزل الله بدينه وقرآنه الكريم، وندعوه تعالى بالرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، وبالشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المخلصين. جدد لقاءنا مع صين قشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
3: صيني قشر بنكهة سام افتر.
4: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمستمعات والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتو. أنتو دارين إنه دخلنا دو علنا وما قلنا لكم شو ما هو دو علنا الشارع الحميري. سهل عاد إحنا اليوم ثلاثة منه وعنبدأ حلقة اليوم بشرح المعلم الزراعي. وإذا زد بقي شوي وقت عن الحق الكلام حق أمس اللي لا نزل في موضوع المياه وحصاد مياه الأنظار. صلوا على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيام صلينا على النبي وآله. قل والشارع الحميري ذو علان يوافق شهر أيلو ويوافق 14 سبتمبر، وشهر علان متداول بين المزارعين وهو ابتداء الحصاد أو الخير، ولذلك فإن العلان هو العيد الأكبر وموسم الخير وشهر الفرح، حيث تعم الفرحة كل المدن والقرى والأرياف، فالأرض المعضاء تبدأ في منح خيراتها للمزارعين، والمزارعين أيضا يجدون جهودهم وقد أثمرت فيما تمنوا، وبيوصلوا في ذو علان لما تمنوا وما رجوه من الله وبيحصدوا خيراته. طبعا وفي شهر علان هم معالم، منها خامس علان وما يليه سادس وسابع علان في مناطق صنعاء، وتسمى علاني نسبة للشهر الحميري، وفي المناطق الوسطى تسمى خرف نسبة للشهر الحميري، وأمثال المزارعين تؤكد ذلك. فمن أمثال البرد والجوف، أوصيك في شغل مالك ما بين المراسي وعلان. المراسي من الرسو وهو الإنقلاب الشتوي الموافق في 21 ديسمبر، ومن كوكبان شباب شغب الخامس صيف العلاني، وفي خامس علان أمثال أيضا من حجة ما مرح راح دون مرح النضية والتخ لا عاده أرمح. حيا بعلان ورحبت يا علان، يا صوت الفن والجمال في جميع الودان، صوت الخير. وفعلا أنتم تعرفوا أنه في علان اليمن كلها بتفرح بتزقرع بالموسم هذا، اليمن وكل ما دب على أرض اليمن بيزقرع معانا، من ثروة حيوانية لا طيور لا كل الشابع، شابعين الناس كلهم، وكل ما دب وهام على هذا الأرض شابع، كلهم شابعين من خيرات هذه الأرض وفي هذا النجم أو في هذا الشهر الحميري المبروك، شهر الفرح، شهر السرور، شهر الانتصارات في أيش؟ في الجبهة الزراعية، انتصارات عظيمة حققها المزارعون، كتب الله أجرهم ورحمهم البركة. إذن كانت غير طيب فكرة بسيطة عن الشهر الحميري ذو علان، وبنعرفكم به لأنه كثير من اليمنيين مش مدارين من هو ذو علان. ذو علان هذا الشهر الكبير الذي بيجي في خير خيرات، والمزارعين كلهم بيحجوا وبيوقفوا وبيطوفوا وبيلعنوا إبليس والشيطان والعدوان في هذا الشهر، وهم بيغردوا وهم بيزوملوا وهم بيهجلوا، وتسمعوا المغارد والمهاجل والزوامل بتتحن وترعد في كل وادي وفي كل شعب وفي كل قاع. أعانكم الله يا أبناء اليمن، وطرح لكم البركة في خير جهودكم الذي بذلتها على مدار السنة، ذلحين بتحصدوا خيرات. يا معين يا معين، وكتب الله أجركم يا كل المزارعين. خيان صلي ونسلم على محمد وآل المرة الثانية، ونتحول أو نرجع قليلة للمه. بالأمس تكلمنا عن المياه المتاحة والمياه الغير متاحة. بعض الناس بيقولوا مياه أن المياه ما تنجحش، بها الله، حد بينكر هذا الكلام؟ لا لا يمكن، ولا عاقل ينكر وجود الله، ولكن الله خلق لنا عقل وسمع وبصر، وخلق لنا يعني إمكانيات نستطيع أنه أيش، إحنا صنعنا الإمكانيات وخلق الإنسان، والتالي سمع وبصر وعقل يفكر به كيف يدير الخير والبركة الذي بيمن بها علينا. بركات السماء دشتوعية، منهن خلق الله الإنسان على وجه الأرض واستخلف فيها، وجهه كيف يدير الماء، قبل لك أي شيء وجهه كيف يدير الماء وكيف يدير الغذاء أو كيف يحصل على غذائه. وتطورت المسألة يعني قرن بعد قرن وألف سنة بعد ألف سنة إلى أن وصلوا إلى إدارة تسمى الإدارة الرشيدة للمياه، وأول من أدار المياه إدارة الرشيدة هم اليمنيين، أداروها إدارة الرشيدة وأوجدوا منظومة ري سيلي وري بالغيو، وأنجموا وأوجدوا وسائل حصاد مختلفة الأشكال والأنواع، حتى حققوا لأنفسهم الأمن المائي الذي من خلاله انطلقوا إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وفاض خيرهم إلى أن صنعوا قوافل التجارة واخترقوا العالم كله في أيامهم الأولى هذه، إلى أن وصلوا إلى الصين وما بعد الصين. يعني كانوا يقولوا إلى بحر الظلمات، وصل اليمن إلى بحر الظلمات، وصلوا إلى أجزاء من أوروبا، وصلوا إلى الهند بتجاراتهم. إذن اليمنيين هم من صنع الحضارة، اليمنيين هم من أوجد التركيبة المحصولية، اليمنيين هم أول من استأنس كل ما يمكن استئناسه والاستفادة منه. ما فلتوش حتى البلس التركي من السبعيين زرعوا البلس، ما شو بلس تركي اسمه تنشوكي، بس يعني احنا سمينا البلس تركي نسبة إلى أول من استهلك الكفاكة الأتراك. أما كزراعة اليمنيين هم أول من زرعه واستأنسوا وغذوا بها الثروة الحيوانية في وقت الشتة، وحصنوا القلاع والحصون، وحافظوا على الأراضي الهامشية والمراهق بزراعة التين الشوكي والاستفادة منه. يوم صلين على النبي هي إدارة موارد، وإذا أحسننا إدارة الموارد وصلنا إلى خير كثير يمكن أن تستدين بها الحياة وتتطور. فإحنا عاد إحنا في بداية البناء التنموي في اليمن، ما قد اشتغلناش في الزراعة ولا قد وصلنا من الجمل ذنه وبسروا صعمل الجمل، عاد إحنا في الزراعة ترفيذنا الجمل، باقي معنا الجمل بكل كودنا من ذا الحين نسافر في رقبته لما نوصل عند السنمة، بس نسافر بخطى واثقة مبنية بناء تنموي حقيقي صحيح. يكفينا مكياجاء ويكفينا سبار خدتوج وش خدتوج، نشتي الآن عمل من شأنه استدامة وإدارة الرشيد لكل الموارد سواء كانت مياه أو بدرة أو تربة. صلوا على النبي وآل خيرات خيرات، ولا أشرتش بكم وكن يظلكم أم بنتحك على العموم. حولي هنا الحكاء الذي يهمنا والذي بين حس أن أنتم بحاجة لهم بين أبتهن لكم عبر برنامجكم الحكيم اليماني، ومن صباح الصبح يا فتاح، يوم نتحاكى عن يوم نتحاكى عن البدرة، يوم نتحاكى عن القطرة، يوم نتحاكى عن السبولة، يوم نتحاكى عن البقرة، الغنمة، المعزة، كذن هؤلاء لي يعورننا كم زارعي، مش بيقولوا كل واحد يتفقد ما يعوره، هؤلاء لي يعورننا احنا الرعية يعورننا ذولا. صلينا على محمد وآله، زيد والنبي صلى اللهم صل وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا مصلين على النبي وآله عم توقف الآن قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتو. لا نزل في ايش في ذو علان، عاد احنا في بسم الله الرحمن الرحيم في العشرة الاوائل من ذو علان. عندنا الاشرة الحميرية حقنا هي مقدسة قوي عند اليمني، لاني بنبني عليها محاصيلنا الزراعية ومواسمنا. ايام صلينا على النبي امس توقفنا في وصف شهر ذو علان، بيقول يعني ما مرح منه، هذا بيشرح المثل اللي بيقول ما مرح راح دون مرح النظية، يعني النظية ما قد تمرح، والتخ لا عاد هرمح، مرح ظهور الحبوب في سنابل الدرة، راح جمع ثمار جمع ثمره، والنظية زرع البر والشعير والعدس وغيرها، أرمح شرع في ظهور أكياس حب الدخ. هذا المثل منه. الخامس والدرة تلامس، والعدس أخضر ويابس، الخامس كله لهامس، ومن صنعاء في الخامس والحب يلامس، والتجرة أخضر ويابس. معلم السادس من علان، طبعا معلم السادس أجي بعد الخامس مباشرة، وعد احنا لا نزال اليوم ثمانية الخامس. هذولا بنتيهن لكم شوي شوي في الحلقات على أساس نعرفكم بحضرة الشاه الحميري، حضرة كبيرة يجب أن نتعرف عليه ونحفظه ونحفظ آباءنا وأجيالنا القادمة بتواريخنا الزراعية. أيام صلين على النبي وآله. اليوم يصادف كم؟ ثلاثة ذو علان. أما الشهر الرومي أو السرياني اليوم ثلاثة أيلول. والشهر الميلادي اليوم 16 إيش؟ 16 سبتمبر. يوافقها في منزلة الشمس 12 إيش في منزلة الشمس؟ اليوم 12 الصرفة، يعني باقي في صرفية قوضوة ونجحت ودخلنا في العواء. 12 إيش الصرفة؟ يوافقها كم في الطالع فجرا للي بيقوموا يستغفروا من حين الله؟ اليوم 12 الزبرة، وهو أيضا اليوم قبل الأخير في الزبرة. أما المعلم الزراعي يوم صلين على النبي وآله، اليوم خامس علان ثمانية إيش خامس علان. والمتوسط وقت العشاء يوم صلين على النبي اليوم ثمانية النعايم. والنعايم إيش كما وصف لنا القاضي يحيى ابن يحيى العنزي، بيقول إن النعايم عبارة عن ثمانية كواكب هيجي فوق الرأس باتجاه الجنوب. أول نعم عبارة عن ثمانية كواكب لامعة، رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة، وهي على مربع منحرف نبصرهم، يعني نجمتين متقاربة ونجمتين متباعدة شوية. هذا المربع اللي بيسميها القاضي أو بيصفه بالنجم المنحرف أو المربع المنحرف. أما واحد واثنين في الشمال فين باتجاه الشمال، ورقم خمسة وستة وسبعة وثمانية مربع منحرف آخر، ورقم تسعة وعشرة الأعلى تسمى الظلمين، والمسافة بين الكواكب أكثر وأقل من متر. نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فورصويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر وإن لهجة وهو ذاها وهو ذاها أمام العين شفناه وأما الفايدة الله الله ومن بها يشتريه يهناه يهناه محلي من يمنا الروح تفدى وفول صويا

0: فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فرصويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: صحتك في وعيك.
6: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
8: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة
10: على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند 8:30 بعد قليل من الآن. نحن على موعد مع بيان عسكري للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند 8:30 من صباحنا لهذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند 8:30 صباحا.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: العدد الأخير. العدد الأخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعين إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء الخامس من ربيع الآخر لعام 1448، يوافقه 16 من سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام أف أم. البداية من صحيفة الثورة. وجه رسائل لرؤساء البرلمانات رئيس مجلس النواب لا قلق على سلامة الملاحة في باب المندب. العميد سريع، الطيران السعودي شن 52 غارة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر عسكري، المقدسات خط أحمر وادعاءات النظام السعودي محاولة لخلق استعطاف زائف. الحوثي، الدفاع عن السيادة حق مشروع وأي تحالفات جديدة ستفشل كما فشلت سابقتها. الخارجية، الاستقرار هرمون بوقف مرهون بوقف العدوان، وعلى العالم أن يقول للسعودية كفى تدخلا في اليمن. نزولات ميدانية مكثفة لقيادات الدولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات في مديريات الساحل الغربي. تستهدف جحافلهم المندحرة بالطائرات، السعودية تعاقب مرتزقتها. صحراء الجوف تبتلع التحشيدات التابعة للعدو السعودي. إريتريا تحذر من إقامة قاعدة إسرائيلية في صوماليا لاند وتنتقد الوجود الإماراتي. من الثورة إلى المسيرة. ما وراء القلق السعودي والأمريكي والصهيوني من الانتصارات اليمنية. لقاء تشاوري لكبار مشايخ مأرب يؤكد استمرار الاحتلال السعودي للمدينة لم يعد أمرا قابلا للاحتمال. محافظة حضرموت والضالع يدعوان أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى مغادرة معسكرات العدو السعودي. على وقع صفعة الساحل، أمريكا تدير اجتماعات صهيونية عربية ومساعي لتشكيل تحالف ضد اليمن. الشرعبي، الكمائن المركبة شرق الجوف تسقط التحشيدات السعودية وتفقدها السيطرة على ميدان المعركة. السعودية في مأزق غير مسبوق، استجداء واشنطن ولندن والكيان الصهيوني يكشف عجزها عن مواجهة اليمن. على موقع المسيرة في الشأن العربي، العدو الصهيوني واصل تصعيده بغزة واقتحام المدن وتسهيل اعتداءات المغتصبين بالضفة. نادي الأسير الفلسطيني، العدو الصهيوني يحول الاعتقالات في الضفة والقدس إلى ساحة إعدامات ميدانية. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة وتدنيس للأقصى الشريف. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، متحدث الجيش الإيراني، تصدينا للعدو الذي لم تجرؤ أي دولة على إطلاق رصاصة واحدة نحوه. السعودية في مأزق غير مسبوق، سمير أيوب، فشل رهانات السعودية على الخارج سقوط استراتيجي والتطبيع لن يقيها ويلات التصعيد. إلى موقع الميادين، خارطة طريق لمكافحة الإرهاب والتعاون العسكري بين مالي والجزائر. 925 عائقا أمام الفلسطينيين، الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الاعتداءات في الضفة. كاليباف، حضور شعبنا أفشل مخططات الأعداء والدبلوماسية قائمة على تحقيق مصالح إيران. الأمم المتحدة تطالب بدخول محققين دوليين إلى غزة لجمع أدلة جرائم الحرب. فيدان من باكو لوقف الهجمات المتبادلة في الخليج وضمان الملاحة بمضيق هرمز. عراقجي يزور الصين ويلتقي نظيره وانغ يي. السيسي وابن سلمان يؤكدان على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر. الكريملين يرحب باقتراح أمريكي لوقف مؤقت للهجمات على الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، رغم اعتراض مقديشو رئيس صوماليا لاند يسعى لشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة. الإعلام الحربي اليمني نشر مشاهد لتقدمه في الجوف وإحراق وإعطاب آليات عسكرية لقوات تابعة للسعودية. عبد السلام، التصعيد السعودي لن يحقق أهدافه والخيارات العسكرية أثبتت فشله. السيسي وابن سلمان لضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مصدر عسكري لوكالة سبأ ينفي وجود أي خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. سفير إسرائيل بالإمارات يرجح انضمام الكويت إلى اتفاقيات أبراهام خلال أشهر. عراقجي، سنكشف في الوقت المناسب الحجم الحقيقي لخسائر القوات الأمريكية. أكسيوس، مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وعرب عقدوا لقاء سريا لمناقشة الحرب على إيران. قطاع غزة 7 شهداء باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. كوما لاندي، إيران لن تستسلم وبرنامجها النووي سلمي. أخيرا، العدوان السعودي استهدف أعيانا مدنية باليمن في 52 غارة في 24 ساعة. روبيو يثمن دور عمان في خفض التصعيد ويؤكد دعمه لتعزيز العلاقات معها. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عند 8:30 صباحا بعد قليل من الآن. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك. كونوا بخير.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 16 أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بغارة شاحنة ترانزيت محملة بالخضروات في الطريق العام بالجدعان بمأرب وأحرقها بالكامل، واستشهد سائقها وأصيب عدد من المواطنين، كما شن 3 غارات على منطقة الخذالي بكحلان عفار في حجة في محاولة لقطع الخط الاستراتيجي الذي يربط المحافظة بعدة محافظات جمهورية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة الحفا في خولان ونقم الآهلة بالسكان وحي المنشآت والجوازات بأكثر من 10 غارات، ما أدى إلى تضرر كبير في المنازل وتهشم في النوافذ للمباني السكنية وتكسرها، كما شن سلسلة غارات على منطقة الزنقل والبعرارة والحصب وسقوط شهيد وعدد من الجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مكتب التربية بمديرية كتاف بغارة وشن 3 على منازل المواطنين، ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر آخر، كما استهدف منزل المواطن عيضة عيشان وإحدى المزارع المجاورة له ب3 غارات، ما أدى إلى تدميره وإتلاف جزء كبير من المزرعة، واستهدف أيضا منطقة العبال في العطفين بمديرية كتاف ب4 غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بينهم نساء وأطفال في غارتين لطيران العدوان استهدفت مسافرين على متن سيارة في محافظة صنعاء، وشن العدوان غارتين على مديرية حرض الحدودية بحجة وغارتين على مديرية المصلوب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منطقة غور في غمر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين 2 وعدة جرحى، وشن غارتين على منطقة آل عمر بمديرية منبه، وغار على منطقة المنزالة في الظاهر، وشن طائرات العدو 4 غارات على منطقة الملاحيض ومركز مديرية الظاهر الحدودية بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شنت طائرات العدوان 6 غارات على مديرية المراوعة، منها غارة على مبنى إذاعة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 4 من العاملين فيها، كما استشهد 7 مواطنين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، وجرح عدد آخر إثر غارة لطائرات العدوان استهدفت منزل المواطن محمد عبد الله الأجدع في منطقة جوران بمديرية ردمان في البيضاء.
4: في الإذاعة
5: ما يعمل كان؟
4: يعمل حارسي.
6: قصفوا الطيران واستشهدوا 4. أبي استشهد وفعل جاري وفعل من مكان شوية ورث الرابع من الحديدة.
7: استهداف الأبرياء في مبنى إذاعة الحديدة، وهذه تعتبر من الجرائم أيضا، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية يرتكبها دول العدوان في بلادنا، ولكننا سنظل صامدون مهما كلف ذلك من ثمن.
8: مديرية المراوعة محافظة الحديدة استقبلنا اليوم عدد 4 وفيات نتيجة الغارة جوية على مبنى إذاعة الحديدة، هوائية إذاعة الحديدة، وصلت طبعا الحالات متوفية.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 7 غارات على جمارك حرض ومنطقة المزرق بمحافظة حجة، واستهدف العدوان 20 غارة مناطق متفرقة من مديريات مجزر ومدغل وصرواح والجوبة ورحب بمحافظة مارب، واستهدف ب6 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 281 خرقا، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، ومن بين الخروق إلقاء 16 قذيفة من طيران تجسس على الدريهم والجاح والفازة والجبلية والتحيتة، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس، و15 طائرة تجسسية في مناطق متفرقة، و28 خرقا بقصف مدفعي، و228 بالأعيرة المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 2 غارة على مديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن 18 غارة على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 30 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق طائرات تجسسية وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شداء الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الساحل الغربي، من بينها محاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة وحيس، و65 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفا مدفعيا على مناطق من مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو الصهيوني 12 غارة على ميناء الحديدة في محاولة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت الفرق الفنية للمجاهدين من إنزال طائرة استطلاعية تابعة للعدوان أثناء تحليقها فوق عدة مواقع عسكرية سعودية بقطاع نجران، وأحبط الأبطال المجاهدين محاولة التقدم للمرتزقة باتجاه منطقة الحويمي في كرش بلحد، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب 10 المرتزقة، بينهم أحد أبرز القيادات المرتزق المدعو عبد الله ناصر بالغيث، قائد محوري الجفينة والفاو، وقائد القطاع الأول في جبهة صرواح ورئيس عمليات جهاز الأمنيات في مديرية مأرب. كما تصدى المجاهدون لمحاولة زحف كبيرة للمرتزقة باتجاه مدينة صرواح، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المفاليس بتعز، انتهت بالسيطرة على عدة باب وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة. وكان المجاهدون نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية بتعز، تم خلالها إعطاب معدل ومقتل عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة شرق الدود وكبدوهم خسائر في عديدهم معتادهم، وقنصوا 2 من الخونة قبالة جبل قيس بجيزان، ودمروا آلية عسكرية محملة بالمنافقين بعبوات ناسفة في الحماد، وقتل وأصيب من على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل عدد من الخونة وأصيب آخرون بينهم قيادات بقصف مدفعي على تجمعاتهم ومواقعهم غرب حرض وحيران، وقتل 9 في عمليات قنص متفرقة شرق وجنوب حرض، وتمكن الأبطال المجاهدين من تدمير آلية عسكرية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة حام، وقتل وأصيب من على متنها.

سيقومون بإطلاق صليا من الصواريخ الكاتوشا على تجمعات تزكة العدوان أسفل فرضة نهم. يا الله سدد يا الله سدد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سدد يا الله.

0: الحمد لله انا نفرض حيدري انا انت
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة دمار. وكانت الطائرة العاشرة من نوعها التي تم إسقاطها منذ بدء عمليات الإسناد اليمنية لغزة.
1: فيما يتعلق أيضاً بتأثير هذه العمليات في إسقاط طائرات MQ-9، من الأخبار التي نشرت تراجع الهند عن صفقة شراء طائرات MQ-9 من الأمريكيين. عندما شاهدت هذه الطائرات تسقط في أجواء اليمن، قالوا كيف سيمكن أن يستفيدوا منها في مواجهة الصين أو في مواجهة باكستان وتسقط في أجواء اليمن بهذا الشكل؟ يعني بورت الأمريكيين وذهبت سمعتها وسقطت هيبتها.
3: ما حد يشتيها أول هندي خلف بورات صفقة يلغيها قالوا نعفرنا بها في الجو نعافر أمام الخلق في وضح النهاري تموت أمريك من باطن وظاهر بقولوا فعل متحدي وداري بأني ضدها والله وقادر أحطم كبرها وأخذ بثاري.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لطوفان الأقصى وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، تواصل القوات المسلحة اليمنية تصديها للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته العسكرية المعادية، حيث نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 في أجواء محافظة دمار، حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية، وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل أبناء الشعب اليمني الصامد المجاهد مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحر، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا.

0: تعتمد عليها أمريكا، بس سقطت هيبته وأصبحت أيضا لا قيمة لها ولا أهمية لها في مقابل التباهي الأمريكي سابقا بها. أمريكا كان يتباهى بها ويعتبرها من أهم طائرات الاستطلاع المسلح التي يصنعها ويعتمد عليها ويتهدد ويتوعد بها، والتي أيضا يستفيد منها في البيع لها من بعض الدول والبلدان. فهي بورت وسقطت هيبتها وأهميتها. قد سمعت بعض الأهازيج الشعبية التي تعلق على هذا الموضوع وهي رائعة.
1: قال بفضل الله لي بالملك قاهر، ببعث الله بعثي وقت داري، تموت الموت جاه اليوم ثاير، على يد ابن اليمن لا قال حذاري، حذاري اليوم وسقطها طواير، لأمريكا كما يلعب أتاري، وبورت أمك يا نايل.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 تصدت الدفاعات الجوية اليمنية للقوات المسلحة لتشكيلات العدو الصهيوني بطيرانه الحربي، ما سبب حالة إرباك كبيرة لطائراته، وأجبرت بعض تشكيلاته القتالية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها، وتم إفشال دخولها للعمق بفضل الله. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية نوعية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت أيضا في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تأدية واجباتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، مستهدفاً هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. يجدد اليمن دعوته لكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم. إن الصمت على هذه الجريمة المروعة والبشعة سيدفع العدو للتمادي أكثر على كافة البلدان العربية والإسلامية. وكما حضرنا سابقاً، فإن هذا العدوان الإجرامي الوحشي سيصل إلى مختلف البلدان ما لم تتحرك الشعوب وتتحرك الدول للصمود والمواجهة، مستمرون في تأدية واجباتنا حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 24 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 16 من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
6: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
5: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
6: سموها ما شئتم، نعم جيد.
7: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
8: هدهد الانتصار،
9: هدهد الانتصار،
8: عاجل
9: عاجل
8: عاجل.
10: إذن بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية سوف يبث الآن على قناة المسيرة، وسوف نكون في مواكبة لهذا البيان.
3: صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيطي والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: خيرك.
1: إذن مستمعينا، كنا مع بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية نوعية، بل ليست عملية فقط، هي عمليات أعلن عنها العميد يحيى سريع. فإذن هي صباحة اليمن العظيم، الصباحة التي لا تشرق فيها الشمس إلا لتضيء على أفعال رجال الرجال الصادقين، لتعلم العالم أجمع أن هذه الأرض لا تنتج إلا العزة ولا تصدر إلا البشائر. إذن منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، الحمد لله، تأتينا البشارات التي تلاها علينا العميد يحيى سريع، والذي قال فيها أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. كذلك تمكنت القوات المسلحة من إسقاط هذه الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما للتحشيدات التابعة للعدو السعودي. كذلك تصدت القوات المسلحة لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب بصواريخ محلية الصنع، وتم إجبار التشكيلين القتاليين السعوديين على التراجع أثناء بحثهما عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها. والقوات المسلحة اليمنية أكدت أنها ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. أيضا القوات المسلحة أكدت أن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، وأنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، وعمليات اليمن تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية.

إذن القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط طائرة F-15 وكذلك التصدي لتشكيلين من طائرات F-15 وكذلك تايفون. والقوات المسلحة اليمنية تؤكد على حماية الأجواء اليمنية وسيادة اليمن من أي اعتداءات يمكن أن يحاول العدو النزول بها على هذه الأرض أو اختراق السيادة اليمنية. هذا لم يعد متاحا لهذا العدو، وعليه أن يدرك أن اليمن لم يعد كما كان سابقا. بفضل الله الرجال باتوا في التصنيع العسكري على أهبة الاستعداد لحماية الأرض والإنسان اليمني.

إذن مستمعينا الكرام، بيان القوات المسلحة اليمنية في هذا التوقيت وفي دلالاته الكبيرة جدا يأتي ليضع حدا لغطرسة الطيران الحربي السعودي ويفكك معادلة التفوق الجوي الذي طالما راهن عليها العدو السعودي في هذا الوقت الذي يستمر فيه طيران العدو بشن مئات الغارات الهستيرية التي تطال الأحياء المدنية والبنى التحتية في مختلف المحافظات. جاء الرد الميداني حاسما من قلب المعركة بصواريخ محلية الصنع أطاحت بأحد المقاتلات الأمريكية F-15 في أجواء مأرب، تبعه تصد شجاع لتشكيلات قتالية أخرى أجبرها على التراجع والفرار قبل أن تصل إلى حطام الطائرة المسقطة. هذا الإنجاز الدفاعي لا يمثل مجرد عملية إسقاط لطائرة حربية، بل يسجل تحولا استراتيجيا يفرض معادلة سماء يمنية محرمة على أسلحة العدو الحديثة، ويؤكد قدرة العقول والتصنيع الحربي اليمني على كسر أحدث التقنيات الغربية. هذا الانكسار الميداني وسقوط هيبة السلاح الجوي للعدو السعودي تكشف حالة الإفلاس السياسي، الإفلاس الإعلامي للنظام السعودي الذي ارتد إلى أساليبه القديمة في اختلاق الشائعات، تزييف الحقائق عبر الادعاء باستهداف المشاعر المقدسة مكة المكرمة، وهي مزاعم مفضوحة تسقطها أهداف القوات المسلحة اليمنية التي طالما كانت ولا زالت موجهة بدقة نحو المنشآت النفطية والقواعد العسكرية المعقدة، بعيدا كل البعد عن استهداف مكة المكرمة التي يثبت أبناء اليمن عمليا أنهم درعها وحماتها الحقيقيون.

من هنا نجد أن هنالك تحول في المعادلة من التفوق الجوي إلى الشلل التكتيكي. البيان للقوات المسلحة اليمنية يظهر مرحلة جديدة من مراحل الصمود والردع. لم يعد الطيران الحرب السعودي قادر على حسم المعارك أو تقديم الغطاء الميداني لأدواته دون كلفة باهظة يقدمها. إسقاط مقاتلة متطورة كF-15، إجبار تشكيلات قتالية أخرى من طراز F-15 وتايفون على الفرار والانسحاب يمثل إعلانا عمليا عن تعاظم كفاءة منظومات الدفاع الجوي اليمني، ويفرض واقعا جديدا يجبر العدو على إعادة حساباته قبل التفكير في أي مغامرة جوية قادمة. كما أن التناقض بين العجز الميداني والهستيريا الإعلامية يكشف لجوء النظام السعودي لشن أكثر من 450 غارة خلال أسبوع واحد، حالة من التخبط والانفعال العسكري بعد فشل لتحشيداته في جبهات الداخل، سقوط المساحات الشائعة في الساحل الغربي. وأمام هذا الإفلاس العسكري على الأرض، لم يجد الإعلام السعودي سوى محاولة التغطية على خسائره واحتراق أحدث تقنياته عبر اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات المفضوحة. هي محاولات يائسة تهدف إلى استعطاف الرأي العام كما هو متوقع من النظام السعودي، أيضا محاولة تبرير لمجازره بحق المدنيين اليمنيين. والمعطيات تؤكد، شواهد الميدان أيضا تؤكد، ورسائل الردع أن بنك أهداف اليمن يركز حصريا على المفاصل العسكرية والاقتصادية التي تغذي العدو السعودي.

إذن كنا وإياكم مع بيان عسكري للقوات المسلحة اليمنية، أعلنت فيه أنها تمكنت بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيدات عسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض الجو محلي الصنع. البيان ذكر أن القوات المسلحة نفذت بعون الله تعالى بصواريخ محلية الصنع عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وكانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها، وتم إجبار هذين التشكيلين على التراجع بفضل الله تعالى. القوات المسلحة اليمنية أكدت أنها ستواصل حماية أجواء الوطن وسيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماؤها مستباحة بإذن الله. هذا البيان أشار أن هذه العملية جاءت في إطار مواجهة العدو الغاشم أو العدوان الغاشم على البلاد والشعب اليمني، حيث شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15، وكذلك طائرات تايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، وخلفت شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
11: إذن مستمعينا الكرام مستمرون معكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة من صباح الخير يا قدس، ومعنا عبر الهاتف للتعليق على البيان الذي جاء من القوات المسلحة اليمنية سيادة العقيد عبد الغني الزبيدي. سيادة العقيد أسعد الله بالخير، صباحكم.
12: صباح النور. أولا أنا قلت أنا عميد يعني عاد أنتم حافظين بس الاسم.
11: جميل يعني. جميل جدا. حياكم الله سيادة العميد.
12: حياكم الله. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الانتصارات بإذن الله.
11: حياكم الله. أهلا وسهلا. إذن سيادة العميد، كيف يقرأ عسكريا نجاح منظومات الدفاع الجوي اليمنية محلية الصنع في إسقاط مقاتلة متطورة من طراز F-15 وإجبار تشكيلات قتالية من طراز F-15 وتايفون على الفرار من أجواء محافظة مأرب؟ نتحدث عن محافظة مأرب بالتحديد.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا تطور كبير في موضوع الدفاعات الجوية التي أثبتت فاعليتها وقدرتها خلال السنوات الماضية بإسقاط MQ-9 وأيضا مطاردة الطائرات الشبحية الأمريكية. يعني نحن اليوم نتحدث عن إسقاط طائرة F-15 سبق وأن إسقطنا أيضا طائرة F-16 خلال العدوان السعودي الأمريكي على بلدنا، وبالتالي هذا تطور فيما يتعلق بالقدرة وفيما يتعلق أيضا بالتوقيت، لأنه العدو ظل خلال الأيام الماضية يروج يعني من خلال أدواته في اليمن بأن هذه الطائرات التي تنفذ الغارات هي طائرات يمنية وطائرات سلاح الجو. ولذلك اليوم العدو السعودي اليوم سيكون في يعني قد تم القبض عليه متلبسا، وبالتالي هذه مهمة جدا لتوثيق الجرائم التي يرتكبها العدو في اليمن من خلال وجود حطام هذه الطائرة، وإن شاء الله من خلال وجود أيضا الطيار الذي سيتم إلقاء القبض عليه أو قد تم إلقاء القبض عليه سواء حيا أو ميتا. وبالتالي هذا التطور فيما يتعلق سواء على المسار التقني والتطور الكبير في موضوع الدفاعات الجوية أو أيضا على مسار هذه المعركة، ولذلك أنا أعتقد أن هذا إنجاز كبير وأن هذه بشائر النصر إن شاء الله في صباح هذا اليوم، طالما والعدو اليوم يتحدث عن تشكيلات تم إجبارها على الخروج من اليمن تحت واقع الدفاعات الجوية المتطورة ومحاولة يعني الحصول على حطام الطائرة أو محاولة لضرب أيضا حتى الطيار، يعني حتى لا يكون الموضوع قد يعني قد انكشف بالنسبة لهم، وهذه ربما فضيحة من الفضائح التي اليوم يحاول النظام السعودي أن يسوقها للعالم، يعني من خلال الادعاءات الكاذبة حول موضوع استهداف مكة ونحن نعم. أنصار النبي يعني وأحفاد الأنصار، يعني هذا نوع من التسويق البغيض والمقيت، وأنا تابعت اليوم وتابعت أمس يعني نوع من الأكاذيب.
11: نعم حملة إعلانية شرسة.
12: نعم نعم، ولكن لله الحمد يعني الموضوع منكشف والعالم كله يعرف أكاذيب النظام السعودي المتكررة، وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم هو يعاني من مأزق عسكري، نحن نستهدف منشآتها العسكرية ومنشآتها الاقتصادية دون أن يستطيع مقاومة هذه الضربات، وبالتالي قد يلجأ إلى أي أساليب من أساليب التدليس والكذب والمخادعة والمخاتل.
11: نعم، أمام شن العدو سيادة العميد أكثر من 450 غارة جوية خلال أسبوع واحد، استنزاف أحدث مقاتلاته في أجواء عدة محافظات يمنية، هذا التصعيد الهستيري والمكثف كيف يقرأ من زاوية التكتيك العسكري؟
12: شوفي، العدو تلقى ضربات موجعة، يعني ضربات موجعة في معركة أنا سميتها المعركة معركة القرن أو أنها بما يشبه التسونامي، يعني وبالتالي العدو اليوم يعني في حالة صدمة يعني غير مسبوقة. كيف استطاع الجيش اليمني في خلال بضعة أيام، يعني في حدود 3 أيام أن يسيطر على مساحة جغرافية 500 و5400 كيلو يعني عفوا كيلومتر، وبالتالي إذا هذه العملية التي قدم فيها يعني مليارات الدولارات وأحدث الأسلحة وأضخمها ويعني وحشد لها أكثر من 100,000 جندي يتم يعني إخراجهم والسيطرة على هذه المنطقة، وفي نفس الوقت أيضا ما شاهدناه أمس من خلال الإعلام الحربي حول ما جرى في الجوف، أنا أعتقد بأنه اليوم العدو السعودي سيلجأ إلى كل وسائل وأساليب القذرة التي نعرفها عنه من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسيكون لديه مبررات بأنه دائما ما يعطي مبررات سامجة وسخيفة فيما يتعلق بهذا الأساس. لذلك أنا أعتقد بأنه اليوم عندما تقوم القوات المسلحة بهذه العمليات النوعية بهذا التوقيت، وبالتالي هذه الرسالة أنا أعتقد أنها واحدة من أهم يعني العمليات، يعني إضافة إلى ما جرى في الأيام الماضية إسقاط هذه الطائرة كما قلت لك قبل قليل بأنها تأخذ أبعادا ليس فقط على المستوى العسكري وإنما أيضا على المستوى السياسي وعلى مستوى أيضا التطور الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة في مجال الدفاع الجوي.
11: جميل، أبرز هذه الأبعاد سيادة العميد، ما أبرزها لا سيما على المستوى السياسي، ونحن نتحدث عن انغلاق في الأفق السياسي اليوم.
12: اليوم هناك رسائل وأنا أعتقد مهمة جدا، يعني بمعنى أنه اليوم العدو عاد نفسه إلى مربع اليمن بعد أن كان قد انكفأ ولو قليلا على الأقل في الظاهر الإعلامي والسياسي، وكان يروج بأنه هناك اتفاق وأن هناك هدنة وأننا سنصل هناك خارطة الطريق، وبالتالي كان يحاول من خلال هذه الفترة أن يستغل وأن يحشد وأن يدعم. وبالتالي عندما جاءت الطائرة التي نقلت الوفد الذي ذهب العزاء في إيران أعتقد واستهدافه المطار صنعاء، هو فتح على نفسه النار، وبالتالي كان يراهن أنه من خلال أيضا الدعاية الإعلامية الذي قدمها له المرتزقة، من خلال أيضا التقارير التي كانوا يرفعون له بأنه من يسمونهم بالحوثيين أصبحوا في وضع يعني ضعيف وأنه يمكن هزيمتهم بسرعة، وبالتالي أنتم تعرفون الحملة الإعلامية التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين وكيف كانت مرتفعة وكان التفاؤل بالنسبة لهم، وهم طبعا كانوا مبنيين على أنه لديهم عوامل قوة كثيرة يعني تم يعني إدماجها من خلال إضافات قوات عسكرية بما سميها بدرع الوطن وقوات الطوارئ، وأيضا من خلال الأسلحة الكبيرة والضخمة جدا التي وصلت إلى اليمن بالمليارات من الدولارات، كانت طبعا يراهنون على أنه في هذه المرحلة سيكون الحزم، وبالتالي يسوقون ذلك سياسيا باعتبار أنه اليوم السعودية انتصرت للشرعية الذي يسموها الشرعية اليمنية، هي اليوم تمتلك اليوم زمام المبادرة السياسية، وبالتالي ستخضع الطرف المنهزم لما تراه من خلال ما يسمى بخارطة الطريق أخرى، يعني يكونوا فيها هم أصحاب السطوة وأصحاب القوة ويسوقون ذلك لمكانتهم الدولية باعتبار أنه اليوم السعودية حسمت أمرها في معركة من أهم المعارك في التاريخ اليمني الحديث.
11: نعم، إذن سيادة العميد، في ظل التأكيد على تنامي القدرات الدفاعية الجوية اليمنية وفرض معادلة أن سماء الوطن لم تعد مستباحة، هذه التحولات الميدانية كيف ستؤثر على الجاهزية النفسية والعمليات للطيارين السعوديين والمستجلبين معه؟
12: هذا طبيعي، يعني دائما في الدفاعات الجوية يعني عندما يحدث هذا العمل أو يحدث حتى على مستوى أنه شعور الطيار بأن هناك دفاعات جوية فعلا، لأنه في الأخير هو يراقب ما حدث مثلا قبل يومين في صعدة، وبالتالي الطيار طبعا سيدخل إلى هذه المعركة وهو خائف ومرتبك، وبالتالي قد يضرب هنا أو هناك، وكما قلت لك قد يضرب حتى أهداف مدنية وبالتالي يعود، يعني هو طبعا عندما يخرج من مرافق الطائرات من مطارات العدو هو لديه بنك أهداف مثلا، يعني لديه هدف وبالتالي يذهب لتنفيذه في هذه المنطقة، لكن إذا وجد أن هناك يعني مضادات جوية دفاعات جوية كبيرة بدأت يشعر بها بالخطر وسيشعر بها اليوم أكثر وأكثر بعد سقوط هذه الطائرة، سيكون في حالة ارتباك وسيكون في حالة عدم القدرة على تنفيذ أي من المهام الميدانية.
11: أيوة.
12: يعني وبالتالي أيضا حتى اليوم القائد السعودي سيفكر كثيرا بعد إسقاط هذه الطائرة أنه كيف يمكن أن نزج بمقاتلات يعني وهي متطورة وأن يصبح هذا الاستهداف وهذا السقوط وهذا الإسقاط لهذه الطائرة يعني في متناول الجيش اليمني. لذلك لاحظي الأمريكيين مثلا عندما دخلوا وكانت لديهم الطائرة الشبحية F-35 وهي فخر الصناعات الأمريكية، عندما قال أحد الطيارين أنه يعني وجد يعني صواريخ كادت أن تصيب الطائرة التي يقودها لولا أنه عمل عملية التفاف حادة وسريعة لكان قد قضي الأمر، وبالتالي عندما عادوا قالوا بأننا لن نقلع اليوم، لن نقوم بأي عمليات باتجاه اليمن، ونفضل أن يكون هناك عمليات إما بطائرات المرتفعة جدا B-1 والB-2 الشبحية الأخرى اللي فخر الصناعات الأمريكية الأخرى، أو أنه تستهدف صناعة بصواريخ توماهوك وكروز، وبالتالي يمكن أن نتجنب عملية الاستهداف، وبالتالي أيضا أدت إلى خروج 4 حاملات طائرات من البحر الأحمر. لذلك هذه رسالة اليوم للعدو السعودي، عليك اليوم أن ترفع يدك من اليمن لأنك ستكون في مأزق وستكون في مرحلة قد تؤدي إلى هزيمتك المدوية، وإن شاء الله هو يهزم. وأنا أعتقد ما جرى في موضوع الساحل الغربي يعني هو صدمة، اليوم العالم كله يتحدث عنها، اليوم العالم كله يقول عنها، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العمليات النوعية بما تحمله من رسائل ودلالات كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. أعتقد أنها رسالة مؤثرة ومهمة وقوية من حيث فعلها العسكري ومن حيث تأثيرها على هذا النظام وعلى قيادته لمعركة عبثية يريد أن يدمر من خلالها اليمن، يريد اليوم أن يستخدم كل ما لديه. ولكن أنا أعتقد أن ما جرى له الفترة الماضية، اليوم النفط السعودي مغلق، اليوم هناك شركات النفط العالمية والشركات التي تتعامل مع النفط السعودي أصبحت اليوم تقول بأنها لن تحصل على أي من النفط خلال الأيام الماضية، لأن هناك إغلاق شبه كامل لموضوع خط شرق وميناء ينبع. يوم أمس كانت هناك ضربة قوية، هناك استهدفت نصفاتين للنفط في ميناء ينبع. خلال الفترة الماضية تم استهداف شركات أرامكو في جيزان ونجران، وبالتالي إذا هناك عمليات متوزعة ومتعددة. وأعتقد بأن العدو السعودي سيظل يغامر ويقامر ويبحث عن وسائل وثقة يعني لاستثارة العالم وبالذات المسلمين وتحالف مكة، باعتبار أن ما يجري هو استهداف للمسلمين وهو استهداف المكة. ونحن أهل الإسلام ونحن جند الإسلام بإذن الله الذين سندافع عن مكة ونحميها من العبث الذي يمارسه العدو الأمريكي العدو السعودي في مسألة إدخال يعني الأماكن المقدسة ضمن المجون والمسوخ الذي يستخدمها خلال فترة ما يسمى بعملية أو ترفيه، عملية الترفيه في السعودية.
11: نعم سيادة العميد، هنالك تعليق الآن من الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني، يقول فيه: بفضل الله توجه القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضربة موجهة للنظام السعودي بإعلان إسقاط طائرة حربية سعودية معادية نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. إسقاط طائرة حربية سعودية معادية فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، فإذا بطائراته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. ورغم أن العدوان السعودي على اليمن ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له النظام السعودي من افتراءات وسقوط البعض ضحية ادعاءاته، فإن عملية إسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم والعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. كما تأتي العملية المباركة لتؤكد تنامي القدرات الجوية اليمنية بما يساعد على رفع مستوى الحماية للسيادة الوطنية، وأن أجواء اليمن لن تكون مستباحة إلى ما لا نهاية، وأن خسائر العدو سوف تتضاعف أكثر بإذن الله، وعلى الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها، وأن مصيرهم إما القتل وإما الأسر حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الأسيرين، وقد طالت عليهم المدة في الأسر لدى صنعاء بسبب لا مبالاة النظام السعودي، وحتى يعرف السعوديون أنهم لا قيمة لهم لدى نظامهم الذي تركهما لسنوات في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهما، بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. سيادة العميد، دلالة تذكير الأستاذ محمد عبد السلام بواقع الأسيرين الذين ما زال موجودين في صنعاء حتى الآن.
12: شوفي، أنا شيئين مهمين ذكرهما الأستاذ محمد عبد السلام في هذا البيان. أولا موضوع التأكيد على أنه إسقاط هذه الطائرة يعني يفند الأكاذيب والتضليل الذي كان يمارسه العدو السعودي فيما يتعلق بأنه الطائرات التي تقلع والتي تضرب هي طائرات يمنية، وأنت تعرفين أنا أيضا أشرت إليك في بداية هذا الحديث، وهذا من أهم هذه العملية، لأن العدو سوق خلال الفترة الماضية على الأقل هناك من يتابع أنه لا، السعودي لا علاقة لها أن هذه الطائرات، ونحن طبعا كنا نكشف لأنه حجم الغارات، نوعية الغارات، لأنه الطائرات حتى وهي طبعا مستحيل أن يكون موجود لدى الطرف الآخر، لأنه اليوم عنده قوات متعددة، يعني من تتبع هذه الطائرات، يعني من تتبع وتدل على الوطن أم قوات الطوارئ أم العمالقة الثلاثين الإرهابيين أم المجلس الانتقالي أم قوات الأخوان في محافظة مأرب. أعتقد أن هذا النوع من التسخيف والتصفيف يعني انكشف الآن. الأمر الثاني في موضوع الطيارين، طبعا هذا أيضا تذكير للطيارين الذين سيقومون أنه إذا ما سقطتم اليوم مثلا وبالتالي تم أسركم، فإن النظام السعودي لا يعنيه ذلك ولا يهتم لأمركم، لأنه في الأخير هو يعتبركم ورقة يعني في الأخير أو كما يسميها نحن أو كأوراق التواليف. يعني وبالتالي ولا يحمي لهم ولا يهتم بمواطنيه يعني ولا بقواته وفي الاخير يستخدمهم، فمن ذهب منهم فليقتل فليذهب يعني للجحيم يعني. وهذا طبعا يعني يؤكد انه اي تقدم، وهذا رساله ايضا حتى للطيارين انه اليوم رساله والاستاذ محمد عليه السلام يعني رساله ستكون مدويه وواضحه امام العالم كله انه هناك انحراف يعني في هذا الجانب، سيكون وباله و يعني ووضعه على الطيارين اكثر من اي اكثر من اي طرف اخر.
11: إذن سيادة العميد رسالة أخيرة تلخيصا لكل ما ورد في هذا البيان.
12: شوفي، النظام السعودي هو في مأزق، وهذا النظام السعودي المجرم سيلجأ إلى أساليب وإلى أدوات يعني من ضمنها الإجرام في ارتكاب ارتكابه الجرائم في حق المدنيين في اليمن. ولكنه أيضا في المقابل سيتلقى ضربات موجعة وسيحاول أن يسوق ذلك للعالم بأنه مستهدف وأن النفط مستهدف. ولكن كما ترين أمامك وأمام أي واحد من أو أي متابع من أبناء الشعب اليمني أو في العالم كله، بأن العدو السعودي اليوم لم يعد لديه حلفاء، لأنه يعني بالغ في موضوع أن لديه نفط ولديه أموال. الأمريكي اليوم يتخلى عنه وهو أكبر حليف، وهذا التخلي طبعا يصبح معلوما حتى لا نكرر بأنه اليوم العدو الأمريكي ممكن أن يشترك، ممكن الأمريكيون اليوم عرفوا تماما بأنه هناك قوة موجودة على الأرض وقوة عاقلة وقوة أيضا لديها أجندات عالمية تحترم النظام العالمي، تحترم القانون الدولي، قانون البحار، وبالتالي لا يعني النظام السعودي لأنه لديه اليوم بدائل في موضوع النفط في موضوع ما حدث في فنزويلا. الأمر الثاني أنه لأبناء قواتنا المسلحة والأمن، لأبناء الشعب اليمني، اليوم هي معركة الخلاص، إما أن نكون فيها أو لا نكون. العدو السعودي سيراهن وسيدفع بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات، ولكن بفضل الله وبعون الله وبسواعد رجال الرجال في ميدان القتال وفي الميادين عامة سيفشل كما فشل من قبل، وبإذن الله نحن المنتصرون نحن المنتصرون نحن المنتصرون.
11: نعم إن شاء الله بإذن الله. والمعطيات كلها سيادة العميد ومستمعينا الكرام تؤكد أن سماء اليمن لم تعد مستباحة، وأن معادلات الردع اليمنية وقعت بل فرضت واقعا جيوسياسيا جديدا يحاصر العدو السعودي وألياته ويسقط كافة رهاناته العسكرية والإعلامية، والنصر قريب بإذن الله. إذن سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، شكرا كثيرا لكم.
12: شكرا لكم.
11: شكرا كثيرا، في أمان الله.

0: إذا نعود إليكم مستمعينا الكرام للحديث عن هذا البيان وعن مستجدات عدة، حيث شهدت الساحة اليمنية والسياسية تحولات استراتيجية متسارعة تمثلت في تصاعد عمليات الردع اليمنية ونجاح القوات المسلحة في فرض معادلات ميدانية جديدة، بدءا من تحرير مساحات واسعة في الساحل الغربي وصولا إلى ضرب عمق المنشآت الحيوية والاقتصادية للعدو السعودي وتوسيع دائرة الذعر والاستنفار في مدنه الرئيسية. وقبل قليل تم الحديث عن إسقاط طائرة متطورة من نوع F-15 للعدو السعودي وأيضا التصدي لتشكيلاته. وأمام هذا الفشل الميداني المتكرر وانكفاء واشنطن عن الانخراط المباشر خشية تكرار تجاربها الفاشلة، تتضاعف المخاوف السعودية والصهيونية من تداعيات هذا التحول على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مما دفع العدو الصهيوني لمحاولة استغلال مأزق العدو السعودي لفرض أثمان سياسية كالتطبيع العلني. هذه المستجدات تضع المشهد الإقليمي أمام تساؤلات جوهرية نفكك أبعاد هذا التداعي ومآلاته التصعيدية على أمن الاقتصاد السعودي وحقيقة الابتزاز الصهيوني المباشر في المنطقة. مع الأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الحافظ معجب المتواجد معنا عبر الهاتف. أستاذ عبد الحافظ، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: صباح النور والعافية، حياكم الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ عبد الحافظ. بداية، تعليقكم على ما ورد في بيان القوات المسلحة.
1: نعم، هو تأكيد على ما كنا نذهب إليه منذ البداية، أن هذا العدوان الذي يشن على الأراضي اليمنية لم يكن كما يجري تسويقه أو كما تريد المملكة السعودية تثبيته في أذهان الجمهور والمتابعين، بأنه طيران يأتي من المرتزقة التابعين لها أو أنه استهداف يمني لأراضي يمنية، بينما هو واضح منذ البداية أن هذا العدوان هو عدوان سعودي وأن هذه الطائرات التي تستهدف أراضينا اليمنية وتستهدف مواقعنا هي طائرات سعودية وهو عدوان سعودي. حاول العدو السعودي على يعني مدى الفترة الماضية كاملة أن يوهم الناس أنه لا يقوم بطلعات جوية، رغم أن القوات المسلحة أكثر من مرة أكدت أن هذه الطائرات تقلع من مطار

0: طيرانها، ولا يوجد طرف يمني أصلا يملك طائرات حربية ولا مطارات حربية. فإسقاط هذه الطائرة إنجاز يضاف إلى إنجاز القوات المسلحة اليمنية، وهو الأول والأخير تأييد إلهي من الله سبحانه وتعالى ليكشف ادعاءات وزيف وتضليل ومغالطات العدو السعودي الذي لطالما أراد أن يتهرب من الاستحقاق في اليمن، ولطالما أراد أن يقدم صورة بديلة عن الحقيقة. هو اليوم يفضح بإسقاط هذه الطائرة المقاتلة السعودية داخل الأراضي اليمنية.
1: نعم، الأستاذ محمد عبد السلام قبل قليل كشف ملف الأسيرين الطيارين لدى صنعاء ولجوء الرياض اللي إهمالها، كيف يقرأ الشارع سواء لاسيما الشارع السعودي هذا الكشف، وأيضا إهمال النظام السعودي لهؤلاء الأسرى وربما دخول أسرى جدد بعد إسقاط هذه الطائرة؟
0: شوفي، السعودي من البداية في يعني تاريخه من الحديث عن الأسرى وتبادل الأسرى، هو أهمل يعني السعوديين وغير السعوديين ممن قاتلوا معه. السعودي عمل في هذا الملف بحالة من العنجهية والغرور والتسلط. عادة الجيش عندما تتقاتل والدول عندما تتقاتل، كل دولة تضع نصب أعينها أمر في غاية الأهمية، هو تحرير ما لديها من أسرى لدى الطرف الآخر بأي ثمن من الأثمان، كتقديس للحالة الإنسانية، وحتى تبعث حالة الطمأنينة وحالة التطمين لدى من يقاتلون معها. السعودية منذ اللحظة الأولى لوقوع مقاتليها في الأسر، وأنا عندما أتحدث هنا عن مقاتليها فأنا أتحدث عن أولا الجنسية السعودية وتاليا الجنسيات الأخرى من الذين قاتلوا في صفوف العدو السعودي وصولا إلى من يسموا بالمرتزقة. السعودية لم تلقي لهم بالا، لم تهتم بهذا الملف، هي تتعامل مع هؤلاء الذين يقعون في الأسر وهم يقاتلون في صفوفها على أنهم عبارة عن أرقام بيادق تستبدلهم بغيرهم. عندما قدم السيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي مبادرة قبل سنوات وقال للسعودية نحن مستعدون لأن نفرج عن الطيارين السعوديين الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن قادة للقوم الإسلامية حماس كانوا معتقلين ومحتجزين داخل الأراضي السعودية. لم تلقي السعودية بالا بهذه المبادرة، ليس فقط لحرصها على الموجودين لديها في سجون السعودية، لا، هي تفرج عنهم بمبادرة رمضان أو في غيرها أو بأي شكل من الأشكال، لكن لأنها لا تلقي بالا لمن يقع في الأسر وهم يقاتلون معها. عندما تمت العمليات الكبرى للأسرى في المناطق الحدودية وكان فيها يعني بالمئات إن لم نقل بالآلاف من الأسرى المرتزقة الذين يقاتلون مع السعودية، عرفنا كثير من المبادرات، واضطرت صنعاء لأن تفرج عنهم على مراحل متتالية كمبادرات إنسانية، لكن السعودية لم تسأل عنهم. أنا شخصياً التقيت بعدد من المفرج عنهم من الأسرى الذين كانوا يقاتلوا مع السعودية داخل صنعاء، قالوا بعد أن وقعوا في الأسر السعودية قطعت المرتبات، لم تأبه بأسرهم، لم تلتفت لعائلاتهم، قادة الألوية والمعسكرات لم يعودوا يصرفوا لأسرهم أي مستحقات، وهذا دليل إضافي على أن السعودية تستخدم هؤلاء فقط في الميدان، تزج بهم في معارك خاسرة ولا تلتفت إلى أسرهم أو إليهم بعد أن يقعوا في الأسر. كذلك الأمر مع من قاتلوا من السعوديين، أكثر من أسير من الجيش السعودي وقعوا في الأسر، كانوا في حالات مرضية، كانوا يعانون من أمراض مزمنة بعضهم، اضطرت القيادة اليمنية إلى أن تفرج عنهم لوجه الله سبحانه وتعالى لأن قيادتهم لم تلتفت إليهم. أصبح هذا الأمر واضحا لدى الشعب في بلاد الحرمين الشريفين، وأصبح هذا الأمر واضحا لدى من يقاتلون في صف السعودية أنها لم تهتم بمقاتل سعودي ينتمي إلى الجيش السعودي، فكيف ستهتم بمقاتل جاء يعني إلى صفوف القتال السعودي وهو قادم من الحبيلين أو من حبل جبر أو من الصبيحة أو من أي منطقة يمنية. هي لم تهتم بذلك الذي يحمل الجنسية السعودية، تركته قتيلا في الحدود مرميا في الصحراء، أو تركته أسيرا لصنعاء ولم تأبع به ولم تسأل عنه ولم تبحث عن حلول لإخراجه، بل تركته ورمت به لأنها لا تفكر بذلك، وهي تتعامل في هذه المعركة وفق قواعد جديدة. هذه القواعد خارجة عن المألوف والمعتاد في تاريخ الحروب والصراعات.
1: الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني أكد أن استمرار التصعيد السعودي عبر مئات الغارات هو تكرار لخيار عسكري أثبت فشله الذريع. كيف تقرؤون محاولات العدو السعودي المتواصلة لابتزاز العالم وتخويفه بملف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب؟
0: شوفي، يعني احنا لو نقسم هذا الملف إلى ثلاثة مسارات. المسار الأول طول المدة، احنا نتكلم عن عدوان عمره من العام 2015، يعني كل ما يرتكب الآن سبق وأن ارتكب في السابق، من غارات، من مجازر، من جرائم، من طلعات جوية. يعني الآن في هذا التصعيد السعودي لن تستطيع السعودية أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه بما يقارب 250 ألف غارة سبق ونفذتها داخل الأراضي اليمنية. أنه إحنا نتكلم عن عدوان من العام 2015، نفذ مئات آلاف الغارات، أسقط على رؤوس اليمنيين مئات آلاف الصواريخ والقنابل، استخدمت في قنابل الفراغية، قنابل محرمة دوليا. فبالتالي ما يقوم به الآن لن يحقق ما عجز عن تحقيقه سابقا. هذا المسار الأول. المسار الثاني هو التحشيد. التحشيد على اتجاهين، اتجاه داخلي واتجاه خارجي. العدو السعودي عندما بدأ عدوانه على الجمهورية اليمنية في 26 مارس 2015 حشد العالم كله. حشد الدول، يعني كان في صفه مصر و الإمارات وقطر والكويت والبحرين والمغرب وباكستان والأردن و 14 دولة معه، غير المشاركة الخفية للكيان الإسرائيلي. وعلى المستوى الداخلي حشد المرتزقة من مختلف المحافظات اليمنية وجند الشباب اليمني والمقاتلين من مختلف الأراضي اليمنية. إذن كان لديه تحشيد داخلي وخارجي، ودخل إلى هذا العدوان بعشرات المقاتلات غير السعودية وبأسلحة غير السعودية وبطيارين ومقاتلين وأسلحة وعتاد وغرفة عمليات عربية غربية، وكانت الرباعية المتمثلة بأمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات هم من يديروا هذه العملية، ولم يحقق أي إنجاز. يعني ذهب إلى أقصى ما يمكن الذهاب إليه، ذهب إلى اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى الشهيد صالح الصماد، ذهب إلى اغتيالات لعدد من القادة، لكن هذا لم يحقق فارق على الأرض، لم يحقق أي إنجاز على الأرض. حاول أن يقدم خطط أن تأتي من الميمنة والميسرة ومن هنا ومن هنا، وفي النتيجة لم يحقق شيء. خرج من هذا خالي الوفاض وذهب إلى أن يبحث عن هدنة، تارة في ستوكهولم وتارة في ظهران الجنوب وتارة هنا، ومحمد آل جابر يصل إلى العاصمة صنعاء. كل هذا لماذا؟ لأنه لم يستطع بكل هذه التشكيلات وبكل هذه الإمكانات وبكل هذه التحالفات أن يحقق إنجاز. نتحدث عن المسار الثالث، هو التهويل أمام العالم. أنا أتذكر خلال مفاوضات الكويت في العام 2016 كنت على متن سيارة تاكسي داخل العاصمة الكويت، وكان سائق السيارة هو من الجنسية الباكستانية، فتحدثت معه عن الحرب على اليمن وقال لي أن هؤلاء الحوثيون يريدون قصف مكة. هذا الكلام في العام 2016 مش اليوم. يعني التهويل السعودي وترعيب العالم الإسلامي والغربي، لأنه العالم الإسلامي السعودي يقول لهم هؤلاء يريدون قصف مكة، يريدون تدمير المقدسات الإسلامية، وللتهويل أمام العالم الغربي يقول لهم هؤلاء يسيطرون على التجارة العالمية ويسيطرون على الممر العالمي ويسيطرون على باب المندب. لا المجتمع الإسلامي اقتنع بتلك الروايات ولا المجتمع الغربي صدق تلك الروايات. عندما ذهب السعودي لاستجلاب الجيش السوداني والمقاتلين من الميليشيات السودانية لتقاتل في اليمن، كان شحنهم طائفيا أنهم سيأتوا لليمن دفاعا عن عائشة ودفاعا عن أم المؤمنين ودفاعا عن المقدسات الإسلامية ودفاعا عن الحرمين الشريفين. وعندما ذهب لاستجلاب الغرب جاء بهم على أساس أنهم لحماية الملاحة الدولية ولحماية السفن. اليوم صنعاء تقول أنها نحن اليمانيون أكثر من سيدافع عن المقدسات الإسلامية وسيحمي المقدسات الإسلامية.
1: ولكن يا أستاذ معذرة، لماذا تعود هذه الشماعات وفي هذا التوقيت؟ يعني أليست أوراق محروقة؟
0: نعم، السعودي الآن يريد أن يستثير الشارع الإسلامي مثلا في باكستان، يريد أن يستثير الشارع الإسلامي في تركيا، يريد اليوم أن يجلب مقاتلين مرتزقة من هؤلاء التكفيريين الذين قاتلوا في سوريا. هؤلاء يحتاجوا إلى شحن البطاريات بعبارات ومصطلحات وأحاديث تتحدث عن النفس الطائفي والجانب الديني، ويريد أيضا أن يستجدي من يدافع عنه سواء من بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها بعد أن قال له ترامب باي باي أنا لا أقاتل معك. فهو يريد أن يسوق الروايات مرة أخرى ويقول أنه الممر يتعرض لسيطرة، هذه السيطرة ستؤثر على التجارة. اليوم العالم يرى بأم عينه أن السفن تمر بسلاسة وبدون أي اعتراف ولم يعترفها أحد، فقط نحن مشكلتنا مع السفن السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نحن نستهدف السفن السعودية ونمنع مرور النفط السعودي والسفن السعودية، لكن سفن العالم كله تمر بشكل اعتيادي وانسيابي. وتصريحات وزارة النقل في صنعاء أوضحت خلال الأيام الماضية عن حجم السفن التي مرت عبر مضيق باب المندب لم يعترف أحد. صحيح أن العالم يشعر بحالة من القلق نتيجة الإغلاق المستمر في هرمز، وصحيح أن هذا المنفذ بات هو الوحيد ما لم سيضطر، يعني ستضطر السفن إلى الذهاب باتجاه الرجاء الصالح وتضاعف الكلفة وتضاعف المسافة والوقت والكذا، لكن هم يمروا من باب المندب ولا يعترضهم أحد ولا يقطع طريقهم أحد، وتصل يعني غرف العمليات تبلغ القيادة في تلك الدول أن السفن مرت بشكل طبيعي واعتيادي. لكن من يريد ذريعة للتدخل سيبحث عنها حتى وإن كانت كاذبة. عندما حاولت بريطانيا أو أرادت بريطانيا استعمار اليمن قبل دخول عدن، جاءوا بسفينة قالوا أنه العدنيين في وقتها تعرضوا لها وانهبوها، وجاء الآن الأسطول البريطاني علشان يدافع عنها، وجلس استعمار لبريطانيا أكثر من 100 سنة. بالتالي هم عندما يريدون الذريعة يخلقون هذه الذريعة.
1: نعم، وهم لا يملكون إلا مثل هذه الذرائع لحشد من يريدون أن يحشدوهم، وهذا شيء معتاد من النظام من العدو السعودي وليس بمستغرب. أستاذ عبد الحافظ، أمام نجاح القوات المسلحة في تطبيق معادلة الحصار بالحصار وتأمين أكثر من 5000 كيلومتر مربع في عملية واحدة، كيف ستواجه الرياض تبعات هذا الفشل على أمنها الداخلي واقتصادها المتهالك؟
0: شوفي، الرياض هي يعني رغم أنها تحاول إخفاء خسائرها في مسألة الحصار بالحصار، لكن الأرقام والتقارير الاقتصادية تفضحها كل يوم. السعودية تكابر وتقامر، لكن هي بالأساس يعني دخلت هذا التصعيد أصلا مبني على حالة من الخسائر المتراكمة. الوعود الاقتصادية اللي قدمها محمد بن سلمان ب2030 كلها مشاريع لا تعدو عن كونها مجرد دعاية، لكن في الحقيقة السعودية تمر بأزمات مالية كبيرة. ليش؟ رغم أن السعودية لديها يعني ثروة نفطية كبيرة جدا، إلا أن السعودية منذ بداية العدوان كم دفعت مقابل صفقات التسليح، كم دفعت لترامب وكم دفعت لنتنياهو وكم دفعت للمجتمع الغربي ولمصانع السلاح في أوروبا، دفعت مبالغ طائلة.
1: صحيح.
0: أضف إلى ذلك أن محمد بن سلمان بسياسته الهوجاء يريد أن يصل في نهاية المطاف إلى كرسي العرش ليكون هو الملك المتوج على السعوديين، وهذا جعلوا عرضة للابتزاز. الأمريكي يبتز من هنا، والبريطاني يبتز من هناك، والأوروبي عموما يبتز من هناك. في أوكرانيا يدفع تعويضات، وفي الخسائر التي يتعرضون لها في سوريا يدفع تعويضات، وفي السودان يدفع، وفي هنا يدفع، وفي ليبيا يدفع. بالتالي هو أصبح عرضة للابتزاز ليس فقط للدول، بل حتى للمنظمات والجهات وإلى آخره، نتيجة تورطه بهذا الملف وتورطه بملف حقوق الإنسان عموما. يعني منذ حتى مسألة جريمة خاشقجي يتعرض فيها محمد بن سلمان لابتزاز كبير فعلا. يتعرض له من قبل المنظمات الدولية والصحافة والإعلام الدولي. هذا أثر بشكل كبير جدا على الخزينة السعودية. خلال السنوات الأخيرة لو نعمل مراجعة بسيطة للميزانية السعودية لوجدنا أن فيها عجزا متتاليا مستمرا متواصلا. قرر محمد بن سلمان أنه يروح يعني يخرج من مسألة الاقتصاد النفطي والاقتصاد الريعي ويروح لمسألة الاستثمار، ولكن كنا نتوقع أن المملكة السعودية ستشهد مطانع وازدهار اقتصادي وستبدأ بمنافسة الصين، لكننا وجدنا أن العقلية السعودية ذهبت للاستثمار في الدعارة، ذهبت للاستثمار في اللهو، وذهبت للاستثمار في الترفيه، ولم تذهب لتقديم إنتاج حقيقي يحول الشعب السعودي والمجتمع السعودي من مجتمع معتمد على الثروة النفطية إلى مجتمع معتمد على التصنيع والإنتاج وتحسين الدخل. هذا الذهاب إلى الترفيه حسن وضع ناس ودمر وضع ناس آخرين. بالتالي النظام السعودي اتجه إلى فرض المزيد من الضرائب والضريبة المضافة على المواطن، وكلفة باهظة على المواطن السعودي أثقلت كاهله. جاءت الآن عملية الحصار بالحصار. احنا لو نشوف المشهد، السعودي كان يصدر النفط الخام عبر مضيق هرمز، وعندما أغلق مضيق هرمز الأمريكي شدد الحصار ليس فقط على إيران، الأمريكي شدد الحصار على إيران وعلى دول الخليج بما فيها السعودية. بالتالي بدأ الاقتصاد السعودي ينهار تدريجيا. قرر السعودي أن يعتمد على خط أنابيب شرق غرب، تعرضت هذه الأنابيب للضرب للاستهداف، قرر السعودي إيقافها حاليا. أبلغ الشركات المستوردة والتي تقوم بنقل النفط أنه الخطوط هذه موقفة خلال الآن شهر سبتمبر كاملا، لن يكون هناك تصدير للنفط. بقى لدى السعودي خيار وحيد هو باب المندب والبحر الأحمر. عندما قررت صنعاء إعلان مرحلة الحصار والضغط على السعودي بفرض حظر الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كان يفترض أن السعودي يدرك خطورة هذا الموقف ويسارع لمسألة خارطة الطريق ولمسألة مصالحة اليمنيين ولمسألة دفع التعويضات في اليمن، لكنه بغروره المعتاد وبعقليته العوجة قرر أنه يصعد بدل ما يحل المشكلة. الآن ثلاث المسارات المعتمدة لتصدير الخام من النفط السعودي متوقفة، لا هرمز، لا باب المندب، لا خط أنابيب شرقا. إذن هنا خسارة وكلفة كبيرة على السعودية لن تستطيع السعودية أن تتحملها لفترة طويلة. يضاف إلى ذلك ما تحدثنا عنه سابقا من خسائر في مسألة مسألة الإنفاق السعودي التي تنفقه، سواء في مسألة الترفيه أو الإنفاق السعودي الذي تدفعه لصفقات التسليح ولشراء الأسلحة من الغرب ومن المصانع الأوروبية، وما تدفعه السعودية في إطار الابتزاز الذي تتعرض له. اليوم ونحن نرى محمد بن سلمان ذهب يوم أمس إلى جمهورية مصر العربية، يحاول خالد بن سلمان تكثيف اتصالات على مستوى الدول الأوروبية بحثا عن منقذ جديد لدى السعودية. طيب هذا المنقذ هل سيدخل مع السعودية مجانا؟ بكل تأكيد لا. عندما ذهبوا إلى أحمد الشارع قالوا له أنه ارسل مرتزقة مقاتلين يقاتلون في صف السعودية، والسعودية ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي. كم ما دفعت السعودية للنظام السوري لم تحقق نتيجة على الأرض من هؤلاء المرتزقة السوريين، لأنها جربت في السابق أنها تقدم مساعدات للدولة السودانية مقابل أن تذهب السودان للقتال في اليمن، وجاءوا وأتوا بهم إلى ميدي وانتهى بهم المطاف مجندلين في الصحراء وفي الشعاب وفي الوديان ولم يحققوا أي فارق. بالتالي مجمل الخسائر لدى الاقتصاد السعودي في ظل استمرار معركة الحصار بالحصار وفي ظل استمرار التصعيد بالتصعيد سيكلف السعودية كثيرا. كم أنفقت السعودية ومن معها على جبهات الساحل الغربي في نهاية المطاف؟ كل ذلك العتاد، كل ذلك التسليح، كل ذلك التدريب، كل تلك الإمكانات التي أنفقت ذهبت أدراج الرياح، لم تستفد منها السعودية على أرض الواقع شيء. المعسكرات والتحشيدات التي ضربت خلال الأربع الأيام الماضية في محافظة الجوف تؤكد أن خسائر السعودية بملايين الدولارات
1: فعلا.
0: سواء من معسكرات، من تحشيدات، من تجهيزات، من تقنيات، من معدات إلى آخره. طيب الطائرات التي تم إسقاطها سواء طائرات الاستطلاع أو الطائرة التي تم إسقاطها اليوم منذ بداية التصعيد حتى هذه اللحظة، كم خسائر المملكة السعودية في هذا الإطار؟ طيب السعودية تدفع تريليونات من الدولارات مقابل تسليح هجومي، هذا التسليح الهجومي ينتهي بالمطاف خسائر في الأرض اليمنية بدون نتيجة. طيب الغارات من أول يوم بهذا التصعيد كم شنت السعودية غارات؟ يعني وصل الأمر إلى أنه تشن باليوم الواحد 100 غارة. أنتم عارفين أن كلفة الطلعة الجوية الواحدة ما يقارب 250 إلى 300 ألف دولار. طيب أنا أتكلم الآن عن مئات الغارات نفذت في حق الأراضي اليمنية منذ بداية التصعيد، هذه كلها من وين؟ من الخزينة السعودية، هذه كلها خسائر على السعودية. طائرات الاستطلاع خسائر، طائرات المقاتلة خسائر، المقاتلات خسائر، الاستنزاف هي تستنزف الجيش السعودي وتستنزف من يقاتلون معها أنه على مدار الساعة، هذا كله استنزاف وخسائر. طيب وبالنتيجة إيش؟ بالنتيجة القوات المسلحة اليمنية تتقدم بفضل الله وتأييد الله، والقوات السعودية ومن معها لأنها تقاتل في صف العدو الإسرائيلي وفي صف الشيطان تخسر وتتراجع. معادلة بسيطة.
1: نعم، والسؤال هنا الذي يضع نفسه أنه أمام هذا العجز الكبير في الخزينة السعودية، أمام هذه الخسائر الكبيرة التي تحدثتم عنها، الإنفاق الذي لا طائل منه سوى رفض الخزائن الغربية بالأموال، هل السعودية اليوم تملك الجرأة أو الشجاعة لتدارك موقفها قبل أن تتوسع دائرة الرد اليمني لتطال يعني عمق مفاصلها الحيوية؟
0: شوفي، علشان نفهم جواب على هذا السؤال لازم نرجع إلى البداية وهي تأسيس المملكة السعودية. من الذي أسس الكيان السعودي؟ من الذي أوجد هذه الكنتونات الخليجية حتى نعرف من الذي يقرر عنها؟ بريطانيا التي أنشأت الكيان الإسرائيلي هي من أنشأت الكيان السعودي.
1: صحيح.
0: وبالتالي الآن حتى عندما قرر ترامب أنه يرمي بالسعودي داخل المعترك ويمشي، ذهبت السعودية للبريطاني لأنه البريطاني هو من يدير هذا الملف. السعودية لا تملك الجرأة والقدرة على أن تتخذ قرار بنفسها، هي تدرك أنها مجرد تابع لدى البريطاني ولدى المنظومة الشيطانية. وبالتالي السعودي ليس صاحب قرار منفرد، مثلا أنه يتخذ قرار شجاع محمد بن سلمان ويقول يلا أنا الآن أطلب من أمريكا أن تسحب قواعدها من داخل الأراضي السعودية وأنا الآن أعلن الذهاب إلى حل سياسي كامل وإنساني كامل مع إخوتنا وأشقاء في اليمن. لا، هذا الأمر ممكن يعمله زعيم عربي مسلم قائد شجاع لديه يعني من الثقة والقدرة والشجاعة ما يمكن أن يفعل ذلك. لكن السعودي هو يرى نفسه أجير، هو يرى نفسه جندي يقاتل في إطار المنظومة الشيطانية، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرار. هذا ليس حال السعودي فقط، يعني علشان ما نظلمش محمد بن سلمان،
1: نعم، دول الخليج،
0: كثير من الدول العربية والإسلامية اليوم. صحيح. التي تسير في فلك الشيطان وتسبح بحمد الغرب، هي ترى نفسها أنه لولا هذه المنظومة الشيطانية لما كانوا في هذا المكان. بالتالي محمد بن سلمان لديه طموح أن يصل إلى عرش الحكم، ولديه طموح أن يصل إلى أن يكون ملكا على المملكة السعودية، ولكن هو يشعر بقرارة نفسه أنه لولا هذه المنظومة الغربية الشيطانية لما كان محمد بن سلمان ولي عهد. وهنا يرى بأنه إذا ذهب مثلا إلى اتفاق مع اليمن، إلى مصلحة مع اليمن، يعتقد أنه سيحركون أولاد عمه غدا وسيطيحون به وسينتهي مستقبله السياسي. هكذا هو يفكر. هو يرى أنه إذا ذهب لمصالحة اليمن خارج الأطر الصهيونية وخارج المصالح الغربية سيخسر كل شيء. وبالتالي حتى عندما ترامب يقول له أنه أنا لن أتدخل وأنه أنا لن أشارك هذه المعركة، لا يستطيع مثلا أنه يتخذ موقف ضد ترامب أو ضد الإدارة الأمريكية، لا أبدا. هو مستمر ومتمسح يعني على الآخر، ومستمر في تقديم الولاء للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وتقديم خدمات لهم مهما فعلوا. يعني الآن أنت بس لو تشوفي خلال معركة المعركة الإيرانية الأمريكية كم خسرت السعودية في مسألة التصدي للهجمات والغارات السعودية على القواعد الأمريكية داخل السعودية، هذه كلها من داخل خزينة السعودية، وما قدرش يتجرأ أنه يوقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية ويحمي بلاده. يعني الآن ترامب يضرب محطات الكهرباء داخل إيران، الجمهورية الإسلامية ترد على المرافق الحيوية والكهرباء داخل دول الخليج. دول الخليج مجتمعة لم تستطع أن تقول تعالي تعالي يا أمريكا خذوا قواعدكم، احنا ما نشتيش نورط أنفسنا مع إيران. لا، مستمرين باعتراضات بالدفاعات الجوية بالباتريوت بمنظومة فاد، وينفقوا من خزائن هذه الدول ويتعرضوا لأذى يومي. يعني الآن تشوف مثلا الضربات التي تتم داخل الإمارات أو السعودية أو الكويت أو قطر من جانب الجمهورية الإسلامية لضرب القواعد الأمريكية، خسرت الاقتصاد الخليجي، نفرت الشركات من داخل دول الخليج، غادر رأس المال من داخل دول الخليج. طيب وإلى متى لازالوا دول الخليج مستمرين في دفاعهم عن أمريكا، مستمرين في احتضان القواعد الأمريكية؟ تعالوا نتخيل الآن المشهد لو قرر ترامب أنه يضرب كل محطات المياه والطاقة داخل إيران، وترد إيران بضرب كل محطات المياه والطاقة داخل دول الخليج. طيب دول الخليج تصبح بلا ماء بلا كهرباء بلا خدمات، ومش قادرين يتخذوا موقف، ويجي ترامب يقول لهم أنا ما ليش علاقة، سدوا، ويقوم ينسحب من الحرب مع إيران مثل ما انسحب من البحر الأحمر، ويقول أنا ما ليش علاقة، ويخلي دول الخليج كلها تدفع الثمن. يعني الآن هي وكيل معتمد. فبالتالي عندما تسأليني أنه هل ممكن أنه السعودية تروح لقرار، ولا السعودية ممكن تروح لإنقاذ نفسها، لا، السعودية قرارها مش بيدها ولا قادرة تتخذ هذا القرار، وحولت نفسها إلى مجرد أجير تابع، عبد للسعود، يعني عبد للأمريكي، عبد للبريطاني، عبد للإسرائيلي.
1: وإلى متى يستمرون في هذا الوضع؟
0: إلى أن يأتي الفتح من الله سبحانه وتعالى، ونحرر هذه البقعة الطاهرة وندخل إليها وننهي هذه الأسرة اليهودية التي تحكم بلاد الحرمين الشريفين. هذا سيكون هو الحل النهائي، ولا أعتقد أن ثمة حل آخر إلا بدخول القوات المسلحة اليمنية والمجاهدين اليمنيين إلى داخل الأراضي السعودية وتحرير بلاد الحرمين وإنهاء

0: وتعاد عند الساعة الرابعة عصر الجمعة وعند الساعة الحادية عشرة مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: وينك قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: عاي أخرونا
4: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو
4: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: سام اف ام، عدنا
12: من جديد. نعود إليكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية المباشرة من صباح الخير يا قدس، وما يزال معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحافظ معجب. أستاذ عبد الحافظ مرحبا بكم من جديد،
13: حياكم الله.
12: ختاما، إلى أين يتجه المشهد في هذه المعركة بين اليمن والعدو السعودي، لا سيما بعد تساقط الطائرات السعودية في الأجواء اليمنية، إحكام الحصار على العدو السعودي، اشتعال المناطق الحيوية في الداخل السعودي، إلى أين يتجه المشهد اليوم؟
13: نعم، نحن نضع هذا الأمر في إطار سيناريوهات متعددة، ربما قد يكون السيناريو الأعقل والأفضل وما نتمناه نحن كيمنيين هو أن تذهب السعودية إلى حالة من التعقل، ترتب وضعها مع من يشغلها، مع من يديرها، مع من يحركها، لكن تقنعهم بأنه لا جدوى من استمرار الحرب العبثية بهذه الطريقة. ونحن كيمنيين نتمنى أن نذهب إلى سيناريو السلام وإنهاء هذا العدوان وإنهاء التصعيد السعودي والحصار السعودي المفروض على بلدنا. يعني أي إنسان طبيعي عاقل يرى أنه الخيار الأنسب والأفضل هو خيار السلام، هذا ما نريده نحن كيمنيين. السيناريو الثاني أنه السعودي يستمر في التجربة ويكرر المكرر ويكون يعني ضمن أجندات تريد مثلا أنها تذهب بسوريا إلى ما ذهبت إليه السودان. يعني في سوريا استنزفوا قواتها قدراتها شبابها عفوا في السودان استنزفوا شبابها قدراتها إمكاناتها، وبعدها ذهبوا لإحراقها بشكل كلي بحرب يعني لها بداية وما لها نهاية. إذا السيناريو مرسوم لسوريا على هذا النحو ويريد استنزاف الشباب السوري والمقاتلين السوريين وتجنيدهم في حرب عبثية وحرب لا طائل منها، ربما أن السعودي يسير في هذا الإطار لفترة معينة، ينهك فيه سوريا ويدمر فيه سوريا ويفكك فيه الدولة السورية لتحقيق أجندات ومشاريع الغرب في سوريا، وفي نهاية المطاف يذهب إلى هدنة أو إلى تسوية أو إلى مرحلة من التهدئة، وتستمر هذه الحرب إلى أن تنتهي الخطة المرسومة للغرب في اليمن ولإسرائيل والكيان الإسرائيلي في اليمن. السيناريو الثالث وهو السيناريو المتوقع والذي لا بد منه، وسبق تحدثنا عنه قبل أن أنتقل إلى الفاصل، أنه إذا السعودي استمر بهذه الحرب على هذا النحو فما فيش خيار أمام اليمنيين إلا أنه بعد استكمال تحرير الأراضي اليمنية يذهب اليمني باتجاه تحرير نجران وجيزان وعسير، ويدخل بمواجهة مباشرة مع العدو السعودي هناك داخل المناطق الحدودية وصولا إلى داخل العمق السعودي، وحينها يعني تتكاثف الجهود ما بين اليمنيين المقيمين داخل المملكة مع اليمنيين القادمين من الحدود مع المواطنين السعوديين الذين يريدون الخلاص، يريدون أن يتخلصوا من هذا النظام العبثي، من هذا النظام المجرم، من هذا النظام الذي يعني دمر بلاد الحرمين الشريفين، أساء للإسلام، أساء للمقدسات الإسلامية، أساء للإنسان، حتى الإنسان المسعود غصبا عنه، الإنسان الذي سعودوه غصبا عنه وعطوه الاسم السعودي غصبا عنه، يعني لن يحترموا لا حقوقه لا كرامته لا إنسانيته، وبالتالي ما فيش خيار إلا أنه يتم تحرير هذه الأرض الطاهرة وينتهي نظام الملكية فيها ويتم يعني إعادة تقييم الوضع كليا داخل المملكة السعودية، وتشعر حينها بريطانيا وأمريكا والكيان الصهيوني أن القلق الذي كان يوما ما في باب المندب سيصبح يتحدث عن قلق آخر عندما تصل القوات اليمنية وطلائع القوات اليمنية إلى داخل العمق السعودي، وما يندد به اليوم المجتمع الغربي من ما يسميه قلق على سيطرتنا على مضيقنا ونحن لم نعترض على سفينة من سفنهم ولم نؤذي تجارة عالمية أو نوقف إمدادات نفطية أو إمدادات طاقة، سيصرخون عندما إما أن نقضي على أرامكو تماما وندمرها بضرباتنا بشكل يعني متكامل وتنتهي شركة أرامكو بما فيها وينتهي النفط السعودي بما فيه، أو سيصرخوا عندما نصل إلى أن نحرر الأراضي السعودية كاملة ويسقط نظام آل سعود بشكل نهائي.
12: وما ذلك على الله بعزيز. إذن أستاذ عبد الحافظ معجب الناشط الإعلامي والمحلل السياسي، أثريتم هذا اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
13: يعطيكم العافية.
12: في أمان الله.
7: على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق من تحديات من أخطار أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله
2: سبحانه وتعالى. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

مستمعينا الكرام، تعليقا على بيان القوات المسلحة اليمنية، كان لرئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام تصريحات قال فيها أن إسقاط القوات المسلحة اليمنية طائرة حربية سعودية من نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب يمثل ضربة للنظام السعودي، مشيرا إلى أن العملية تكشف تناقض الرواية السعودية بشأن حقيقة الاعتداءات على اليمن. محمد عبد السلام في تصريحات له اليوم قال إن القوات المسلحة اليمنية وجهت بفضل الله ضربة موجعة للنظام السعودي بإعلانها إسقاط طائرة حربية سعودية معادية من نوع F-15 أثناء وجودها في محافظة مأرب، معتبرا أن العملية تحمل دلالات عسكرية وسياسية على مستوى المواجهة القائمة، وأوضح أن إسقاط هذه الطائرة السعودية يمثل فضيحة للنظام السعودي الذي يتهمه بتقديم روايات مضللة للرأي العام بشأن موقفه من الحرب على اليمن، مضيفا أن وجود طائرات حربية سعودية في الأجواء اليمنية يقدم دليلا على استمرار النشاط العسكري السعودي داخل اليمن. رئيس الوفد الوطني المفاوض أشار إلى أن العدوان السعودي على اليمن لا يحتاج إلى إثبات، لكن الافتراءات التي يروج لها النظام السعودي تجعل من عملية إسقاط الطائرة رسالة تنبيه إلى دول الإقليم والمجتمع الدولي، داعيا إلى التعامل بحذر مع الرواية السعودية وعدم الوقوف ضحية للدعاية التي يقدمها النظام السعودي. ولفت إلى أن العملية تؤكد تنامي قدرات القوات المسلحة اليمنية في مجال حماية الأجواء والسيادة الوطنية، معتبرا أن التطور الذي أشار إليه يرفع مستوى المخاطر أمام الطائرات التي تنفذ عمليات عسكرية في الأجواء اليمنية، مضيفا أن أجواء اليمن لن تبقى مفتوحة أمام الطيران المعادي، وأن الخسائر التي يتعرض لها الطرف الآخر يمكن أن تتزايد في حال استمرار العمليات العسكرية. وتطرق عبد السلام إلى الطيارين المشاركين في العملية الجوية ضد اليمن، موجها تحذيرا لهم من استمرار تنفيذ المهام العسكرية، وقال إن عليهم أن يضعوا في حساباتهم المخاطر المترتبة على المشاركة في هذه العملية، مشيرا إلى أن طيارين سعوديين سبق أن وقعوا في الأسر لدى صنعاء، متهما النظام السعودي بعدم إيلاء قضية الطيارين الأسيرين الاهتمام الكافي، لافتا إلى أن بقائهما في الأسر لسنوات يرتبط بلا مبالاة العدو السعودي وعدم اتخاذ خطوات كافية لإطلاق سراحهما. كما اتهم النظام السعودي بالعمل على تعقيد أي صفقة تهدف إلى إطلاق جميع الأسرى، معتبرا أن استمرار هذه القضية تكشف طبيعة التعاطي السعودي مع ملف الأسرى خلال سنوات الحرب العدوانية الإجرامية على اليمن. وأشار رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى أن العدوان السعودي على اليمن لا يحتاج إلى إثبات، وأيضا قال أن هذه التصريحات لرئيس الوفد الوطني المفاوض تأتي تزامنا مع إعلان القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب، وكذلك التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من طائرات F-15 وتايفون وإجبارهما على التراجع. واليوم السعودية تفشل في رهاناتها على الخارج وتسقط استراتيجيا، والتطبيع لن يقيها ويلات التصعيد. هذا ما أكده الكاتب والصحفي المقيم في موسكو سمير أيوب، قال أن ما حدث في البحر الأحمر أدى إلى إفشال استراتيجية وسياسة عربية كان يمكن أن تكون بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية لضرب الجيش اليمني. أيوب قال إن القوات المسلحة اليمنية التي أسهمت في دعم الشعب الفلسطيني وساهمت في دعم المقاومة في لبنان وشكلت مصدرا أساسيا لضرب الركيزة الاقتصادية للكيان الصهيوني في البحر الأحمر كانت معرضة للاعتداء يهدف إلى الحد من قدراتها، إلا أن ما حدث جاء معاكسا تماما.
وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استباقية قطعت الطريق على كل من أراد استهداف هذه الورقة الكوية الموجهة في المنطقة والقادرة على مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني واللبناني في مقاومتهما للاحتلال الصهيوني. وبيّن أيوب أن فترة إسناد قطاع غزة والشعب الفلسطيني أكدت قدرة الجبهة اليمنية على توجيه ضربات حاسمة وقوية لم تقتصر على المجهود العسكري الإسرائيلي بل طالت عصبه الأساسي وهو الاقتصاد. وقال إن المخاوف الصهيونية الحالية ترتبط باحتمال إضعاف الجبهة الجنوبية للكيان من جهة البحر الأحمر لأن القوات اليمنية تهدد السفن والمعدات التي تصل إلى الكيان الإسرائيلي كما تهدد سفن ومصالح الدول التي تفرض الحصار على الشعب اليمني وفي مقدمتها السعودية مضيفا أن استمرار هذا التهديد يضع المصالح الاقتصادية للكيان والدول المشاركة في حصار اليمن أمام تحديات مباشرة في منطقة البحر الأحمر. وقال أن على السعودية ودول الخليج إذا كانت تريد مصلحة دولها وعودة الأمن والاستقرار عليها التعاون والتعاطي مع أزمات المنطقة عبر المفاوضات واحترام مصالح وحقوق شعوبها بدل اللجوء إلى الخارج واستشجاع القوات الأجنبية للدفاع عنها. واعتبر أن الخطأ الأول والمميت يتمثل في وجود القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الدول موضحا أنها لم تكن لمساعدة تلك الدول وإنما لخدمة الكيان الإسرائيلي ولعبت دور خط الدفاع عنه خلال الحرب التي شنتها على إيران وكذلك خلال الحرب على الشعب اليمني. وحول غياب التأثير الفعلي للاتفاقيات السعودية مع تركيا وباكستان أوضح أيوب أن أساس هذه الاتفاقيات هو الدفاع عن الدول في حال تعرضها للاعتداء أو عدوان بينما ما يحدث اليوم لا يمثل عدوان على السعودية بل دفاعا يمنيا عن السيادة والمصالح وفك الحصار عن الشعب اليمني.

وتابع قائلا إن الشعب اليمني ليس في موقع المعتدي وإنما يدافع عن نفسه، ولذلك أخذت باكستان وتركيا هذا الأمر بعين الاعتبار وقررت عدم التدخل عسكريا، مضيفا أن المعلومات التي يبثها الكيان الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقات تمثل محاولة لمغازلة الجانب السعودي بعد رفض الولايات المتحدة تقديم المساعدة أو تنفيذ ضربات ضد الشعب اليمني، وكذلك بعد الموقف البريطاني الذي أعلن أنه يدرس الوضع. وتطرق إلى أن دولاً أخرى لا تريد التورط في حرب ليست حربها أو الدخول مجدداً في مستنقع سبق أن دخلته ولم يحقق الأهداف التي أرادها. في سياق متصل نوه أيوب إلى أن الكيان الصهيوني يحاول الإيحاء للسعودية ودول المنطقة بأن الجهة الوحيدة القادرة على الدفاع عنه وحماية مصالحه، محذرا من أن التعامل الجاد مع هذه التصريحات قد يتحول إلى خطأ تاريخي واستراتيجي. وأكد على أن دول المنطقة يجب ألا تنخدع بادعاء قدرة الكيان على حمايتها لأنه عاجز عن حماية نفسه، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية والمنظومة الدفاعية الأمريكية هبت لمساعدته والتصدي للصواريخ التي كانت تصل إليه من الجمهورية الإسلامية وكذا من اليمن. وأوضح أن الحديث الإسرائيلي عن حماية دول المنطقة ليس سوى محاولة للاستثمار السياسي والإيحاء بإمكانية التعاون معها لحفظ أمنها ومصالحها، بينما الهدف الحقيقي هو الضغط عليها لمواصلة السير في معاهدات التطبيع التي تريدها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. واستبعد أيوب أن تنجح السعودية في اللجوء إلى تعاون مباشر مع الكيان الإسرائيلي لتنفيذ ضربات ضد الشعب اليمني والمصالح اليمنية، مؤكدا أن مثل هذا الخيار سيكون انتحاريا بالنسبة إليها. وقال إن الكيان يحاول استغلال المأزق السعودي عبر قادته العسكريين وأجهزة مخابراته وتنسيق مع الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة، لكنه لا يستطيع تقديم حماية حقيقية للسعودية، وجزم بأن صمود الشعب اليمني وقوته وزخم تحركاته ستؤدي في النهاية إلى رفع الحصار عنه والعودة إلى المفاوضات والاتفاقات التي تحترم مصالح دول المنطقة وحقوق الشعب اليمني. وشدد على أن المنح الصحيح لخروج السعودية ودول المنطقة من المستنقع اليمني يتمثل في التواصل والتفاوض ومعالجة أسباب الصراع وفي مقدمتها رفع الحصار عن الشعب اليمني وعودة الأمور إلى طبيعتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، منوها إلى أن أهل اليمن أدرى بشؤون بلدهم والمشاكل التي يعانون منها ولديهم القدرة على حلها دون تدخل خارجي. وجدد التأكيد على أن الاعتماد على الكيان الإسرائيلي لن يحقق شيئا، خصوصا أنه أضعف بعشرات المرات من الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك الأساطيل الموجودة في المنطقة، لكنها رفضت المساعدة لأنها لا تريد العودة إلى الانخراط في المستنقع اليمني بعدما خاضته سابقا ولم تصل إلى أهدافها. في سياق متصل أكد أن العمل العسكري لا يمكن أن يخدم دول المنطقة بل يؤدي إلى تدميرها، داعيا إلى العودة إلى التفاوض والبحث عن حلول لكل الأسباب التي أدت إلى الصراع، وحذرا من أن التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب وربما ضرب الممر البحري وصولا إلى قناة السويس، وهو ما لا يستطيع الاقتصاد العالمي تحمله. وأوضح أن الضربات التي تعرضت لها السعودية كانت قوية وقاسية وأثرت عليها بشكل كبير خصوصا في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن القضية لم تعد تخص المملكة وحدها بل بات الاقتصاد العالمي يتأثر بها أيضا، ودعا إلى ممارسة الضغوط على السعودية والدول التي تحاصر الشعب اليمني من أجل حل المشكلات ومعالجة الأسباب بدل اللجوء إلى التصعيد أو طلب من مساعدة من دول لا تريد خدمة هذه البلدان وإنما تريد خدمة مصالحها ومصالح الكيان الإسرائيلي. وختم مداخلته بالتأكيد على أن وجهة نظر معظم الدول المؤثرة تتجه إلى حل الصراع عبر التفاوض وليس عبر التدخل العسكري، بما يسمح لدول المنطقة بالعودة إلى الاستقرار
ولو كان استقرارا مؤقتا يخدم مصالحها جميعاً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
3: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤراً لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبأفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سام اف ام، عدنا.
10: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
11: سام اف ام من صنعاء تقدم
12: حارس الازدهار الأمريكي
13: From the US Prosperity Guardian
12: إلى اعتراف أدمج فشل
11: الحقيقة
14: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
11: بلسانين
15: Two of these advanced aircraft and even the US had more
11: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
16: اليوم داي العز الإسرائيلي
17: بلغ ضوء
18: فلم يعد يستهدف المطارات
19: والمصانع
20: والمستشفيات
21: حارس الازدهار الأمريكي
22: From the US Prosperity Guardian
11: الحقيقة بلسانين.
23: منذ عام 2015 وحتى عامنا هذا 2026، والعدوان السعودي والإماراتي يطل علينا عبر منافذه الإعلامية المسلوبة، ينسج الأوهام ويروج للانتصارات الزائفة، ويكرر معزوفته الخائبة لأنه قادم إلى صنعاء.
24: وقع للعربية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير صنعاء خلال الأيام الثلاثة القادمة.
25: تحرير صنعاء أصبح قرارا لدى قوات التحالف.
26: الجيش الوطني سيكون قريبا في العاصمة صنعاء.
27: تحرير أو بدء عمليات تحرير صنعاء.
28: تدمير ما يزيد عن 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للمتمردين.
29: هناك خطط محكمة لتحرير صنعاء.
30: أعلنت المقاومة الشعبية في اليمن أنها تحاصر مركزها.
31: Since 2015, the Saudi military aggression has continued to promote false victories and empty promises, endlessly repeating its failed claim, "We are coming to Sana'a."
23: 12 عاماً من الوعود الفارغة و12 عاماً من التكالب والغدر انتهكوا فيها كل القوانين الدولية، استهدفوا الأطفال والنساء وسفكوا دماء آلاف المدنيين العزل ودمروا البنية التحتية الشاملة للبلاد.
31: 12 years of broken promises and betrayal marked by violations of international law, attacks on civilians and the destruction of Yemen's infrastructure.
23: كل ذلك الارتهان كان خدمة خنيعة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، ولكنهم نسوا الحقيقة الكبرى التي أسقطت عروش المستكبرين عبر التاريخ. إن قوة الله هي القوة المطلقة التي لا تقهر، وأن الإنسان حين يتحرك متسلحا بالإيمان الخالص مستندا إلى وعد الله بالنصر والتأييد، فإن كيد المستكبرين أمامه يغدو هباء منثورا ولو لم يكن يمتلك من عتاد الدنيا شيئا.
31: All of this serves the American-Israeli agenda in the region. Yet they forgot a timeless truth. Power alone cannot defeat people who stand with unwavering faith and conviction.
23: وانظروا اليوم إلى الميدان
31: لتسألوا شواهد الحق عن حقيقة أوهامهم. ها هي مشاهد الإعلام الحربي تعود لتسحق كبرياء العدو ومرتزقته في ملحمة شرق الجوف. دفع العدو السعودي بمرتزقته في نزوة مميتة وزحف غير مدروس، متغطرسين بعشرات الغارات والأرتال والآليات الضخمة ليكونوا مجرد خراف تساق إلى المذبح. And today the battlefield tells a different story. Military footage from the Eastern Al-Jawf battle has once again exposed the enemy's failed calculations. Saudi-backed forces advanced with overwhelming firepower only to walk into a deadly trap. وظن المنافقون أنهم يحققون إنجازاً وهمياً مع تقدمهم الأول، ولكنهم لم يعلموا أن أبطالنا كانوا يمارسون أدق فنون معارك الصحراء، استدراج متقن وإغراء بالتقدم عبر مقاومة محدودة، حتى إذا ما امتلكت جموعهم في المربع المخطط له أطبق عليهم الخناق ووقع التنكيل. They mistook the initial advance for victory, but it was a calculated strategy, drawing their forces deeper into a planned area before closing the trap and striking back. تهاوت آلياتهم وتصاعدت ألسنة لهب العتاد السعودي الداكنة، وفر أفرادهم يولوكم الأدبار، تاركين أسلحتهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين الذين أثبتوا أن من يبيع أرضه وعرضه بالريال تكون نهايته تحت أقدام النشامى. Their vehicles were destroyed, their forces scattered, and weapons and equipment were left behind. The battlefield once again showed the consequences of relying on money and mercenaries. وبعد أن تجرع العدو مرارة الهزيمة الميدانية في الجوف وغيرها، وسقطت كل رهاناته العسكرية أمام ثبات المجاهدين، يخرج علينا اليوم بأقنعة جديدة وأسطوانة مفضوحة، محاولا التغطية على فشله الذريع وتضليل الرأي العام العالمي عبر الادعاء والمزاعم بأن أمن الملاحة الدولية مهدد. After repeated battlefield setbacks in Al-Jawf and elsewhere, the enemy has shifted to a new narrative, claiming that international maritime security is under threat to divert attention from its failures. يا لها من مفارقة عجيبة ودعاية رخيصة. إن الملاحة الدولية لا تكون مهددة بوجود قوات مسلحة يمنية وطنية مقتدرة تمارس سيادتها الكاملة والشرعية على سواحلها وتلتزم بكل المواثيق والمبادئ الدولية، بل تكون الملاحة مهددة ومستهدفة بالفعل حين تزدحم الأساطيل الأجنبية الغازية وتتقاطر القوى الكبرى عبر آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب وتثبيت موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة. What a contradiction! Maritime security is not threatened by Yemen exercising sovereignty over its own waters. The real threat comes when foreign fleets converge from thousands of miles away to dominate Bab al-Mandab and expand Israeli influence in the region. إن الإعلام السعودي والدعاية الغربية التي تتباكى اليوم على أمن الملاحة هي ذاتها التي صمتت وعميت عن التمركز الصهيوني الخبيث في أرض الصومال، وهي التي سعى نظام الرياض مؤخراً لعسكرة البحر الأحمر عبر استجلاب قوى أجنبية وتحالفات مشبوهة لإبقاء اليمن محاطاً بالمخاطر ومحاصراً اقتصادياً ومحروماً من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية. The same Saudi and Western media now warning of maritime insecurity ignored Israeli expansions in Somalia and efforts to militarize the Red Sea, moves that keep Yemen surrounded, economically pressured and cut off from its oil and gas resources. ولكن البيان الصريح والواضح للمجلس السياسي الأعلى حسم الأمر وأسقط كافة الأقنعة حين قال اليمن كان ولا يزال هو الضامن الحقيقي والحر لأمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، والتهديد الحقيقي لم يكن يوما إلا تلك العصابات المسلحة وأعمال القرصنة التي كانت تديرها الرياض وواشنطن لتحقيق أطماعها الاستعمارية. But the Supreme Political Council's clear statement settled the matter. Yemen remains a genuine and independent guarantor of stability in the Red Sea. The real threat has always been the armed groups and acts of piracy allegedly backed by Riyadh and Washington to serve their strategic ambitions.
0: ليعلم العالم أجمع أن أي رهان عسكري أو سياسي على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته الكاملة على أرضه ومياهه وشواطئه سيتكسر بعون الله وتأييده على صخرة الاستبسال اليمني وسيبغون دائما بالفشل المحتوم والخذلان.
31: In conclusion, the world should know any military or political attempt to undermine Yemen's rights and sovereignty over its land and waters will, with God's support, meet the same fate, failure against Yemen's steadfast resistance.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: مثل الحصى.
1: حارس الازدهاري الامريكي
2: from the US prosperity guardian
1: الاعتراف admit fashion
3: الحقيقة
4: من غرب إلى الإعلام الدولي
1: محاصرة
3: بلسانين
4: two of these advanced aircraft and even the US had more
3: الحقيقة بلسانين.
5: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم العز الإسرائيلي
4: بلغ ظهره فلم يعد
6: تستهدف
4: المطارات والمصانع
6: والمستشفيات.
1: حارس الازدهاري الامريكي
2: from the US prosperity guardian
3: الحقيقة بلسانين. سام اف ام صمود واستفسال. سام اف ام إذاعتك أنت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة شتفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخلونا.
8: بالعكس سوي فحصك بروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
12: هنا سام.
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتكم العاملة سام اف ام 99.1 و 99.3 و 93.5. كل التحايا أيضا إلى من يستمعون إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر سام يمن دوت اف ام.

ملتقى جديد من فاصلة ظهيرة يجمعنا بكم أعزائنا المستمعين في هذا اليوم مع تطورات كثيرة وأحداث كثيرة جدا وانتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى تحققت على أرض الميدان. استفقنا صباحا على بيان للعميد يحيى سريع تحدث فيه عن إسقاط طائرة F-15 وتصدي لتشكيلات طائرة F-15 وأيضا تايفون. الكثير من الأحداث التي حصلت من بداية هذا اليوم، ولكن العدو السعودي من أجل محاولة الهروب من هذه الانتصارات كلها يسوق لقصة استهداف مكة المكرمة، اقحام المشاعر المقدسة، بيت الله الحرام في هذا المجال، من أجل أنه يضلل الرأي العام، من أجل أنه يحشد إليه عسكر، ومن أجل أن يحشد العالم الإسلامي والعربي الذي ما يزال منخدع، البعض منهم ما يزال منخدع بالعدو السعودي وبالأكاذيب الذي بيقولها. فمع أنه في تناقض كبير جدا في هذا الحاجة، لأنه التطورات الميدانية بنوك الأهداف الذي استهدفها اليمن كانت تعلن عنها دائما القوات المسلحة اليمنية بصورة رسمية. العميد يحيى سريع أي عمليا بنقوم بها بيطلع بها في بيان، وكل يعني على مدار كم لنا مع العدو السعودي 12 سنة لم يحصل أنه استهدف اليمن مدني واحد سعودي، فما بالكم بأنه نستهدف مكة المكرمة. هذا يعني من نفسها الشعارات التي كان بيرفعها العدو السعودي إذا تذكروا في بداية العدوان في 2015 2016 و17 كل السنوات كان دائما بيقول أن الحوثيين اشتوا يستهدفوا مكة المكرمة، أنه هذا إذن علينا إحنا كمسلمين وكيمنيين نواجه هذا العدو السعودي أن نكون واعيين جدا، أن نستغل كل الأساليب والطرق الممكنة لتوعية الناس، لتوعية العالم بأجمعه بحقيقة ما بيفعلها النظام السعودي، أن هذه مجرد شائعات، لأن العدو السعودي بسر نفسه في مأزق أنه في عنده خسائر ميدانية كبيرة جدا في كل على مختلف الأصعداء. اليوم العدو السعودي محاصر في البحر الأحمر، في البحر العربي، مضيق باب المندب، ممنوع عليه منع باتا أنه تمر أي سفينة من سفنه. أيضا النفط السعودي يشتعل بين الفينة والأخرى، تشكيلاته القتالية تتهاوى في مختلف الجبهات في مختلف الساحات، من الساحل الغربي الذي كان فيه تحرير أكثر من 5000 كيلومتر مربع وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه. أيضا العدو السعودي يرى أن كل حاجة بتتهاوى في نظامه، يرى أنه آيل للسقوط، فلهذا السبب العدو اليوم بيروج لحاجة اسمها استهداف مكة من أجل يحشد من لا زال مغرر بهم ومن لا يزال يعني أو من يمكن لهم أن يستفيدوا، يعني يحشد مرتزقة من سوريا، من السودان، من الصومال، من غيرها من الدول، من أجل أنهم يكملوا له هذا العدوان على اليمن. ولكن احنا بوعينا بتحركنا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي او حتى ايضا في قنواتنا الاعلاميه في اذاعاتنا الرسميه والخاصه وغيرها، لابد ان نوضح للعالم هذه الحقيقه. وهنا اليوم مستمعينا الكرام نريد منكم انتم رسائلكم للنظام السعودي ولاتهاماته، هذه رسائلكم انتم، نريد للعدو السعودي ان يسمع من أبناء اليمن رسائلهم إليه ولتفنيد هذه الاتهامات. شاركونا أنتم أعزائنا المستمعين على أرقام الرسائل 720-991 أو الاتصالات على 01-322-653. نرحب بكم إلى هذه الفترة الظهيرية، أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا إذاعيا زلفى عبد الملك.

إذن مستمعين الكرام، نستقبل رسائلكم للقوات المسلحة اليمنية التي أثلجت صدورنا بهذه الانتصارات، بهذه البشائر العظيمة جدا، وكذلك رسائلكم للنظام السعودي في اتهامه لليمن بمحاولة استهداف مكة المكرمة. وناطق العدوان السعودي تحدث عن إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تتجه باتجاه مكة. من سخرية الجدر أن يتحدثوا عن مكة، أن يتحدث هؤلاء الأرجاس عن مكة وهم من أهدوا كساء الكعبة إلى ذلك المجرم الأبستيني ليدوس عليه، ولنرى تلك المشاهد التي تقهر حقيقة، المشاهد التي ما يقدرش يستوعبها أي عقل أبدا، أنه تهدي ستار كساء الكعبة الأسود لذلك المجرم الأبستين في جزيرته تلك، وتخرج بهذه المشاهد. وبعدين عندما تأتوا لليمن الذي يحمي الإسلام ويحمي الدين الإسلامي الحنيف بالدماء بالأرواح بالمال بكل شيء، وتجوا تقولوا لنا اليمنيين شو يستهدفوا مكة. هذا هي التناقضات الحقيقية الذي بنراها اليوم، والحمد لله أن الحقائق بتتكشف تباعا. يعني الحمد لله على عظيم نصره، والحمد لله على عظيم تمكينه لهذا الشعب، وبعد دائما بعد الصبر يأتي النصر والفرج بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. وأن تنصروا الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا بدأت الرسائل تتوالى، هنا رسالة تقول: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، يرجى من جميع قراءة سورة ياسين ومئة تسبيح ودعاء للمجاهدين في جميع الجبهات، إن الله يعينهم وينصرهم على الأعداء، كتب الله أجركم، وأرسلوها لمن استطعتم. ويقول زامل لعيسى الليث: لا تساومني على شربي وزادي معكم، نهال المغربي. شكرا كثيرا.

هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بالخير والانتصارات، وأهنئ القوات المسلحة على الانتصارات العظيمة، وننصح المغرر بهم العودة إلى حضن الوطن، ونؤيد الضربات على العمق السعودي، وتحياتي لكم دارس الوصابي، ونطلب آخر زامل لعيسى الليث.

هنا أيضا رسالة تقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. قد قلنا للعدو السعودي من تقدها قام يهنجم دحين يستقبل وبلي عيجي إحنا اليمانيين. إذا أنت ما تعرفناش اسأل علينا ترك واسأل الأحباش في بريطانيا معاكم شهد وأطلب زامل وقول للملك وابنه المهفوف. شكرا كثيرا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك للقوات اليمنية على الانتصارات التي يخوضونها في جميع الجبهات، ونؤيدهم على الضربات الجوية التي استهدفت مواقع الكيان اليهودي وأسقاط طيرانهم. توفيق الرعادي من وصاب السافل، شكرا كثيرا.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. بكل فخر واعتزاز نبرك بالتحية العسكرية لجيشنا اليمني وقواتنا المسلحة التي لا تعرف المستحيل. بفضل الله ثم بفضل المجاهدين، إن عملياتنا النوعية التي زلزلت عمق العدو وأرعبت حصونه أثبتت للعالم أن إرادة الشعب اليمني لا تكسرها الطائرات ولا الحصار. لقد غيرتم موازين القوى وصنعتم معادلات جديدة للردع. نطلب إلى الجبهات ربي ينادي نيامنعا، والتحية لكن ربي يحفظكن. شكرا كثيرا.

ايضا رساله تقول صباح الخير معكم خالد علي فاضل السعيدي، نقول للعدوان السعودي خبت وخابت امالك واطلب زامل يستشهد الوالد ويستشهد ورا الوالد ولد. شكرا كثيرا.

رسالة تقول: معكم بندر الوصابي. أيها الشعب اليمني العظيم، إن مساندة القوات المسلحة اليمنية في هذه المرحلة الفاصلة هي واجب وطني وديني حتمي لحماية الأرض واستعادة مؤسسات الدولة ودحر مشاريع التمرد والوصاية صونا لكرامة اليمن وأمنه واستقراره، وإن تضحيات الأبطال هو أوسمة شرف تعلق على صدور التاريخ وتصنع وتضع الأجيال القادمة وتذكر أن هنالك رجالا صدقوا ما عهدوا الله عليه وقدموا أرواحهم رخيصة ليبقى الوطن حرا مستقلا زامل الصراع العنيف.

هنا أيضا رسالة تقول أشكركم من القلب على صوتكم الحر وبرامجكم التي تلامس هموم الناس. أنتم صوت الشارع اليمني ومنبر الكلمة الصادقة. استمروا أنتم فخر الإعلام اليمني. شكرا إذاعة محمد أحمد عبد العزيز. وشكرا لك يا محمد. ونتمنى دائما أن نكون عند حسن الظن وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لأن نؤدي دورنا في هذه الجبهة الإعلامية التي لا تقل شأنا عن الجبهة العسكرية التي تواجه العدو السعودي والعدو الأمريكي والصهيوني في كافة المحاور. هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم. الله بيقول في محكم كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نحن بالله كل شيء ومن دون الله لا شيء. من كان مع الله حتما سينتصر. الله سبحانه هو الذي نصرنا. ليس قوتنا وليست شجاعتنا. هو الله جل جلاله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أكثر من الحمد والثناء عليه. البراء عبد الله من صعدة. شكرا يا براء.

هنا رسالة تقول كم رقم الاتصال؟ رقم الاتصال 01-322-653. أيضا رسالة أخرى تقول أسعد الله ظهيرتكم غاليتي خديجة وتحياتي لك وللمخرجة، نهنئ ونبارك للقوات المسلحة اليمنية على إسقاطهم لطائرة F-15 وعلى كل العمليات التي تثلج صدور قوم مؤمنين، الله ينصرهم على قرن الشيطان السعودي وأعوانه، مع تحياتي أمل الحمود وأطلب زامل المملكة هالكة. اسمع أيها السعودي ابن اليهودي، نحن من سيحرر مكة وكل المقدسات الإسلامية من دنسكم ومن حقارتكم، وسنبيدكم من على وجه الأرض.

الحصاد. رسالة تقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. رسالتنا إلى العدو السعودي مهزوم يا خادم أمريكا، وقراراتك البايخة وتصريحاتك الخبلة وضرباتك الفاشلة لن تهز فينا شعراء، واستهداف مكة هو الله أيحرقكم، ألم تعلموا ما فعل الله بأصحاب الفيل يا أحفاد القردة. تحياتي إعلامية هندان، شكرا كثيرا.

نعم مستمعينا الكرام، احنا بنستهدف أرامكو وتنورة فقط، اما مكة فمن يستهدفها فعلا هو العدو السعودي نفسه ويدنسها بكل الطرق الممكنة. هنا ايضا رسالة تقول اخت مروان مصاب، تحياتي لكم ولقائد المسيرة القرآنية ولكل انصار الله، واقول لهم الا قوة الا دين، عانكم ربي يا مؤمنين، وزامل حقوقنا حقوقنا بتعاد، هكذا بزامل يا زلفة. أيضا رسالة هنا تقول أسعد الله ظهيرتكم أخواتي الغاليات رحاب وزلفان، وبارك للقوات المسلحة اليمنية، ونقول لهم دقوا عدو الله في عقر داره، لعنة الله على السعودية، إن اليمن بيستهدف مكة، هذه مزحة بالنسبة لنا، إحنا اللي بنحرر مكة منكم يا خنازير، أنتم اللي بتستهدفون مكة. ومن يقول والله يا أختي، اللي شد انتباهي بعض المجاهدين ومعاملاتهم الطيبة برغم أنهم يقاتلوهم، ولا نفتخر ونعتز بهذه الانتصارات العظيمة، مثل ما تحررت مديريات الحديدة، هذا بفضل الله سيتم تحرير مأرب، ولن تروح دماء شهداؤنا الذين استشهدوا في مأرب بإذن الله، بيخرج المستعمر الجديد وعملاء المرتزقة، بيكون عيدين. وتحية لأخي المجاهد في الساحل الغربي، ونسأل الله أن يكون معهم وينصرهم، من رفع رؤوسنا بهذه الانتصارات، والله لن نكل ولن نمل بعدهم حتى النصر. تحياتي للجميع طاقم سام اف ام المميزين، الله يحفظكم، معكم أخت الشهيد من الدرهمي، وزامل ولا يهودي اليوم يرفع راسه. شكرا يا أخت الشهيدين من الدرهمي، والله يحفظ أخوش ويحفظ كل المجاهدين يا الله.

رسالة تقول: سلام الله على كل الضربات الحيدرية من رجال الرجال، وتحية للقوات المسلحة، وتحية للناطق الرسمي العميد يحيى سريع الذي يسارع بالبيانات التي تشفي صدور قوم مؤمنين، وكما نوجه لرجال الله في كل مترس، ونحن هدفنا مرصود ونحن من نحمي المقدسات. أما الإساءة تأتي من قبل السعودي التي يأتي برقاصات، وهو الذي قدم كسوة الكعبة لأبستين اليهودي، فالكذب لا يمر علينا يا سعودي، فشعبنا واعٍ. كل الوعي، تحياتي وسلامي لكم ولكل المشاركات. معاكم أنا رؤى محمد وزامل. حان وقت التلاقي يا سلاحي تنطق.

رسالة تقول: بنت أبو نجوم المحاقري، في كل انتصار وكل رفع للبلاء تذكروا أن الفضل كله بيد الله، وأن ما نحن فيه من خير ونصر إنما هو من فضله وكرمه، فالحمد لله على ما مضى وله الحمد على ما هو آت، ونسأله سبحانه أن يبارك في مجاهدي أهل الحكمة والإيمان ويحفظهم بحفظه، وأن يذيقنا في حياتنا نصر أعظم وزامل يا رفيقي في الجبهة، بنت أبو نجوم المحاقري. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات العظيمة ومنته العظيمة علينا، ونشكر قائد وقدوتنا السيد العلم حفظه الله، وكذلك نشكر القوات المسلحة اليمنية على هذه الجهود المبذولة. وشكرا لك أستاذة خديجة، وأطلب زامل الإسراء معك بنات حجر، وتحياتي لتسبيح، وتحية لكم، شكرا كثيرا. إذن أولى المكالمات الهاتفية. ألو ألو، السلام عليكم. يا ألو ألو،

هنا رسالة تقول السلام عليكم، تحياتي لكم، وأقول طنش كل الناس ودعس على أكبر راس، مش لأنك ذهب أو ألماس بس لأنك عبد الملك ترفع الراس. تحياتي لمن أسعد حياتي وأطلب زامل على ذوقكم. طيب هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله على هذا البيان، والله أنه يشفي الصدور، اللهم لك الحمد ولك الشكر. نقول للعدو السوري العدو.

بعد الغيب عدت ها بعد الغياب عدت والحمد لله، وتحياتي لجميع طاقم سام. معك دروب العز من الحديدة من برع. شكرا كثيرا يا دروب العز، وعودا حميدا.

هنا رسالة تقول اللي يخرج بالملايين دفاعا عن مكة والأقصى محال يمس مقدساته، افتراءاتكم مفضوحة وأنصار الله سند الإسلام. من بنت همدان، شكرا يا بنت همدان. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالك؟ نقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوا بيد من حديد ونطلب زامل تنورة. معكم محبين القدس سامي الوصابي ويعقوب الوصابي، شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول كل تحية والتقدير لك العزيزة خديجة والعزيزة زلفة وكل المشاركات، كلا باسمها وصفتها أهني أختي العزيزة المجاهدة حثيت حيث بالتحرير، أقول لها منتظرين لمشاركاتك لتنورينا وتشاركين الفرحة، وأهنئ كوثر المسيرة وبنت الشهيد من الخوخة وكل أهلنا في المناطق المحررة فداء أهل البت. شكرا يا فداء.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مشتاق فؤاد، نحيي القوات المسلحة اليمنية الأبية التي أسقطت اليوم طائرة F-15 بكل جدارة واقتدار، وإن شاء الله ستتساقط بقية طائراتكم وطائرات حلفائكم واحدة تلو الأخرى في أقرب وقت. ونقول للعدو السعودي: ألم تجد غير هذه الكذبة المكشوفة لتدعي أن شعبنا المستبسل يستهدف مكة؟ لقد كررتم هذه الفردية المفضوحة في حرب السنوات التسع السابقة ولم تعد تنخدع بها الشعوب. الشعب اليمني الشريف أعظم وأرفع من أن يمس المقدسات، وستظل أوهامكم ومكركم تحت أقدام أبطالنا. أيضا رسالة تقول: صباح البشائر والانتصارات العظيمة إذاعتنا وكل العاملين فيها، ونقول للسعودية الأحرى بكم بدل من التباكي على مكة أن تستحرموا بلاد الحرمين من الفساد الذي جلبتموه إليها من كل أرض تحت مسمى الترفيه وكسوة الكعبة التي أهديتموها لأبستين المجرم. أما يمن، الإيمان هو أحرص منكم على المقدسات وعلى الإسلام. ونطلب زامل أعدوا للأعداء للمنشد ذو الفقار الديلمي من أم المجاهد من دمار. شكرا كثيرا. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل سنواصل قراءة رسائلكم واستقبال اتصالاتكم على أرقام التواصل 7909919 للرسائل و 013225 للاتصالات. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

عودة إليكم مستمعينا الكرام للاستمرار في قراءة رسائلكم واستقبال اتصالاتكم. أرقام الرسائل 70991991 أما الاتصالات فعلى 3222653 مسبوقة ب01 من خارج العاصمة صنعاء. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، نصيحتي لمحمد بن سلمان يخطأ خطية رجال ويدي كل ما عليه للشعب اليمني، ماشي يجهز له برقع وبلطة ويدور أن يهرب ابن اليمن، لا قال كلمة قالها. ومن ناحية مكة أقول لهم تسلم مكة منكم ورجال الله عيجوا يطهروها منكم يا آل سعود، تحياتي أم العزي بني حشيش. شكرا كثيرا. هنا أيضا رسالة تقول: رجال رجالا يخضعوا إلا لله تعالى مهما كان حجم تكذيبكم وإضلالكم، تحياتي لرجال الرجال في جميع الجبهات وللقوات المسلحة اليمنية من سيناء. شكرا يا سيناء. أيضا هنا رسالة تقول: مكة المكرمة وحرمة الكعبة المشرفة خط أحمر لا يمكن تجاوزه،

هنا رسالة من حوثية حيس المحررة الأبية. وأخيرا يا حوثية حيس رأينا هذه التسمية الجميلة جدا التي تسعد قلوبنا. تقول حوثية حيس: سلام ربي عليكم. لما يقارب 9 أعوام من الاحتلال تتجرح حيث كل أنواع المعاناة والقهر والتعذيب والذل والقتال والقتل للأهالي، والآن شاء ربنا أن يمن علينا بالفتح والنصر على أيدي رجاله الأبطال، فانزاح عن الظلام وأشرقت شمس الحرية وطلع فجر الانتصار واستنشقت حيث العزة والكرامة من جديد. هم المجاهدين الأبطال من أعادوا لنا الحياة بعد الممات والعزة بعد الذل والأمان بعد الخوف. عند وصولهم شعرنا بالفخر والأمان، قائلين ومطمئنين لمن هو خائف ويصدق دعايات المرتزقة، قائلين بأعلى أصواتهم: يا أهل حيس لا تخافوا، نحن منكم وإليكم، لا تخافوا قسما لن يمسكم منا ضر، نحن إخوانكم وأبناؤكم، فسلام وألف سلام على قائدنا المغوار وشجعانه. أحفاد الأنصار يا مجاهدين الأوفياء، نقبل أيديكم وأرجلكم الطاهرة، وعهدا منا ووعدا أن نقابل وفاءكم بوفاء ولو بشيء يسير. يا من لا شيء يوفيكم حقكم، تحياتي لكم أستاذتي الغالية خديجة والغالية زلفة وجميع المشاركات. ويعذرني لما قدرت أذكر اسم كل واحدة، فليشهد الله أنكن أعز صديقات على قلبي من حوثية حيس المحررة الأبية. شكرا كثيرا يا حوثية حيس، وعقبة لتحرير كل أراضينا المحتلة بإذن الله عز وجل. هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم أجمل التهاني والتبريكات للقوات المسلحة على الانتصارات في كل الجبهات، وأطلب زامل صباح البيت معكم أبان ما مدري ما عرفتش الاسم.

رسالة تقول: صباح الانتصارات العظيمة والمزلزلة للأعداء، صباح القوة الإلهية والتنكيل المبين. نقول للأعداء: يمن اليوم ليس كيمن الأمس، فبعد المولد ليس كقبله، وبعد سورة محمد سورة الفتح، أنا من فتحنا إنا فتحنا لك فتحا مبين، من بنت صعدة. شكرا يا بنت صعدة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي للقوات المسلحة الباسلة على هذا النصر العظيم. نقول للعدو السعودي: إحنا أولا بمكة المكرمة التي بنحميها منكم من إسرائيل، إحنا اليمن أنصار الله. تحياتي لكم يا عزيزتي خديجة والرائعة زلفة من أم المؤمنين. شكرا كثيرا يا أم المؤمنين.

بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسلم أحمد محمد العباسي. الانتصارات بالساحل الغربي انتصارات عظيمة بفضل المجاهدين وفضل القيادة. اللهم سدد رمي المجاهدين، الله ينصرهم على قرن الشيطان والنظام السعودي. شاهدنا الإعلام الزائف لقنوات العدوان السعودي يقولون أن الحوثيين يستهدفون مكة. هذا تضليل، نحن نحمي مكة ونحمي القدس، وهو اللي يحمي مكة السيد عبد الملك الحوثي إن شاء الله السنين القادمة، والسيد القائد يختطب في مكة ونطرد اليهود والنصارى من السعودية. نحن شاهدنا محمد بن سلمان أمريكا، كلب أمريكا محمد بن سلمان راح إلى مصر يشتي المصري يعاونه بالعدوان على بلدنا. نحن نحذر ديوان الخليج، إذا ترخلتم مع السعودية، إذا تدخلتم مع السعودية سفنكم تمنع العبور من باب المندب ومن البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. إحنا نقدم لكم التحذير الآن، الملاحة تمشي لجميع الشركات، الشرائح، الشركات المستهدفة هي السفن السعودية فقط الذين قاموا بالعدوان على بلدنا وعلى مطار صنعاء. الإرادة الجوية الذي نفذوا للعدوان السعودي لا تمر بدون رد شامل في عمق أراضيها. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، نبارك هذه الانتصارات العظيمة ونوجه التحية والشكر لقواتنا المسلحة اليمنية وإعلامنا الحربي، ونقول لكل أولئك الذين يسعون للتقليل من حجم انتصاراتنا شاهدت وجوهكم، والله إن كل أكاذيبكم لا تنطلي على أحد. ونقول للعدو السعودي، أنت من جلبت الرقصات والمغنيات إلى مكة واستحليت حرمتها، واليوم تتشدق بالغيرة على المقدسات وتكذب بالتقليل من نصرنا. كل تحياتي لك خديجة والمخرجة والمشاركات، وأطلب زامل الرياض بليس من أم عماد الدين. شكرا كثيرا.

رسالة تقول: السلام عليكم، ولا عاصم لكم من أمر الله، والقادم أعظم بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بنت حجة، تحية لش يا أستاذة خديجة وللمخرجة ولكل المشاركات والمستمعين. وزامل سميت بسم الله على أبواب نجران. أيضا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير، من يعتدي على مكة هو الذي أهدى كساء كعبتها العظيم إلى إبستين ليتخذها موطئا لحذائه وفي طقوسه الشيطانية، وهو من صنع لها مجسمات وجلب العاريات ليطفن حولها. أما اليمنيون فهم على مر التاريخ أكثر الناس تعظيما لبيت الله وإجلالا له ومجاورة له واشتياقا لرؤيته. زامل وحدة الساحات، تحياتي لكم فرح جمال.

رسالة إلى من يمشون بنور الله، إلى من يتوكلون على الله، إلى من ينهلون من كتاب الله، إلى من يرتوون من سيرة رسول الله، إلى من يتولون ولي الله حفيد الكرار، من هزم الأحزاب، إلى رجال الرجال مجاهدي القوة الصاروخية، كل المجاهدين الأحرار، أنتم تاج رؤوسنا، امضوا فنصر الله حليفكم، جاهدوا فملائكة الله تؤيدكم، نحن معكم بالإنفاق لدعم القوة الصاروخية. أما رسالتي لمن تخليتم عن إسلامهم والدليل موالاتهم لليهود وعمل مجسم للكعبة والرقص حوله، من أعطوا كساء الكعبة لجزيرة الشيطان أبستين، أنتم من دنس الكعبة وتأتوا لتدعوا أننا نستهدف الكعبة، خبتم وخسرتم بادعائكم هذا، تمهلوا انتظروا وترقبوا، قريبا سيأتي فتح مكة من جديد، لكننا لن نقبل، لن نقول لكم اذهبوا أنتم الطلقاء، بل سنعلق المشانق لحكام آل سعود المجرمين وإخوانهم الأمريكان والإسرائيليين، وما ذلك على الله بعزيز. وزامل مانميل لسالم الفقيرة إلى الله.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، نبارك لقواتنا المسلحة. من يشكل خطر على مكة؟ النظام السعودي، وهو من جاب العاهرات إلى بلاد الحرمين، هو الخطر ليس اليمنيين، من فؤاد الحرف. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، نحيي القوات المسلحة اليمنية على ضرباتها المنكلة على أعداء الله الخونة، ونقول لهم موتوا بغيظكم يا أعداء الإسلام والمقدسات، نحن اليمنيون المدافعون عن المقدسات الإسلامية، والله إن المجاهدين هم من ينصرون المستضعفين، بل آل سعود من يجلبون الراقصات إلى بلاد الحرمين الشريفين، هم نفسهم آل سعود من أعطى كسوة الكعبة للمجرم أبستين، والآن حان القصاص، العين بالعين والسن بالسن والضرب بألف ضربة. والله شكرا. والرسالة بدون اسم. أيضا رسالة تقول: السعودية تقول اليمن تستهدف مكة، ما هذه إلا إشاعات مزيفة لتحريض العالم على اليمن، من محمد أحمد عبد العزيز.

رسالة تقول: السلام عليكم، الحمد لله على هذا النصر العظيم في الساحل الغربي، وشكرا للقوة الصاروخية على الضربات الحيدرية. حفظ الله سيدنا وقائدنا السيد العلم عبد الملك الحوثي. نقول للسعودي: ما قد لقيتم من الرد اليمني إلى البداية، وما هو آت عليكم سيكون أشد، إلى ما الأستاذ خالد المنصوب محافظة إب ميتم. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: نقول للسعودي: إحنا مستحيل نستهدف مقدساتنا، ولا من أخلاقنا استهداف المقدسات. اليمن اليوم بمجاهديه الأعزاء وقواته المسلحة وقائده الحكيم والشجاع وشعبه المقاوم الصابر يخطو بثبات نحو بناء مستقبله وطرد كل محتل من كل شبر في أرضه، ومؤدبا السعودي وكل غازي وصهيوني، مؤكدا أن أجواءه لم تعد نزهة لا للسعودي ولا لغيره، مستمدين العون من الله والتأييد. أيضا هذه رسالة من فداء أهل البيت، شكرا كثيرا. هنا شكرا. رسالة تقول: يا زلفا، في مشكلة في تلفون الرسائل. ملك بتقول أنه من بداية الفترة بتحاول تتصل ما قدرتش توصل. طيب هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، نهنئ القوات المسلحة والأبطال المجاهدين على الضربات في العمق السعودي وتطهير كل الجبهات من المرتزقة، ونقول للنظام السعودي: من كثر من خدعك وغرورك صرت تقول للعالم أن الحوثي يستهدف مكة المكرمة، أنتم من تستهدفون مكة المكرمة. يا أبناء يزيد، أطلب زامل بر بر بحر بحر من أم الشهيد عبد المجيد مشحم من صعدة.

هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك أحلى مذيعة، ونطلب زامل بكر بايكم جراحي. معك أخوكم المجاهد داود ناصر عبد سعد. وهنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، اليمنيون سيدافعون عن الأماكن المقدسة والنصر حليفهم. من عبيد هنا رسالة تقول: ولعشق وطننا حكاية تتفوق كل الحكايات، لا تسألوني لماذا فقط لأنها اليمن، وسيبقى نبض قلبي يمنية. تحياتي لكم من وصاب السافل أبو رسي.

في الدقائق الأخيرة نتمنى منكم مستمعينا ما عاد ترسلوش رسائل لأنه ما عاد فيش وقت. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، ونحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات العظيمة، ونهنئ الجيش والمجاهدين، والعواقب ستكون عليكم وخيمة بإذن الله تعالى، وما قد رأيتم من الجمل إلا ذنه، عاد احنا في البداية، وسترون البأس اليمني يريكم الويلات بإذن الله، وما تزعمون من أن اليمنيين يستهدفون مكة المكرمة. التحية إلى كل المجاهدين الأعزاء في كل الجبهات برا وبحرا وجوا، وكما هي التحية لسيدي ومولاي السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، وأقدم أصدق وأحب تحياتي الصادقة إلى أخوتي المجاهدين، الأخت المجاهدة فداء، إلى أخواتي المجاهدات الأخت المجاهدة فداء أهل البيت، والأخت المجاهدة حوثية حيس، وأشكرهن على على مشاركاتهن الجميلة والبداية المليئة بالوعي والبصيرة. يعلم الله أني بين انتظر مشاركاتك بكل شوق، وهذا لما تحمله من ثقافة جهادية. أتمنى أن يقبلنني صديقة لهن، لأني والله أفتكر أن أحصل شخص بوعيهن. وكل المشاركين مبدعين أنا أحييهم، هم من يتحفون بمشاركاتهم البديعة والرائعة المليئة بالوعي والأصوات الجهادية. أخواتي المشاركات وأخواني المشاركين جميعا بدون استثناء، وهو يا إليكن أستاذتي المجاهدة الأستاذة المجاهدة خديجة، والمخرجة المجاهدة زلفة، مني أنا حرية من محافظة عمران، وإذا تكرمتم زامل هو الله. مرحبا بك يا حرية، وشكرا على مشاركتك.

هنا أيضا رسالة تقول: كيفك يا غالية؟ معك محبة الجهاد، قد قلنا للسعودية ما عاد نفعل لك صور، والتحية للأخوات الغاليات محبة سامو ومحبة اليمن ومحبة الفتح الموعود، وسلامي لكم، وتطلب زامل المخا نار حمراء. أيضا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم، كيف أنتم لو سمحتم عيدوا البيان حق يحيى سريع حق اليوم، معك حسام من صنعاء، إن شاء الله بإذن الله تسمعوا بعد الفترة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، صباح الخير، صباح صمود، صباح التحدي، صباح النصر، صباح العزة والكرامة، إذاعة سام نبارك لكم، نبارك لكم وللقوات المسلحة بالانتصارات العظيمة التي تحققت في الساحل الغربي، يتحقق كل يوم مع خالص تحياتي دروب الوفاء.

هنا رسالة تقول يا فداء وكل المشاركات اللي بيسألن عني ودهني يعرفين مشاعري، يشهد الله ويعلم الله أن مشاعري لا توصفها أي كلمة ولا أي تعبير. بنشارك كل يوم من 73، بس عرفت مؤخرا أنها ما بتوصل حين تكون طويلة. أختكن حوثية حيث. هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله، نبارك لقواتنا المسلحة اليمنية ولقائد عبد الملك على الانتصارات، ولا رفعوا رؤوس كل يمنيين أحرار، ونقول لهم دقوا عدونا دقوا. ونقول لمن يقولوا أن اليمن يستهدف مكة، نقول لهم أنتم من تدنسوها بنجوس الصهاينة، لعنة الله عليكم جميعا. ولمن يقولون قادمين يا صنعاء وشفنا انهزاماتكم حين شردوا مثل الكلاب، نقول لهم صنعاء بعيدة، قولوا له الرياض أقرب. مع تحياتي لكم جميعا، معكم بيان الحرب من الحديدة، وأطلب زامل صنعاء بعيدة.

هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع ولكل المجاهدين، وتحياتي لكم ولمن في المقدمة. نقول للعدو: أنتم مذمومين مدحورين إن شاء الله، أنصار ربي بعدكم لآخر أنفاسكم. تحياتي للجميع، أخوكم إبراهيم أحمد عثمان العبسي. ونطلب زامل الكيس، كيس الضغط للإبرمز وفحص. هنا أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، نهنئ الأخوة المجاهدين في كل الجبهات على الانتصارات العظيمة، ونبارك للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والناطق الرسمي يحيى سريع منوصاب السافل المربع الغربي أبو عبد الملك المطاع وأبو إلياس وزامل

0: هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ نكثر من الأذكار والصلاة والدعاء للسيد وللمجاهدين الأبطال في هذه الأيام بالذات، ونقول للعدو السعودي المجرم: يسلم بيت الله منك يا جبان، ما قدرت في المجاهدين بدون أعذار وهية، وإحنا من نحرر الحرم منكم ومن غيركم، المرسلة أم المجاهدين همدان بيت الشويع. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، نبارك لكم هذه الانتصارات من جبالكم وصبركم، سطرتم معنى العزة، انتصاراتكم هي فخر يا يمن الصمود، يمن العزة، كل هذه الانتصارات بفضل الله ثم بفضل السيد القائد. المثل بيقول: من صبر ظفر ومن ثبت انتصر، فخورين بكم يا شعب عرف معنى الكرامة قبل الضعف، انتصاراتكم اليوم هي أمل بكرة، دمتم شوكة في عين الظالم ونور في وجه المستقبل. يا أهل اليمن يا تاج الرأس، صبركم جبال وعزيمتكم نار، انتصاراتكم تفرح القلب وترد الروح، الله يحفظكم وينصركم دائما ودام الله سيد القائد، تاج فوق رؤوسنا، تحياتي لكم وأخت الشهيد من الدراهمي وبنت الشهيد من الخوخة، وفداء للبيت من كوثر المسيرة حيث الحرة الأبية.
1: صد واجه دك هاجمهم تقنص، فوق الاعناق اضرب الحلف اليزيدي، واعثر اشلاهم ورص ارتالهم رص، ذوب الفولاذ وانواع الحديد. كل امريكا مع
0: هنا ايضا رساله تقول: السلام عليكم. نعم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد يا الله على هذا الانتصارات العظيمة. في كل عبارات الشكر لا تفي قواتنا المسلحة اليمنية، معكم شذى الأزهار فضلا زامل، سلمت وتوليت.
1: والله اني نار من ربي مخصص، التهم حلفك وكل حل من مزيدي، اعتبرني موت مالك منه مخلص.
0: هنا رسالة تقول: تصعيد الأعداء يقابله تصعيد، حصار يقابله حصار، معادلة ثابتة لا تراجع عنها مهما كان حجم التضحيات ومهما بلغت الكلفة، نحن شعب ثقافتنا القرآن وسلاحنا الإيمان، الأعداء جاءونا مغترين بحجم ما يمتلكونه من إمكانات وعدة وعتاد، أرادوا لنا مكرا فجاءونا بجحافل تحشيداتهم أرضا وغارات، عدوانهم جوا ودعما لوجستيا، ونسوا وتناسوا بأن الله أسرع مكرا، فضربت تحشيداتهم وأسقطت طائراتهم وكسرت هيبتهم ونكست راياتهم، ليفهم العدو بأننا لسنا عشاق حرب، لكن إذا فرضت علينا فنحن أهلها ورجالها وأسودها في الميدان، وهذا ليس تفاخر بقدراتنا العسكرية أو تباهٍ بشجاعتنا وإقدامنا، بل بثقتنا بالله وتوكلنا عليه، لكم خالص الشكر زامل، الهدف مرصود من قاهرة الأعداء. أيضا رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ تحياتي لكم جميعا وتحياتي للمجاهدين وزامل المملكة هالكة من الهنوف زايد القعود. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئ ونبارك للقوات المسلحة اليمنية والشكر على لله على كل الانتصارات، اللهم انصر المجاهدين في كل بقاع الأرض وكن في عونهم، معكم بنت الشهيد، وأطلب زامل وحدة الساحات. إذن مستمعين الكرام، نعتذر عن من لم نتمكن من قراءة رسائلهم، الوقت انتهى، شكرا لجميل مشاركاتكم معنا. دائما في فاصلة ظهيرة، من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، ومن الإخراج زلفى عبد الملك، وإلى الملتقى دائما وأبدا، كونوا بخير.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائياً.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله صدق، يا الله ما رميت هذا، رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟
2: الله سبحانه وتعالى.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، سنقرأ في هذه الحلقة سورة طه ونقرأها من أولى آياتها. نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وما أحوجنا إلى كتاب الله، ما أحوجنا إلى التدبر لمعاني هذه الآيات العظيمة، علها تتجلى لنا معاني آيات عظيمة تكون سببا في معرفتنا لله المعرفة الحقيقية، تكون سببا لوصولنا إلى رضا الله وإلى الانطلاق مع الله بصدق ويقين، لأن هذا كتاب الله وهو كلام الله. أحبتي الكرام، نبدأ في قراءة أولى آيات سورة طه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. المعنى أحبتي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والشقاء ضد السعادة، وذلك لو كان تحميله مشقة الرسالة لا ثواب فيه ولا مصلحة، ولكن الأمر الواقع أنه يسعد به ويتذكر ويذكر غيره لمصلحتهم. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، الذين يخشون صدق الإنذار فينظرون فيؤمنون به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فيه دلالة على قدرته تعالى التي لا تقاس بها قدرة، وعلمه المحيط بكل شيء، وفي ذلك إيقاظ وتنبيه للناس لئلا يعرضوا عن القرآن، لأنه كتاب الله جل جلاله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. ويقول الله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى معناها تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه، تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير مثلا الرحمن على العرش استوى، وإنما تعبير عن ملكوته، لأنه استولى على ملكوته أو عن ملكوته سبحانه، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه. ويقول الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فله الأمر والنهي والتصرف فيما هو مالكه وحده لا شريك له. ولعل ذكر الثرى تنبيه على ملك الأرض بتخومها وبكل جرمها، أو للتنبيه على ما في باطن الأرض من الكنوز والبترول والماء وغيرها، أنه المالك لذلك كله. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر إما ما أضمر وإما لم يخطر بالبال من أحوال الإنسان وأعماله وأقواله المستقبلة وغير ذلك، والآية تعمهما، ويقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. المعنى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الحسنى التي تدل على أنه الإله الذي لا ند له ولا ضد ولا شريك، والأسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم إلى آخرها، وهي في القرآن مفرقة، وينبغي معرفتها بمعانيها، لأن ذلك من تمام الإيمان بالله تعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحب

0: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سام اف ام، عدنا.

0: هنا إذاعة الثورة 21 من سبتمبر.
1: دام إت إم.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام إف إم تقدم ثورة الإعلام والإعلام المضاد، وثائقي إذاعي قصير في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. إعداد وتقديم خالد حسين. ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
3: مشاهدينا اهلا بكم ثانيه، ونحن في مستهل هذا اللقاء مع السيد جيرالد فلسطين. سعاده السفير، في البدايه اليمنيون يتطلعون من خلالكم كدوله راعيه للتسويه السياسيه او كاحدى الدول الراعيه للاطمئنان على مسار التسويه حتى هذه اللحظه.
4: نحن حقيقة أكملنا المرحلة الأولى، السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
5: وفي لقاء آخر، بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
6: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
7: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع 5 من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب، و5 من المعارضة يوقعون على المبادرة.
8: سيد جيرالد فاينشتاين، سعادة السفير، إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
9: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شيء مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
10: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقي غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
5: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
11: وأنتم تعرفون أن استلمنا السلطة من علي عبد الله صالح، استلمنا العلم الجمهوري فقط.
12: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
13: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرأة

0: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في 4 أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
1: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
2: واحنا جينا الآن من حد
3: مستمعين الكرام، ما تزال بشائر النصر تتوالى علينا منذ صباح هذا اليوم. عند 8:30 كان هنالك بيان للعميد يحيى سريع أعلن فيه عن إسقاط طائرة F-15 وتصدي لتشكيلات من طائرات الحربية وأيضا تايفون. الآن أيضا هنالك عاجل يتحدث عن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي في تمام 2:40 عصرا. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي في تمام 2:40 عصرا. ننوه لحضراتكم أن إذاعة سام أف أم بإذن الله سوف تبث هذا البيان على الهواء مباشرة، وسنكون في تغطية مواكبة لما جاء وما سيرد في هذا البيان.

0: شعبنا ومصير أجيالنا.
1: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في طرحهم اليمكة.
2: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعداً واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها، وفي أقل من شهرين تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
3: تصدح اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
4: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
5: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
6: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الإنقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
7: الإعلام المضاد كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشل ذريعا أمام صدق الكلمة وأمام جهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام، الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
8: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام، كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار، وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائهم.
9: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك، وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها، وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية. وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مجذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة، من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس، كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت، إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
2: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة، تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام FM وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان، ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخلو من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات، إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
9: إعلام الثورة كان لا زال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
7: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن قدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في العدوان على اليمن.
8: كانت قناة المسيرة وسام اف ام حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني، والرد على كل التضليل والخداع الذي كان يمارس من قبل أعداء الثورة.
2: برز الإعلام الثوري بقيادة إذاعة سام وقناة المسيرة في الساحة منتصرا على ترسانة التضليل الإعلامي المضاد، حيث سخرت هاتان الوسيلتان كوادرهما وكل وقتهما وإمكاناتهما لإيصال صوت الثورة وإيضاح الحقائق وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعة لطهارة الثورة وقدسية ثوارها.
8: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
3: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجرا
10: في حروب كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن
5: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
2: مجددا حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها، بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع، ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف حال دون ذلك، ليمضي القائد والثوار بثورتهم إلى إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014.
11: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجددا بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائما مسؤوليته تجاه نفسه، والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر، أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام الدول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها، ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام سواء جماهيريا سياسيا إعلاميا جبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
8: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
12: من صباح 26 من مارس 2015.
13: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
14: لا إله إلا الله.
15: الجيش عاصفة الحزم بطرف عبد الله منصور حاجة.
2: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015، الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
16: أول 15 دقيقة
17: لا استمرار عملية عاصفة الحزم
18: هي فقط أيام قليلة نجتث كل المناطق.
16: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
19: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري،
16: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها وأن الأهداف تحققت على الأرض.
2: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضا وإنسانا.
9: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انطلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك ماكينة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
13: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين
2: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
8: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع القوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم، لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة
2: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجنت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليقدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
9: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو. ثانيا كان إعلامنا لازال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
8: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها، ولذلك نعتبر

0: لكن لأننا نؤمن بالقضية، ولأننا في موقف الحق، ولأننا نمتلك الصدق، استطعنا أن ننتصر بقلة إمكانياتنا، بضعف إعلامنا نوعا ما، على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
1: مستمعينا والمستمعات الأكارم في كل مكان، لا يخفى على أحد أن هناك بيانا صدر يوم أمس وهو دوام رئاسة صدر مجلس الأمن حفظ الله كل من، لا يخفى على الجميع ما جاء فيه. وردا على رضوان سنجري العديد من اللقاءات في ميادين الثورة.
2: بالعودة قليلا إلى فجر ثورة 21 من سبتمبر، نجد إذاعة سام كانت المنبر الإذاعي الوحيد لهذه الثورة المجيدة، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة. فكانت سام بحق سلاحا لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل، والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
3: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 من سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 من سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات، فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 من سبتمبر، فهي اليوم كذلك بالفعل. فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
0: وكان لها دور كبير جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها، وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
4: طبعا إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مقارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشط على أيديها. وشكرا كثيرا لكم.

0: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلنت ثورة 21 من سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
1: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء. الدنيا كلها اقتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء.
2: هدهد الانتصار،
3: هدهد الانتصار،
2: عاجل
3: عاجل
2: عاجل.

مهم للقوات المسلحة اليمنية، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي في تمام الساعة 8:40 عصرا. هات يا القوات المسلحة هات. هذه هي القوات المسلحة اليمنية مواكبة للحدث. إذا عد سام اف ام مواكبة وتوافيكم بالأخبار أولا بأول. بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي في تمام الساعة 8:40 عصرا. وكما ذكرنا لكم يا قيادة السعودية، قلنا لكم لسنا في هجوع ولن نتمهل في عزمنا إلى أن نبلغ النصر، لنتهى فانصاعوا وسلموا إلينا أمركم، لم يعد لكم أي شأن وقد أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، بئس ما تقومون به، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام، وما شديد حاجتنا إلا من الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

نعم، القوات المسلحة على قدم وساق، وإذا عصام دواكم ودوافيكم بالأخبار والأحداث أولا بأول. هذا بيان مهم وللقوات المسلحة اليمنية بالإعلان عن عدد عمليات، مش عملية واحدة، عمليات عسكرية في العمق السعودي أي حي في تمام الساعة 2:40 عصرا. لله درهم سواعد الرجال، لله درهم أبطال الجيش واللجان الشعبية، العمق السعودي بيحرق على أيدي رجال الله. التحية للقوات المسلحة، بيض الله وجهكم، القوة الصاروخية، الطيران المسير، احيا والله دمينكم. اما انتوا يا قيادة السعودية كم قد قلنا لكم، جوني ست ما بش حاجة، لا تقمروا ولا تقامروا، ما بش لهن هذا لا حاجة، انتوا للهلاء لمن بدشكوا، شاقي الناس للناس كل اللاسمي مثل قافز الحي ما للاقفي، لحن ما يلفلف لكم، انا عتسيروا ولا عتطيروا، بنقول لكم حرام بالله ما احنا مفلتين ولا احنا متراجعين لو ما عاد بقى رجع بتعقلوا وماشي. كلام رجال، هذا كلام رجال. انتوا قتلتوا النفس المحرمه، انتوا جوعتوا الناس، حاصرتوا الناس من الدخله من الخارجين، ما عاد لقوش الناس، ما عاد لقوش الناس حق من حقوقهم. بما في بطنك وارفع يدك من الاراضي اليمنيه ورحلك من الوصايا هذك، ما عاد خلاص ما حد يحاكم، لكن ما يرزي الرطل الا رطلي، ما يخرج البخور إلا نحن جند الله في أرضه، فلكم بجميع الأنصار معتبر، وما لكم من عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم، انكشف الغطاء وبان عليكم الخطأ، أنكم قتلتم معظم العباد بدون سواء، نحن من نطهر الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم وأي ذلك يا ترى، فما لكم من أيدينا خلاص ولا من مهابتنا مناص، فالحصون لدينا لا تمنع والجند لقتالنا لا ينفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، لأنكم أكلتم الحراء ولا تعفون عند كلاء، وتعاظمتم عن رد السلام وفشا فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهواء، اليوم تجزون عذاب الهو بما كنتم تستكبرون في الأرض، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فمن طلب قتالنا ندم ومن قصد أمننا سلم، إن خالفتم هلكتم فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم، قل اللهم على كل شيء قدير، سلطنا عليكم من له الأمور المدبرة والأحكام المقدرة، فتحالفكم عندنا ذليل فلا تجدون منا جاها ولا عزا ولا حرزا، وتتهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خاوية وعلى عرشها خالية، فقد أنصفنا إذ أيقظناكم وكلمناكم ومننا عليكم برسلنا، فما بقي لنا مقصد سواكم، والسلام علينا وعلى من اتبع الهدى.

مستمعينا الكرام، كما ذكرنا لكم آنفا، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد عملية عن عدد من العمليات العسكرية في العمق السعودي في تمام الساعة 2:40 عصرا. يوم كنت بيوم لا يعلم به إلا الله، حالي وحامض وقب كلهن عاد بسروهن. هكذا من تعجن اكسروا رقبته، لا ينفعها السعودي لا تركي سمعت ولا بنغالي ولا حد. يلا كل واحد عصيدتي ما تنهي. أمريكا هي ذكلا هي في مضيق هرمز كودها، يلا تلفلف روحها. وانت يا سعودي ما كلفك الله تفعل هكذا. ضاحينة من جلدك من قابس الناس يقبص ولا يقول أح، تستاهل ما وقع فيك. وبيننا الساعة 2:40 عصرا احكوا يطيب النفس ويغسل القلب.

0: من مواجهة من استوديو سام اف ام الحفلة اليمنية الى وثائق ثورة الحادي والعشرين
1: جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي اعلن عن انشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها، وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
2: طبعا إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتكتم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشط على أيديها، وشكرا كثيرا لكم.
3: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلن ثورة 21 من سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
1: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء، الدنيا كلها اقتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستوديو نتدرب، حتى تم إخبارنا من قبل الأخوة المخرجين والأخ حمود شرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة، وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإلى النجاح ثورة 21 سبتمبر، كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام من قبل كل العاملين فيها، وجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
3: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيو إماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
4: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 من مارس آذار 2015 كانت إذاعة سام اف ام متصدرة للجبهة الإعلامية ومباشرة على الهواء حددت موقفها وقامت بما يستوجب عليها من تعبئة وحشد الطاقات والهمم ورفع معنويات هذا الشعب لمواجهة هذا العدوان، استكمالا للمسيرة التحررية التي اختطتها ثورة 21 من سبتمبر. فإذا عصام اف ام منذ اللحظة الأولى كانت مواجهة لهذا العدوان، بل ولم يقتصر دور إذا عصام اف ام الثائرة في مواجهة هذا العدوان على الجانب الإعلامي والتوعوي فقط، وإن كان ذلك هو دور أساسي لهذه الإذاعة، دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات، إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمود شرف والأستاذ عبد الله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذا الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر، كان لهذه الإذاعة كادرها الرائع في مقدمتهم الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور، يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأقنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
6: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت.
7: حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
8: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بالوعي بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة، ونعيشها في المطبخ، ونعيشها في المجلس، ونعيشها في الدكان، ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
9: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية. كان وقعها واضحا وجديا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية لأنها انطلقت في أذون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة، تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية، برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميز. أيضا
10: علي البحوم، عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة ما مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
11: أحمد عباس المختفي، مدير عام إذاعة صوت الشعب. الحقيقة أن إذاعة سام هي الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن، إذاعة صوت الشعب، 21 سبتمبر.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية.
13: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
14: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
13: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
14: سموها ما شئتم، نعم جيد.
12: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
15: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
16: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
15: بسط لي المساله، ايش تفهم؟
16: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
15: ما لها؟
16: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
15: وما
16: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
15: أوهو.
16: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
17: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: يقول عن القاهم
16: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عاي أخرونا.
16: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
16: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
15: أوهو.
16: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
19: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
20: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
19: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
20: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
19: 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
21: سام اف ام، عدنا.
22: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
23: سام اف ام من صنعاء تقدم.
24: حارس الازدهاري الأمريكي
25: from the US Prosperity Guardian
24: إلى اعتراف أدمج فشل.
23: الحقيقة
24: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
23: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
26: اليوم داي العزل الإسرائيلي
24: بلغ دولة فلم يعد
26: يستهدف
24: المطارات والمصانع
26: والمستشفيات.
24: حارس الازدهار الأمريكي
25: from the US Prosperity Guardian.
23: الحقيقة بلسانين.
0: منذ عام 2015 وحتى عامنا هذا 2026، والعدوان السعودي والإماراتي يطل علينا عبر منافذه الإعلامية المسلوبة، ينسج الأوهام ويروج للانتصارات الزائفة، ويكرر معزوفته الخائبة بأنه قادم إلى صنعاء.
1: وقع للعربية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير صنعاء خلال الأيام الثلاثة القادمة.
2: تحرير صنعاء أصبح قرارا لدى قوات التحالف.
4: الجيش الوطني سيكون قريبا في العاصمة صنعاء.
5: تحرير أو بدء عمليات تحرير صنعاء.
6: تدمير ما يزيد عن 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للمتمردين.
7: هناك خطط محكمة لتحرير صنعاء.
27: إذ أعلنت المقاومة الشعبية في اليمن أنها تحاصر مركز.
28: Since 2015, the Saudi Emirati aggression has continued to promote false victories and empty promises, endlessly repeating its failed claim, "We are coming to Sana'a."
0: 12 عاما من الوعود الفارغة و12 عاما من التكالب والغدر انتهكوا فيها كل القوانين الدولية، استهدفوا الأطفال والنساء وسفكوا دماء آلاف المدنيين العزل ودمروا البنية التحتية الشاملة للبلاد.
28: 12 years of broken promises and betrayal, marked by violations of international law, attacks on civilians, and the destruction of Yemen's infrastructure.
0: كل ذلك الارتهان كان خدمة خنيعة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، ولكنهم نسوا الحقيقة الكبرى التي أسقطت عروش المستكبرين عبر التاريخ، إن قوة الله هي القوة المطلقة التي لا تقهر، وأن الإنسان حين يتحرك متسلحا بالإيمان الخالص مستندا إلى وعد الله بالنصر والتأييد، فإن كيد المستكبرين أمامه يغدو هباء منثورا ولو لم يكن يمتلك من عتاد الدنيا شيئا.
28: All of this serves the American-Israeli agenda in the region. Yet they forgot a timeless truth. Power alone cannot defeat people who stand with unwavering faith and conviction.
0: وانظروا اليوم إلى الميدان لتسألوا شواهد الحق عن حقيقة أوهامهم. ها هي مشاهد الإعلام الحربي تعود لتسحق كبرياء العدو ومرتزقته في ملحمة شرق الجوف. دفع العدو السعودي بمرتزقته في نزوة مميتة وزحف غير مدروس، متغطرسين بعشرات الغارات والأرتال والآليات الضخمة ليكونوا مجرد خراف تساق إلى المذبح.
28: And today the battlefield tells a different story. Military footage from the eastern Al-Jawf battle has once again exposed the enemy's failed calculations. Saudi-backed forces advanced with overwhelming firepower only to walk into a deadly trap.
0: وظن المنافقون أنهم يحققون إنجازاً وهمياً مع تقدمهم الأول، ولكنهم لم يعلموا أن أبطالنا كانوا يمارسون أدق فنون معارك الصحراء، استدراج متقن وإغراء بالتقدم عبر مقاومة محدودة، حتى إذا ما امتلكت جموعهم في المربع المخطط له أطبق عليهم الخناق ووقع التنكيل.
28: They mistook the initial advance for victory, but it was a calculated strategy, drawing their forces deeper into a planned area before closing the trap and striking back.
0: تهاوت آلياتهم وتصاعدت ألسنة لهب العتاد السعودي الداكنة، وفر أفرادهم يولوكم الأدبار تاركين أسلحتهم وعتادهم غنيمة للمجاهدين الذين أثبتوا أن من يبيع أرضه وعرضه بالريال تكون نهايته تحت أقدام النشامى.
28: Their vehicles were destroyed, their forces scattered, and weapons and equipment were left behind. The battlefield once again showed the consequences of relying on money and mercenaries.
0: وبعد أن تجرع العدو مرارة الهزيمة الميدانية في الجوف وغيرها وسقطت
28: كل رهاناته العسكرية أمام ثبات المجاهدين يخرج علينا اليوم بأقنعة جديدة وأسطوانة مفضوحة، محاولاً التغطية على فشله الذريع وتضليل الرأي العام العالمي عبر الإدعاء والمزاعم بأن أمن الملاحة الدولية مهدد. After repeated battlefield setbacks in Al-Jawf and elsewhere, the enemy has shifted to a new narrative, claiming that international maritime security is under threat to divert attention from its failures. يا لها من مفارقة عجيبة ودعاية رخيصة. إن الملاحة الدولية لا تكون مهددة بوجود قوات مسلحة يمنية وطنية مقتدرة تمارس سيادتها الكاملة والشرعية على سواحلها وتلتزم بكل المواثيق والمبادئ الدولية، بل تكون الملاحة مهددة ومستهدفة بالفعل حين تزدحم الأساطيل الأجنبية الغازية وتتقاطر القوى الكبرى عبر آلاف الأميال للهيمنة على مضيق باب المندب وتثبيت موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة. What a contradiction! Maritime security is not threatened by Yemen exercising sovereignty over its own waters. The real threat comes when foreign fleets converge from thousands of miles away to dominate باب المندب and expand Israeli influence in the region. إن الإعلام السعودي والدعاية الغربية التي تتباكى اليوم على أمن الملاحة هي ذاتها التي صمتت وعميت عن التمركز الصهيوني الخبيث في أرض الصومال، وهي التي سعى نظام الرياض مؤخراً لعسكرة البحر الأحمر عبر استجلاب قوى أجنبية وتحالفات مشبوهة لإبقاء اليمن محاطاً بالمخاطر ومحاصراً اقتصادياً ومحروماً من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية. The same Saudi and Western media now warning of maritime insecurity ignored Israeli expansions in Somalia and efforts to militarize the Red Sea, moves that keep Yemen surrounded, economically pressured and cut off from its oil and gas resources. ولكن البيان الصريح والواضح للمجلس السياسي الأعلى حسم الأمر وأسقط كافة الأقنعة حين قال اليمن كان ولا يزال هو الضامن الحقيقي والحر لأمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، والتهديد الحقيقي لم يكن يوما إلا تلك العصابات المسلحة وأعمال القرصنة التي كانت تديرها الرياض وواشنطن لتحقيق أطماعها الاستعمارية. But the Supreme Political Council's clear statement settled the matter. Yemen remains a genuine and independent guarantor of stability in the Red Sea. The real threat has always been the armed groups and acts of piracy allegedly backed by Riyadh and Washington to serve their strategic ambitions. ليعلم العالم أجمع أن أي رهان عسكري أو سياسي على تجاوز حقوق الشعب اليمني أو الانتقاص من سيادته الكاملة على أرضه ومياهه وشواطئه سيتكسر بعون الله وتأييده على صخرة الاستبسال اليمني، وسيبغون دائما بالفشل المحتوم والخذلان. In conclusion, the world should know any military or political attempt to undermine Yemen's rights and sovereignty over its land and waters will, with God's support, meet the same fate, failure against Yemen's steadfast resistance.
3: تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانه
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دولته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين. سام اف ام جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد لك الحمد يا مالك الملوك، لك الحمد يا الله ولك الشكر على هذه الانتصارات وعلى هذه الفتوحات وعلى هذه العز والكرامة. هذا شيء فضل من الله، وعد حرام بالله أن قد وقع لهم وعد يا صاحبي يا حجاب الله. لا عد ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. وقع عليهم الهجوم يا صاحبي، سمعتوهم في الغفلة فلت والغداء وقلافتهم يا الله ونجوا بجلودهم. أنا عايشير وأنا عايجوا. نعم بالله ما هم متين خطوة. هذه الدعوة المسكي، هذا دماء الأبرياء، هذا دماء الشهداء. ما ثمرت إلا من هذا، من هذه الانتصارات ومن هذه العزة والكرامة. يا أصحابنا هل هلو حمد وشكر، والله أنه ورحم الراحمين اللي قلبها عليهم وجفاها على قرقرة روسهم. سبحانه لا تشكر الله رباك. أسرى كم قو حزنا نتفاوض عليهم، كم قو حزنا نتعك عليهم. هي يا خلق الله جو لحقكم وتو حقنا يا خلق الله. وهم بمكان والدنيا جاغي الجاغي بيجغوا عباد الله. لو ما طيرت رجال الرحمن صدق قلع واللواء ودخلوا ضووهم ايقوا حزوانك. قلنا لك اللي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف. فحين عد معنا ذولي الذي عادوا مجالس معاهم وضق باب العفو فاتح. اضووا وبنقول لكم اضووا ولا رضوا يفكروا ولا رضوا يعقلوا. اللي ما عيخطاب المعروف عيخطاك هروف. قد بي قلبها أرحم الراحمين من عندك، قد بي سيرها أرحم الراحمين. لا عطف تنبلوا ولا عطف علوا لكم خضاعة. الجيد الجيد الجيد منكم يقوم يضم روحه وينجاب جلده ويضم راسه. على الأقل واحد يرجع وجلد السلام، لا يرجع شوهو مخبطا ما بالله متسعة. وي لحت بحاجتك ولا حت حانبك. قد بي سيرها مالك الملوك من عنده الغارة والصوايح والوحشة في باب المنداب. ذا حين إسرائيل هي وأمريكا الموت ولما السعودي كذيف الهلاك على باب المنداب. سارت من أيديهم سارت، ما دفع لهم ما تسوي لهم. لا هو حق أبوه ولا عيم لكنا في حقنا. بنقول للرحلك في حالك وقع ناس وتكبيل على روحك يا سعودي يا قيادة السعودي. أخطوا الطريق ذا حين أمان الحصاء مقابله حصاء والعين مقابلها عين والسن مقابل السن. إنما شو حقكم حق وحق الناس مراك. فاعل جرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله. فحين من هذا العمل طرد بيخرجوا طرد مطرود من داخل البلاد. التحشيدات والتحشدات والتجمعات والذات قلع قلعوا بطنك. طرد بيخرج ساعة ما يطرد والكلب. شمس الناس ونود الناس على الناس غالي في حق من. لا تقول حق الناس يا حقي ولا ابن الناس يبني. لا تبزي الله ولدك ولا تزرع الله جربتك. باحين متنكسين الروس مذمومين مدحورين خارجي اللي عادهم في صفة حال فضواو ما عادش حالية. بسروا على معامل ابن عامل الأسرة ولا ضيوف مشتا ولو نقتضع ما نفعل. قدو أسر عندك تحت رحمتك مش سعماهم. خزي وعار وانحطاط وذل للسعودية ومن وراها. يا أنزج دارك هذا الذي كان يخليها برقة تزقح برقة ما عاد أحد قبله. في عدن رتم من الطريق والسلاح هذا وقع للرزع الرزق وتفودوا ما تفودوا ونبي نصلي عليه. ذا الحين احنا في الحاضر يا قبائل مارب يا رجال مارب، أنت والسلف وأنت والعرف وأنت والمنهى وأنت والقبيلة وأنت والشامة وأنت والرجاء الذي درت والناس ما حد يردكم. هذا لا يمكن السكوت على أجنبي داخل البلاد أو عميل أو خاين داخل البلاد إطلاقا. لو كلفنا ما كلفنا ما بش لهم حاجة داخل البلاد. أما أنتو إحنا وياكم أخوة وعن تفادى بالأرواح وما بش بيننا ما يغثي أبدا. وإذا وجد الرجال موجودة تفك وتشل وتحط ما عن تقاتلش إحنا وياكم أبدا. جروها برجاله وأنتو تعرفوا جروها بجودة وأنتو معدن الجودة. هذا أجنبي وغازي داخل البلاد وعمل وخاين لا يمكن السكوت عليه. الرجال وصالي رحبوا وسهلوا إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل ملحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: قارح بشليفتك.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل
2: عاجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو البيان الثاني للقوات المسلحة اليمنية خلال أقل من 4 ساعات، ونحن نعيش في خضم الانتصارات، الإنجازات، المعجزات التي تحققها السواعد المتوضئة في كل الجبهات وفي مختلف الميادين. عبر صوت الانتصارات سام اف ام في مواكبة مباشرة لعمليات القوات المسلحة اليمنية للإنجازات المستمرة والانتصارات المستمرة على كل صعيد وفي مختلف المحاور، من إسقاط الطائرة الحربية F-15 صباح هذا اليوم إلى العمليات العسكرية النوعية في عمق العدو السعودي. في عمليات متصاعدة باستهدافات متنوعة بطوفان الصواريخ والمسيرات التي تجتاح عمق العدو السعودي ثأرا وردا وتأكيدا على معادلة يؤكد عليها أبناء شعبنا اليمني: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

لم يلجأ العدو السعودي للترويج بأن أبناء شعبنا اليمني يريدون استهداف مكة إلا لأنه مهزوم، إلا لأنه موجوع بقوة الله عز وجل. لذلك يحاول تأليب أبناء هذه الأمة، وأبناء هذه الأمة بلا شك يعرفون من يدافع عن المقدسات، يعرفون من يدافع عن المستضعفين، يعرفون من يضحي ومن يقف إلى جانب كتاب الله، ومن يخرج في كل الظروف وفي كل أيضا المراحل نصرة لكتاب الله ولحرمات الله ودفاعا عن المقدسات. كل ذلك الكذب، كل ذلك الفجور، كل ذلك الزيف مكشوف، ويعرف الأحرار وأبناء هذه الأمة من يقف خلف هذا الاستهداف، من يقف خلف هذا الزيف، من يحاول أن يروج بأن أبناء شعبنا اليمني يريدون استهداف مكة. هو الذي استهدف مكة، استهدف بلاد الحرمين من خلال تمييع، وأيضا من خلال التفسخ الأخلاقي واستجلاب الماجنات، وأيضا من خلال استجلاب الراقصات إلى الأرض الطاهرة. أما أبناء شعبنا اليمني فدقة الأسلحة، دقة الاستهداف، دقة الصواريخ والمسيرات لا تحتاج إلى شهادة من أحد، لا تحتاج إلى كذب وفجور من ذلك النظام الذي يدعي الإسلام، وهو أداة صهيونية، أداة أمريكية لاستهداف هذه الأمة. بقوة الله عز وجل أثبت شعبنا اليمني وأثبتت قواتنا المسلحة بأنها الحصن المنيع، وبأنها من تدافع على المقدسات وعلى المستضعفين وعلى أبناء هذه الأمة وعلى المظلومين في كل مكان. لذلك كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، وكل التحالفات وكل التحركات وكل المخططات التي يسعى بها العدو السعودي لتزييف وتشويه مسيرة الشعب اليمني بقوة الله عز وجل ستبوء بالفشل.

0: بأيديكم التي ترمي حينما ترمي وتضرب حينما تضرب لله وفي سبيل الله ومن أجل الله قاتلوهم.
1: ورضا زيدك في داره اشعل نارك واضرب من شد.
2: ونحن نترقب البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية، ليست عملية واحدة بل عدد من العمليات العسكرية المنكلة، عدد من العمليات العسكرية القوية، عدد من العمليات العسكرية المستمرة والمتصاعدة بالصواريخ بالمسيرات بالمفاجآت في عمق العدو السعودي.
0: هذا الموقف الحق، هذا الموقف القرآني، هذا الموقف الإيماني في حالة ثبات بتأييد الله بمعونة

كل هذه العمليات يا أبناء شعبنا الحر والمجاهد، كل هذه الإنجازات هي بفضل الله عز وجل، هي بتأييد الله عز وجل، هي بمن الله عز وجل الذي من على هذا الشعب بالثبات، من على هذا الشعب بالصبر، من على هذا الشعب بالتحرك والاستجابة في كل المراحل وفي كل أيضا المعارك. بقوة الله عز وجل كل هذه الانتصارات تزيدنا ثقة بأن النصر بات قريبا وأقرب مما نتخيل بإذن الله. كل ذلك مرهون بالارتباط بالله، بالتحرك، بالثقة، بالتوكل على الله عز وجل لمواجهة الاستكبار وأدوات الاستكبار. إذن نحن في انتظار البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية في العمق السعودي بعد لحظات. هذه العمليات التي تأتي في سياق المعركة التي يخوضها أبناء شعبنا اليمني دفاعا عن حقهم، دفاعا عن عدالة قضيتهم، دفاعا عن دينهم وعن مبادئهم وعن هويتهم وانتمائهم.

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لك الحمد لك الشكر لك الثناء يا ربنا على كل هذه الانتصارات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء حمد شكر ثناء لله عز وجل، واسجدوا سجدة الشكر لله عز وجل. هو الذي أمدنا، هو الذي بمعيته برعايته وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه القوة من هذه القدرات من هذه الضربات الموجعة التي تستهدف العدو السعودي الظالم والمجرم والجبان.

450 غارة من العدو السعودي منذ بداية هذا الأسبوع، ويريد العدو السعودي أن يستغبي أبناء شعبنا اليمني، بل ويريد أن يستغبي العالم بأكمله بأنه ليس في حرب مع أبناء شعبنا اليمني. خسأت. سيؤدب رجال الرجال بسواعدهم، بضرباتهم، باستهدافاتهم، بالتنكيل الذي يطال العدو السعودي في عمق العمق، ويطال أيضا أدوات العدو السعودي في كل الجبهات. في صعب مهلا أما تطير المزاج، مهما تبعها أبشي ما ظال مطبط. من ينبع إلى خميس مشيط، وفي لحظة سريعة وفي ضربة حاسمة تستمر الصواريخ اليمنية في الثأر لدماء المستضعفين. تستمر الصواريخ والمسيرات اليمنية في الانقضاض على مواقع العدو الحساسة لتثبت معادلة هي معادلة الحق في مواجهة الباطل. اليوم بقوة الله عز وجل ترفع الصواريخ والمسيرات اليمنية الصرخة في عمق العدو السعودي. أرامكو بقوة الله عز وجل أصبحت أثرا بعد عين، تتعالى فيها النيران، تتعالى فيها ألسنة الدخان، ولا يكاد يرى منها أي شيء. أما قاعدة خميس مشيط فهي القاعدة التي تتلقى الصواريخ في كل يوم، بل في كل لحظة، نتيجة لبغي العدو السعودي على أبناء شعبنا اليمني. بقوة الله عز وجل تستمر الانتصارات، يستمر الحضور اليمني، يستمر الانتصار اليمني في كل الجبهات وفي عمق العدو.

لا يوجد عبر التاريخ، لا يوجد عبر التاريخ أن يوجه ند لنده نصيحة إلا أبناء شعبنا اليمني، قالوها للعدو السعودي: تراجع، أعطنا حقنا وتراجع عن أرضنا. ولكنه استمر وبغى وتجبر، واليوم نقولها للعدو السعودي: قبل أن تخسر كل شيء لديك فرصة، إذ لا يزال هنالك بعض الخزانات، بعض المنشآت، بعض الأهداف التي لم تستهدف بعد، قد تستهدف بعد قليل، قد تستهدف بعد يوم، قد تستهدف بعد أسبوع. لديك الفرصة لتتراجع، لديك الفرصة لأن تعطي أبناء شعبنا اليمني حقوقهم، لديك الفرصة لأن تعطي الاستحقاقات جراء العدوان والحصار على أبناء شعبنا اليمني. وإذا ما استمريت فأنت متجه إلى النهاية، إلى الهزيمة الكاملة، ونحن بقوة الله عز وجل متجهون إلى الحسم.

معه ألف خيل. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، من كثرة الصواريخ ما زد عديناش. عشرات الصواريخ، عشرات المسيرات.

0: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من صواريخ أنصار الله ومسيرات رجال الله. بقوة الله عز وجل المعادلة مستمرة والتحرك على أشده، والصواريخ مستمرة في ضرب أهدافها بدقة عالية. معنويات عالية بقوة الله، والمجاهدون في كل الجبهات مستمرون وثابتون في تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات. والله أننا في مسار لا بد فيه أن نحسم هذه المعركة. تجرأوا وتكبروا على أبناء شعبنا اليمني، واليوم لينتظروا منا النكال، لينتظروا منا الوبال، لينتظروا منا الدمار. نعم، حجم المظلومية، حجم ما تعرض له أبناء شعبنا اليمني على مدى سنوات طويلة يحتم على أبناء شعبنا اليمني أن يحرقوا المملكة العربية السعودية بكلها، ولكن لأننا متخلقون بأخلاق الإسلام، لأننا نحتذي ونسير ونقتفي نهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نؤدب العدو وسنستمر في هذا التأديب مهما كان الثمن ومهما كانت التداعيات ومهما كانت التصريحات. للعدو أن يصرح، للعدو أن يهدد، للعدو أن يتوعد، ولنا بقوة الله عز وجل أن نرد في عمق العدو، أن نكسر تلك البقر الحلوب، أن نحلب كل المنشآت وكل المواقع بصواريخنا، بمسيراتنا، بضرباتنا، بتنكيلنا، بسواعدنا التي بقوة الله عز وجل تتخطى كل منظومات الاعتراض. راهنوا على أمريكا ففشلوا، ونحن راهنا على جبار السماوات والأرض، على من هو على كل شيء قدير، وانتصرنا وثبتنا، وأيضا بقوة الله عز وجل استمرنا في تحمل المسؤولية وفي تصعيدنا وفي تألقنا. المعركة محسومة بقوة الله عز وجل، نقول ذلك من منطلق الثقة بالله عز وجل. أنتم في هذه الأثناء ترون ألسنة الدخان والنيران وهي تتعالى من جيزان إلى أبها إلى خميس مشيط إلى جدة إلى ينبع، ونحن بقوة الله عز وجل مستمرون في هذه الضربات، مستمرون في هذا التنكيل، حتى يعلن العدو السعودي هزيمته المنكرة أمام العالم بأكمله، ويعترف بحق المستضعفين في هذا الشعب.
1: قوة صاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات، نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق من باب المندب لحشامي المسير.
2: من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
3: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأبناء بيت.
4: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
5: المخا تتنفس الصعداء برحيل المشاهد.

والله إنها أشرف معركة حصلت من بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يحصل أن تجمع شذاذ الآفاق من الأمريكان والصهاينة ومنافقي العرب ومنافقي البلد الداخلي في مثل معركة كهذه المعركة، فأنتم تواجهون شذاذ الآفاق في العالم، وأنتم ستحررون الأمة العربية والإسلامية، والنصر قاب قوسين أو أدنى. الخسارة، كل الخسارة هي على من قعد في بيته، من تنصل، أما النصر فهو آت لا محالة. لذلك أذكر كل من لم يلتحق بهذه المعسكرات، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً.

0: إذن مستمعينا الكرام، القوات المسلحة اليمنية أعلنت في البيان الذي تلاه علينا العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في العمق السعودي. استهدفت الأولى شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة ودمار واسع، فيما استهدفت العملية الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد رشاد الوتيري عبر الهاتف. سيادة العقيد، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: حياكم الله وأسعد الله بالخير، مساءكم وأوقاتكم وكل أيامكم. نعم. أهلا وسهلا،
0: حياكم الله سيادة العقيد. دلالة أن يكون هنالك بيانات منذ الصباح الباكر وحتى الآن للقوات المسلحة اليمنية أولا.
1: التحية لكم للسادة المستمعين، كما هي التحية لبواسل القوات المسلحة اليمنية في صروفها البرية والبحرية والجوية، وبالأخص جنودنا البواسل الفصيل التصادمي الأول، القوة الصاروخية، المجاهدين الأبطال، وأيضا الطيران المسير، الذي اليوم يشرفون الأمة بهذه الضربات وصد العدوان ويقومون بالواجب الوطني المقدس في هذه المعركة، معركة النفس الطويل التي تقودها القوات المسلحة ويقودها اليمنيون شعبا وجيشا منذ 12 عام في مواجهة طواغيت العصر، أذيال الماسونية وأذيال الأمريكي والإسرائيلي من بني سعود ومن يقف إلى حلفهم، يعني في حلفهم المهزوم والمشؤوم. لا شك أن هذه العمليات العسكرية وهذه البيانات التي نسمعها كل لحظات، يعني بتنا نسمع في اليوم بيانين إلى أربعة، وبالتالي يعبر عن أن اليوم القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مرحلة من التطور النوعي والتكنولوجي، واليوم تمتلك القدرات النوعية الكبيرة التي تمكنها من مواصلة الضربات الدفاعية إلى الآن. كل هذه العمليات العسكرية وهذه البيانات تثبت بأن اليمن اليوم يدافع عن الداخل اليمني، عن السيادة اليمنية، في ظل التمترس والاستمرار الممنهج من قبل العدو السعودي ومرتزقته بمواصلة العدوان وعدم رفع الحصار عن الشعب اليمني. وبالتالي اليوم المزيد من التحشيدات، من رفض هذه التحشيدات أيضا بالإمدادات ومحاولة أن يبقى الحصار على الداخل اليمني، وطائرات حربية أيضا سعودية تجسسية وحربية تحاول الدخول في الأجواء اليمنية لاختراق السيادة اليمنية. هذا الاختراق يواجه بضربات نوعية تعتبر إلى الآن ما زالت دفاعية، نوع على العمليات الاستراتيجية وأيضا الاستراتيجية العسكرية القائمة اليوم في القوات المسلحة اليمنية، أنها لا تمتلك الطائرة الحربية، ولكن في ظل امتلاكها القدرات النوعية في القوات الصاروخية وكأسلحة استراتيجية وطائرات مسيرة نوعية ودقيقة، يتمرد على هذه الخروقات وهذه الاعتداءات السعودية على الداخل اليمني بمزيد من ضربات قاسمة. وعلى اليوم التركيز على النفط السعودي باعتبار النفط هو العصب الرئيسي لبقاء بني سعود ومرتزقتهم وأحذيتهم ودعم العدو الإسرائيلي والأمريكي في توسع في حربهم التوسعية في المنطقة. فبالتالي اليوم عندما تفرض القوات المسلحة اليمنية حصارها البحري بامتياز على الموانئ السعودية، يتعزز هذا الحظر بمزيد من الضربات إلى الأماكن النفطية والمواقع الحساسة في ينبع وفي نجران وفي جيزان وفي أبها وفي الخط الذي يعني تربط المنطقة الشرقية بالغربية، يعزز أيضا من الحظر الكامل الذي تسعى إلى القوات المسلحة اليمنية كحظر جوي بعد أن يتم تثبيت هذا الحظر البحري. وبالتالي هذه العمليات الدفاعية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية اليوم هي رد طبيعي على مجمل الخروقات والاعتداءات التي يقوم بها هذا العدو في الداخل اليمني، واليوم يشن عدوانا همجيا على الداخل اليمني في كل المحافظات. ما زال اليوم يقتل المدنيون وأيضا الأعيان المدنية والطرقات والجسور، يغير على المسافرين، وبالتالي هذه نتيجة طبيعية أن اليوم القوات المسلحة اليمنية تتوج هذه العمليات العسكرية عندما تم تفويضها بشكل مباشر من قبل الشعب اليمني. اليمنيون ضاقوا درعا من هذا العدوان ومن أمد هذا الحصار الذي امتد 12 عام، فبدأوا يعني الخروج المستمر في كل ساحة الميادين، يفوضون قائد الثورة سلام الله عليه، يفوضون القوات المسلحة اليمنية في هذه معركة الاسترداد الحقوق وطرد العدو وتحشيداته من اليمن. وبالتالي العملية العسكرية اليوم تركز أيضا حتى على استهداف كل الأماكن التي تنطلق منها الأعمال العدائية، يعني قاعدة خميس مشيط إحدى أكبر القواعد العسكرية في الجنوب المملكة، وفيها أسراب من الطائرات الحربية المعادية وأنظمة رادارات وقواعد يعني أنظمة تجسس.
0: نعم.
1: وأيضا تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي كانت تنطلق كل العمليات العدائية من داخل هذه القاعدة العسكرية، وهي بالأساس تسمى قاعدة الملك خالد.
0: نعم.
1: وأيضا قربها من اليمن في أكثر من 260 كيلو، فهذه القاعدة أيضا فيها مراكز تجسسية ومراكز معلوماتية كبيرة ترتبط بالطائرات التي يتم توجيهها لأعمال عدائية في الضلع وفي ردفان وفي عتعز وفي مارب وفي صعدة وفي غيرها.
0: نعم.
1: وبالتالي اليوم القوات المسلحة اليمة تركز بتلك الضربات الأكيدة والمؤثرة، تخرج لا أقول النفط فقط ولكن كل البنية التحتية للجيش السعودي عن الجاهزية، وهذه هي القدرة الفائقة والتي هي اليوم في طريقها إلى إخراج ما تسمى البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لبني سعود عن الجاهزية، حتى يعرفوا بأن اليمن لا يرضى بأن يذل اليمنيون ويستمر الحصار يعني بشكل كبير.
0: نعم.
1: عليهم، ولا اليوم اليمنيون لا يفاوضون ولا يهادنون ولا يترقون ولا يبحثون عن وساطات. اليمنيون اليوم يأخذون حقهم بأيديهم بمخرجاتهم، اليوم القدرات النوعية العسكرية في القوات المسلحة اليمنية، إنتاج يمني وصناعات يمنية بعقول وأيادي يمنية، سلمت تلك الأيادي وسلمت تلك العقول التي اليوم تشرف الشعب اليمني وكل أحرار المقاومة بتلك الصناعات العسكرية التي ليست تقليدية ولكنها تفوقت على الأسلحة الدفاعية وغيرها التي يعني تواجد في المملكة العربية السعودية بتريليونات الدولارات.
0: نعم سيادة العقيد، هنا في يعني تطور ملحوظ للقوات المسلحة اليمنية، حديث عن يعني إطلاق الصواريخ نحو هدفين في ذات التوقيت في ينبع شمالا وخميس مشيط جنوبا، كيف تقيمون هذا التطور؟ يعني اختراق تلك الطبقات الدفاعية الجوية المتطورة للعدو في آن واحد ولهدفين، الأول في الشمال والآخر في الجنوب.
1: يعني هذا يعبر عن الدقة المتناهية وما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية في تطوير قدراتها النوعية. اليوم القيادة الثورية تعمل بشكل مباشر على الإشراف والدعم والتأهيل هذه الكوادر، واليوم ارتقاء في الصناعة العسكرية، يعني أنها اليوم باتت تمتلك قدرات نوعية حديثة متطورة ذات تقنية جديدة وتكنولوجيا حديثة اليوم تتفوق على التكنولوجيا الأوروبية والغربية والأمريكية والإسرائيلية. وبالتالي هذا هو عنصر مفاجأة، أن اليمنيون عندما أتيحت لهم الفرصة في ظل القيادة الثورية الربانية وفي ظل القيادة العسكرية والسياسية التي اليوم لديها إرادة صلبة في إخراج اليمن من التبعية والارتهان والوصاية، وجدت إبداعات وشحذت الهمم واليد على الجناد والعين تراقب والاستخبارات أيضا الجانب المخابراتي يعني مهم جدا. التحية نوجهها من خلالكم من خلال إذاعتكم إلى الاستخبارات اليمنية.
0: نعم.
1: القوات المسلحة اليمنية التي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في رد العنصر المعلوماتي ودقة المعلومة التي تصل على مدار الساعة أولا بأول عن كل تحركات العدو السعودي في المنطقة، سواء في اليمن في تحشيداته تحركاته غرف عملياته. اليوم هناك دقة في المعلومة وأيضا نجاح كبير للجانب المخابراتي، وبالتالي يتعزز اليوم النجاح بشكل كبير بين الأروقة المؤسسة العسكرية استخباراتية في الجانب المخابراتي وفي وحدة التصنيع الحربي وأيضا في جانب الطيران المسير. فبالتالي هذا النجاح المعلوماتي وتطور المهني الاحترافي له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في إفشال كل المخططات الرانية إلى العدوان على اليمن ومواصلات العدوان، وبالتالي عملية عسكرية نوعية في شمال المملكة وجنوبها تعبر أن هناك قدرة متنامية وقدرة كبيرة للقوات المسلحة اليمنية على أن تخوض غمار هذه المواجهة والدفاع عن الوطن وتأديب العدو السعودي، وأن تجعل كل الجغرافيا السعودية يعني مسرح للعمليات العسكرية، وبدأت تتوسع هذه العمليات، وبتنا اليوم نلاحظ بأن كل الأهداف أصبحت مكشوفة. وأيضا قد تفضلت بأنه كل أنظمة دفاعية وكل الدفاعات الجوية وطبقات الدفاعات الجوية التي تمتلكها يمتلكها بني سعود ونظامهم المتهالك المهزوم أيضا أصبحت لا شيء أمام القدرة النوعية اليمنية التي تجيد المناورة صواريخا وطائرات مسيرة من الدقة والتكنولوجيا أنها تتعدى هذه المنظومات الاعتراضية من حيث التشويش على تلك الرادارات، أيضا إفقاد هذه القدرات على يعني ملاحقتها أو الوصول إليها.
0: نعم المناورة.
1: وبالتالي اليوم ترتد هنا كان كثير من الصواريخ الاعتراضية التي عادت في خميس مشيط وفي نجران وفي جيزان وفي أبها على رؤوس الساكنيها وعلى رؤوس المدنيين، وبالتالي تم تحميل القوات المسلحة اليمنية اليوم، مع العلم أن العالم بات يدرك ويعرف حق المعرفة بأن القوات المسلحة اليمنية بضرباتها دقيقة، بمعنى أنها تستهدف الأهداف التي يتم رسمها وكلها أهداف عسكرية واقتصادية. لم يقتل مدني واحد ولم يجرح مدني واحد من بداية المواجهات، وبالتالي كل من قتل أو جرح حتى وإن كانوا مدنيين هم من يعني بسبب الدفاعات الجوية السعودية التي تنعكس يعني على رؤوس المواطنين، وبالتالي هو فشل يضاف إلى فشل بني سعود. أما القوات المسلحة اليمنية فهي يعني بطبيعة الحال دقة في التصويب، مهارة في احترافية في الأداء، وبالتالي قدرة على المواجهة، إيمان بالنصر، إيمان بالخلاص. عزز هذا النصر بثبات الشعب اليمني، والذي اليوم في كل الساحات والميادين يتبع بخيرة أبنائه يدافعون عن هذا الوطن العطاء وعن كل ذرة رماله. والوطن اليوم بأمن وأمان طالما لديه قيادة ربانية ولديه قوات مسلحة مهنية احترافية، يعني ذات عقيدة عسكرية قتالية تؤمن وتعتقد بأن العدو الأول للأمة هو الأمريكي والإسرائيلي والصهاينة، ومن ثم هؤلاء المرتزقة الذين يعملون تنفيذ الأجندة الاستخباراتية للعدو الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. فاليوم هذه الضربات تثبت بأن هناك قدرة فائقة للقوات المسلحة اليمنية على مواصلة الدفاع عن الوطن، وحتى إن فتحت جبهات جديدة بحرية مثلا إذا ما حاول العدو الأمريكي أن يفك الحظر أو تخفيف عبر الضربات وحجم الضربات عليه، فاليمن قادرة، القوات المسلحة اليمنية اليوم لديها استعداد كامل وجهودية عالية وعسكرية قتالية كبيرة، كيف لا، ووزير دفاعنا وكل القادة العسكريين من الطراز الرفيع يديرون هذه المعركة بعد الله سبحانه وتعالى بتوجيه مباشر من قائد الثورة الذي اليوم هذه النجاحات تجسد بإشراف هذه المعركة البطولية، معركة الخلاص من التواجد الاستعماري لإخراج اليمن إلى الاستقلال التام، يقودها الله سبحانه وتعالى ثم بحنكة قائد الثورة يديرها من داخل هذا الوطن، يعني بكل مهنية بكل محبة بكل اقتدار، إلى جانب إخواني في القوات المسلحة اليمنية الذين يشرفون الأمة بتنفيذ هذه الضربات، وبالتالي جسدوا هذه القيم الأخلاقية بأنهم اليوم كالبنيان المرصوص يحققون الإنجازات والنجاحات في جبهات الجوف ومأرب وتعز والساحل الغربي وغيرها.
0: زيادة العميد
1: وهروب والإنصار وتبعثر يعني تحشيدات العدو السعودي وكل مرتزقة وحدته في الداخل.
0: زيادة العقيد في الوقت الذي نتحدث فيه عن تنامي وتصاعد القوة اليمنية، اليوم العدو السعودي يضع نفسه في مأزق قصف منشآته النفطية، العملية التي استهدفت اليوم ينبع النفطية، العدو السعودي دائما كان يعلق آماله عليها، على البنية الاستثمارية للرياض على اعتبارها العصب البديل والآمن بعيدا عن الخليج العربي. اليوم القوات المسلحة اليمنية أسقطت آخر أوهام الأمان الجغرافي للاقتصاد السعودي. القيادة السعودية اليوم هل تدرك أن العدوان وضع ساحلها الغربي تحت المرمى البالستي؟ يعني بوضوح استمرار محاصرة الموانئ والمطارات اليمنية سيقابل بالشلل التام لأوردة الطاقة الصادرة من الساحل السعودي نفسه.
1: لا شك أن المملكة العربية السعودية قد تلقت ضربة موقعة من قبل في أثناء المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الشقيقة، ضربات نوعية للقوات المسلحة الإيرانية وجنودها البواسل الذين نوجه لهم التحية والمحبة والتقدير، في الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية الذين هم قلعة الصمود والمقاومة، ونتشرف بأننا كإحدى جبهات هذا المحور الذي اليوم بات أقوى وأفضل، ويعني ينكل بالعدو الأمريكي والإسرائيلي على اعتبار أن المواجهة اليوم باتت وجه لوجه وليست كما كانت سابقا عبر الأدوات. اليوم دول الخليج التي خنعت وسلمت أمرها الأمريكي والإسرائيلي اليوم تتلقى الضربات الموجعة، واليوم هي تقف في موقف المتفرج أمام ضربات القوات المسلحة الإيرانية، وبالتالي اليوم العدو السعودي قد تلقى الكثير من التحذيرات روسيا صينيا حتى أمريكيا بتجريب المواجهة، حتى الصهاينة أنفسهم الذين هزموا والذين الحرب الناعمة والحرب الإعلامية صوروا بأن الجيش الذي لا يقهر، وبالتالي تمكنت المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة من يعني إيذائهم ومن هزيمتهم نفسيا وعسكريا واستخباراتيا في معركة طوفا الأقصى في السابع من يعني في قبل عامين، وبالتالي اليوم تتجسد المقاومة على حد سواء، يعرفون بطبيعة المواجهة. حذر النظام السعودي من الانخراط في حرب مباشرة مع اليمن. اليمن هو المارد الرباني الذي ينتفض من تحت الغبار ومن تحت الركب. لينكل بالصهاينة ويعيد الاعتبار للأمم وللشعوب التي أذلت والتي دماءها قد سالت ظلما وعدوانا. اليمن اليوم من تحت الركام يخرج بقدرات نوعية وبقيادة رشيدة وبشعب مقاوم حر بمخرجات يعني دورات طوفان أقصى وبموقف يعني يعزز انتماء الشعب اليمني وقواته المسلحة كدولة اليوم لاعب إقليمي كدولة مشافئة يلعب بأوراق والذي يستثمر هذه الأوراق في خدمة قضايا الأمة. اليمن اليوم يعزز موقعه في مواجهة طواقيت الأرض أمريكا وإسرائيل ويهزمهم وهزم حلفائهم وأذنابهم ومرتزقتهم وأحذيتهم، وبالتالي هذا هو الشرف الذي يتحدث عنه أهل الشرف عندما تحدث عن شرف وكرامة. اليمن اليوم يرسلون يعززون الكرامة ويصدرون هذه المفاهيم العملياتية العسكرية الجهادية لكل العالم، وأن المواجهة بات اليوم مستمرة. فأعتقد اليوم أن السعودي يعرف، لكنها المقامرة، يعني مقامرة أبو جهل الإعرابي الذي يتقمص حلية أو لبس أبو جهل يقامر في مواجهة اليمن لأنه يستهين. اليوم عندما يوجه التهم للمقاومة العراقية بأنها قصفت الموانئ السعودية، هو لا يريد أن يعترف بأنه هزم على يد القوات المسلحة اليمنية. اليوم اليمن يتفنن في صناعة التاريخ وإعادة قولبة التاريخ المعاصر، ولكن بنظرة محور المقاومة وبنظرة مقاومة لتغيير حتى الشرق الأوسط. الشرق الأوسط مقاوم. اليوم القوات المسلحة اليمنية عندما تضرب العمق الجغرافي في يعني الساحل الغربي في العدو السعودي، مواقع النفطية، موانئه، مطاراته، قواعد العسكرية وهي مكشوفة، ويعني يعتلي المنبر ناطق التحالف العدوان ويقول سنحتفظ بحق الرد اعترافا ضمنيا وأكيدا بالفشل الاستخباراتي والاستراتيجي والعسكري أمام القدرة النوعية القوات المسلحة اليمنية. اليمنيون إلى الآن يقيمون الحجة على هذا العدو، وبالتالي القادم أعظم لأن هناك القدرات نوعية باتت تتعاظم وتتزاحم في ميدان العطاء والعمل، وهي جاهزة أيضا لأن تستمر لسنوات معركة يعني يقودها قائد الثورة اسمها معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: نعم.
1: ولن يخذل الله سبحانه وتعالى هذا الشعب طالما هذه قيادة ربانية مؤمنة بالنصر ولم تريد يعني تخريس الأمة من طواغيت الأرض الأمريكي والإسرائيلي.
0: نعم.
1: كيف لا اليوم الشعب اليمني قد عرف عدوه الحقيقي وعرف بأن اليوم ثمرة المواجهة هي يعني لابد من تضحيات ومن كرامة، وبالتالي اليوم التضحية تقدم في شمال الوطن وجنوبه. كيف لا اليوم وفي في في في يعني كل أبناء المحافظة الجنوبية على موقع التواصل في كل الساحات يخرجون فرحين مستبشرين بضربة القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، لأنهم يعرفون بأن العدو الحقيقي هو العدو السعودي الذي اليوم يجند مرتزقة من هم، يعني لا استخف مع احترامي للألفاظ، يعني من يبيع الحبة السوداء أو العسل أو يأتي بهم كسماء يعني في ورش ثم يذهب بهم إلى القتال وهم في ذات معتقد سلفي تكفيري متطرف قائم على الذبح والنحر وقتل الآخر حسب معتقد الإرهابي ابن تيمية.
0: نعم.
1: الذي اليوم يقتل أحل قتل المخالف حتى باللبس وفي اللون وفي اللغة، وبالتالي اليوم العالم ينظر بمحبة وتقدير واعتزاز للقوات المسلحة اليمنية لأنها كانت هناك شعارة تطلق من الساحل الغربي من قبل أننا إذا وصلنا إلى صنعاء وإلى تعز يعني أقصد إلى المحافظة المحررة تحت الجيش القوات المسلحة اليمنية سنذبحكم وسنقتلكم، وكان الرياض يأتي من العاصمة صنعاء بأننا إذا وصلنا وطهرنا تلك المحافظات سنفرق عنكم وسنعفو عنكم. وبالتالي أخوهم كريم وابن أخوهم كريم، ها هي الحكمة اليمنية تتجسد اليوم عندما يطلق قائد الثورة توجيهاته للرئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى القوات المسلحة اليمنية بأنه العفو العام.
0: نعم.
1: وبالتالي كان باستطاعة أبناء القوات المسلحة اليمنية أن يعملوا ذبحا وقتلا وأسرا وتنكيلا بهؤلاء المرتزقة، لكن سجية اليمن، سجية الأخلاق المحمدية، سجية الثورة المباركة، أيضا المسيرة القرآنية الزاخرة بهذه التضحيات عفوا عن إخوانهم لأن المعركة ليست مع اليمنيين ولكن مع السعوديين. فاليوم العدو السعودي يعرف أن هذه القدرات ستفل لكنه المقامرة، واليوم باتت كل المملكة وقدراتها النوعية يعني مكشوفة أمام الجيش اليمني. سيخسر العدو السعودي عمقه ونفطه وتواجده وحلفائه. اليوم أختي العزيزة، المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ونظامه ومرتزقته وكل علماء البلاط الذين يفتون بالذبح والقتل والنحر وحرق الجثث ونبش القبور وتدمير الأضرحة.
0: نعم.
1: اليوم لا خلاص لهم إلا بتطبيق الشروط اليمنية التي تم الاتفاق عليها، الرحيل من أرض اليمن، ترك اليمن لليمنيين، إعلان الـ يعني أنهم متحملون المسؤولية الكاملة عما حل باليمن من دمار، إطلاق الأسرى ما تبقى من الأسرى.
0: نعم.
1: وإلا فالقوة المسلحة اليمنية اليوم حاضر أن تجعلهم رماد وتجعل المملكة العربية السعودية تتوقف عن إصدار النفط، وهي وحيدة اليوم في الساحة خذلها العالم وإطلاق الضربات، واليمن اليوم بات أقوى وأكبر بتلك المواجهة لأنه يمتلك قيام في المواجهة، يمتلك الكثير من رصيد الأخلاق المحمدية في المواجهة المباشرة مع هذا العدو، ولعل أبرزها وأكبرها أن اليوم العفو عند المقدرة، وما زالت الفرصة سنحة أمام محمد بن سلمان بأن يعمل على تلبية الشروط اليمنية وأن يعتذر للشعب اليمني قاطبة، وإلا في المعركة مستمرة وبقدرة نوعية حتى وإن انخرط فيها الأمريكي أو الإسرائيلي مرة أخرى. اليوم مارب على وشك أن تعود إلى الحضن اليمني ويتم تطهيرها. تعز المدينة أيضا آخر مديرية ما تبقى اليوم جاهزة لأن تعود إلى الحضن اليمني، وبالتالي حتى الإخوة والأحبة في المحافظة الجنوبية اليوم يتواصلون مع القيادات اليمنية هنا في صنعاء، جاهزون بأن يسلموا محافظاتهم وأن ينعم الأمن والاستقرار أينما حلت القوات المسلحة اليمنية، لأن تعرفون بأن العدو التاريخي للأمة هو السعودي. فبالتالي عظمة الموقف اليوم تجسد بأن الانتصارات والنجاحات اليوم تأتي من السماء هبة لهؤلاء اليمنيين الذين ضحوا وتحملوا أذى هذا العدو ومرتزقته طيلة 12 عام.
0: نعم، والمشهد اليوم يقول أن الطريق الوحيد للنجاة من استحقاقات هذه المواجهة كما تحدثتم أنتم لم يعد يقبل القسمة على اثنين، لابد من وقف شامل العدوان، رفع كامل الحصار، التسليم الناجز بوجوب احترام سيادة اليمن وإرادة شعبه. إذن سيادة العقيد رشاد الوتيري، كنتم معنا عبر الهاتف للحديث عن ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، شكرا كثيرا لكم.
1: ولكم أيضا حياكم الله.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله.
1: حياكم الله.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: وأن الله مع المؤمنين. وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره هو القائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه: تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.
1: مستمعينا الكرام، من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء، سنكون وإياكم مع محاضرة في حضرة الشهيد القائد، نتمنى لكم متابعة مفيدة.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السادس. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس على سبيل التذكير والربط، مع تأكيدنا على أهمية العودة إلى الملزمة لقراءتها والتأمل فيها بشكل أكبر وأكثر. مما ورد بالأمس أولا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو قادر على كل شيء وقادر على أن ينجز لأوليائه ما وعدهم به، لكن لا أحد يثق إلا من يعيش حضور الله وشهادته على كل شيء، من يكرر تدبره وتأمله في القرآن الكريم ويلغي عبارات الآخرين القاصرة في مجال معرفته، إلا من كان أسلوبه يدور حول أسلوب القرآن. ثانياً، أن كلمة استوى على العرش تعني أنه خلق السماوات والأرض ثم لم يرمي بها بعيدا، بل اتجه نحو تدبير شؤونها. والاستواء على العرش يعني الاتجاه لتدبير شؤونهما. والعرب يسمون الملك والسلطان يسمونه العرش، والقرآن الكريم هو كتاب عربي يستخدم أسلوبهم. ثم استوى على العرش اتجه لتدبير شؤون السماوات والأرض باعتباره الملك، هو من له الحق أن يدبر، أن يشرع، أن يهيئ، هو الملك. ثالثا، أن الآيات في سورة الحديد تذكرك بمعنى يدبر الأمر الذي جاء في سورة يونس، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا هو تصرف الملك، وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن ينطلق نحو التحكم بشؤون عباد الله دون أن يكون له شرعية من عند الله وملك.

0: الله ملك رحمة وهداية ورعاية. إذن هو الملك، هو من له الحق أن يدبر شؤون السماوات والأرض، هو من له الحق أن يشرع لنا وأن يدبر شأننا وأن يحدد من يلي أمرنا باعتباره الملك، وملكه ملك رحمة ورعاية. هذا بعضا مما جاء بالأمس، هذا بعض مما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى له ملك السماوات والأرض. إذن فلا شرعية لأي شخص يتحكم على رقاب الناس، أوليس الناس هم ممن داخل السماوات والأرض؟ بل هم العنصر الأساس داخل السماوات والأرض، هم من استخلفوا على هذه الأرض فسخرت لهم السماوات والأرض وما فيها، حتى كثير من الملائكة أعمالهم مرتبطة فيما يتعلق بالناس، فيما يتعلق بالأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. كثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم، تأتي من جهتهم، ممن اصطفاه الله من داخلهم، يقوم بإبلاغ وحيه بإنزال كتبه، ومع عباده حفظة، ومع عباده كتاب. الكل حول الإنسان، الكل حول الإنسان. ثم إذا انتزعنا ملك الله من هذا الإنسان وقلنا لا حاجة إلى أخذ شرعية من جهة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالحكم لهذا الإنسان والهيمنة عليه والتحكم في شؤونه، فماذا بقي لله؟ تركنا لله الأشياء الباقية، تركنا له الأشياء الباقية. ثم نأتي إلى المخلوق الرئيسي الذي هو خليفة لله في هذه الأرض، وسخر له الأرض والسماوات وما فيهما، فننتزع سلطان الله منه، ونأتي نحن ولا نربط أنفسنا بالله، بل نأتي لنقول السلطة ملك للشعب يمنحها من يشاء. هكذا في دساتيرنا العربية عبارات كهذه بالتصريح أو ما يفهم معناها، وهو الذي يقول قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا، السلطة ملك للشعب، هكذا نقول. هذه العبارة ليست سهلة، هذه العبارة خطيرة جدا على الأمة، أن تدين بها دولة وأن يدين بها شعب، عبارة خطيرة. له ملك السماوات والأرض، إذن فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك السماوات والأرض. ولا يجوز أن ندين بشرعية أي شخص تحت أي مسمى كان، حتى ولو كان تحت اسم إمام، لا يكون حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الله له ملك السماوات والأرض، ولذلك لا شرعية لأي شخص يتحكم على رقاب الناس، لأن الناس هم ممن داخل السماوات والأرض، وكثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم. إذن فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، هو ملكها. ما أكثر الملوك في هذه الدنيا والرؤساء، لكن أليست الأمور تخرج عن أيديهم في كثير من أحوالهم وفي كثير من أحوال شعوبهم؟ تخرج الأمور عن أيديهم، ملك قاصر، ملك ناقصين، ملك من لا يعلمون سر السماوات والأرض، ملك من لا يعلم بعضهم بكثير مما يخص شعبه. فكثير من الأمور تجري على خلاف ما يريدون. والزعماء العرب الآن، هل الأمور تسير على ما يريدون؟ هكذا تسير الأمور، ويتغير الزمن من حيث لا يشعرون، فهو لا يدري إلا وقد أصبح ينادي بالديمقراطية وهو من كان لا يريدها. أصبح ينادي مثلا بضرورة أن يكون هناك مجلس شورى، وهو ممن كان لا يريد أن يكون هناك أي شخص آخر يحتاج إلى أن يشاوره في أموره، تفرض الأمور من هنا إلى هنا. أما الله سبحانه وتعالى فهو وحده الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات. وفي الدنيا عندما تتأمل أحداث تحصل، متغيرات عجيبة، متغيرات عجيبة، تحولات بنسبة 100% في بعض الأمور. الله هو سبحانه وتعالى من هو غالب على أمره، من هو قادر على كل شيء. فكل عبارة من هذه تأتي في القرآن الكريم، وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله. هو يقول لعباده، يقول للمؤمنين ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي، انطلقوا في نصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو من سيهيئ، من سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف، وإلى الله ترجع الأمور. حتى وإن كان الناس هنا في الدنيا يتصرفون بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فهذا يتزعم على هذا الشعب، وهذا يتملك على ذلك الشعب، وهذا يقفز على هذا الشعب، وهكذا. هم ما زالوا في داخل محيط قدرته تعالى، وهو القاهر فوق عباده. بل كثير من الأمور تفرض عليهم بتهيئة من الله من حيث لا يشعرون. ولو تأملنا لوجدنا أنه حتى أعداء الإسلام أنفسهم الذين يحاولون أن يقفلوا كل شيء بالنسبة للمسلمين، ينطلقون في مجال ولا يدرون بأنهم يهيئون أجواء عظيمة جدا للمؤمنين من خلال ما تحركوا فيه، لأن الله غالب على أمره. جاءوا بالديمقراطية لتكون بديلا عن نظام الإسلام، ولنكون نحن المسلمين يمسح من أذهاننا أن هناك في الإسلام نظاما، هناك ولاية أمر، هناك دولة، فيأتون بالديمقراطية. الديمقراطية نفسها ما الذي حصل؟ يفرض داخلها حرية رأي، حرية التعبير، حرية الكلمة، حرية التحزب، حرية التجمع، حرية القول. أليس هذا هو ما يحصل؟ فكم أعطوا الناس من متنفس عظيم؟ من أين جاء هذا؟ هل نقول إنهم جاءوا بالديمقراطية رحمة بنا من أجل ألا يكون هناك كبت ولا قهر؟ لا، لهم أهداف أخرى وغايات أخرى، لكن الله يهيئ حتى من خلال ما يفرضونه هم، وهم يتجهون نحو طمس معالم الإسلام حتى يغيب عن الذهنية اتصاله بأي شيء، بأي شأن من شؤون الحياة بما فيها شأن ولاية الأمر، فلا يدرون بأنهم يمنحون من حيث يشعرون أو لا يشعرون، أن الله يهيئ من خلال ما أرادوا أن يفرضوه أن يكون هناك متنفس لأوليائه. وما أكثر، لو تأمل الإنسان، ما أكثر الانفراجات التي تأتي، ما أكثر الانفراجات التي تحصل، لكن من لا يهيئ نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده ولا يبالي. هنا نقطة ثانية خلاصتها أنه إلى الله ترجع الأمور، فهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات والظروف، هو من يقول لعباده المؤمنين ثقوا بي، انطلقوا في عبادتي ونصري وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو القادر على أن يجعل حتى أعداء الإسلام في أعمالهم ضد المسلمين أن تكون بالشكل الذي يهيئ أجواء عظيمة للمسلمين من حيث لا يشعرون، لأنه غالب على أمره. لكن الذين لا يهيئون أنفسهم لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عندهم، ولا بيجي إنفراجات، حتى مخططات الأعداء ضد المسلمين بتكون لصالحهم هم، لكن من لا يهيئ نفسه للعمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هو من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يتعاقبان ويتداخلان، فينقص هذا حينا ويطول هذا حينا آخر، في حركة مستمرة منظمة ومدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر ملكه، أن له ملك السماوات والأرض، هو خلقها ثم تحدث عن استوائه على العرش ليدبر شؤونها، ثم ها هو يتحدث كيف يدبر شؤونها وكيف علاقته بها كملك للسماوات والأرض وما بينهن وما فيهن، وهو عليم بذات الصدور. هذا الليل الذي يجن قطعة من هذه الأرض بظلامه، فيبدو أمام الأنظار وكأنه أصبح يمكن أن يخفي أشياء كثيرة عن الله، يقول إنه عليم بذات الصدور، تلك الصدور التي هي الظلمة في داخلها، تجويف الصدر في داخله مظلم، وداخله ماذا؟ داخله هواجس من النفس، أشياء داخل النفس، الله يعلم بذات الصدور نفسها. فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه. من هذه الآية قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، مما نفهم منه بأن الليل والنهار موجودان مع بعض، ثم يحصل بينهما تداخل، فنشهد بأن الحركة حركة مستمرة لليل والنهار وبشكل دائب، كما اكتشف أخيرا وأصبحت الأشياء واضحة فعلا، قد تتصل بشخص إلى منطقة أخرى في العالم فيكون الوقت عندك نهارا وعنده ليل، أو العكس، اتصل بأمريكا تجد الوقت هناك لا يزال نهارا وأنت في الليل. فأولئك الذين كانوا يقولون إن الأرض لها تكوير معين وإنها فوق قرن ثور وأشياء من هذا، هي خرافات، بينما في القرآن ما يرشد فعلا، أو ما يشير إلى أن الأرض بهذا الشكل الذي اكتشفت أخيرا وصورت من بعد، وأنها كروية الشكل أو بيضاوية الشكل، وأنها تتحرك بصورة مستمرة ولها حركة حول نفسها وحركة حول الشمس، فالليل والنهار في هذا العالم متعاقبان على هذا النحو. هنا نقطة ثالثة وأخيرة، أن الله من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهما مظهر من مظاهر ملكه واستوائه على العرش، وهو عليم بذات الصدور. فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه. كل هذه الآيات تشدك إلى الله، تجعلك ترغب فيما عنده، تخاف منه، تستشعر رقابته، تتوجه إليه، وهذا هو المهم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام أف أم
11: إذاعتك أنت.
3: سام أف أم 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
3: على مسؤوليتي.
13: أهلا بكم أيها الأحرار في كل مكان، يا أصحاب الأرض والحق والقضية. نحييكم عبر أثير إذاعة سام، صوت المحور من اليمن. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، انطلاقا من هذا اليقين الإيماني العظيم والتوكل المطلق على الله القوي العزيز، يخوض شعبنا المجاهد في هذه المعركة الشريفة بوعي كبير وبصيرة ثابتة لا تتزعزع. ونحن نعيش انتصارات الميدان وهي تصدع بالحق وتتحدث عن نفسها، نرى شعبنا يثبت للعالم أجمع حقيقة الوعي والخبرة التي اكتسبها طوال سنوات المواجهة الصارمة، متسلحا برعاية الله وتأييده الصادق لعباده المؤمنين. الانتصارات الكبرى التي نعيشها في الساحل الغربي وفي المخا وحيس والخوخة وذباب، وتطهير تلك المناطق العزيزة، يرافقها تواجد مباشر لمؤسسات الدولة بحكومة التغيير والبناء لتأمين الناس وتوفير الخدمات وإعادة الحياة لمساراتها الطبيعية. وفي جبهات الجوف ومأرب ومحاور الحدود يتلقى العدو السعودي الأرعن وتحشيداته ضربات حاسمة خسرتهم مئات القتلى والجرحى والعتاد. وأمام هذا الثبات والتمكين الإلهي تتجلى سنة الله في المستكبرين، ونرى العدو السعودي يتخبط في نكبة تاريخية غير مسبوقة. يتلقى ابن سلمان اليوم صفعة خيبته الكبرى من وليه الأمريكي ترامب، ترامب الذي زجه وورطه وشجعه في بداية هذه الحرب وشحذ غروره، يتخلى عنه اليوم في أشد لحظات انكساره ويقف ليقول له بلسان حال الشيطان: إني بريء منك، إني أرى ما لا ترون. أعلنها ترامب صراحة بأنه لا شأن له ولن يتدخل لحماية العدو السعودي، يتركه ينزف وحيدا، ليركض محمد بن سلمان نحو القاهرة بحثا عن نجدة عسكرية ويطلب الحماية من بريطانيا ويتوسل الدعم والاستخبارات من الكيان الصهيوني لحمايته، ومحاولة لفرض الوصاية مجددا على باب المندب بعدما أدرك العدو السعودي أن اليمن هو صاحب الكلمة والسيادة والقرار في البحر الأحمر. نعلم جميعا أن المسألة واضحة ولا تحتاج لكل هذا الالتفاف. بدلا من أن يدفع بن سلمان تريليونات النفط على الأسلحة والتحالفات التي لم ولن تنفعه، الحل البسيط والوحيد هو إيقاف العدوان والحصار على اليمن ودفع التعويضات للشعب اليمني عما لحق به ولأبناء اليمن الذين تضرروا من هذا العدوان منذ العام 2015. والنتيجة أن اليمنيون هم من سيحمي بلاد الحرمين ويحمي المنطقة بدلا من استمرار هذا العداء العبثي. قبل أن نبدأ بفقرات هذه الحلقة نذكر السادة المتابعين أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عما يدور في خاطرهم عبر الاتصال على رقم الهاتف المخصص لاستقبال مشاركاتكم وهو 01-322-653 01-322-653. إعادة أخيرة لرقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة هو 01-322-653. ستكون النصف الساعة الأخيرة من وقت هذه الحلقة متاحة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم. الضرب على رؤوس التحشيدات السعودية، أما الصراخ والألم فهو عند العدو الإسرائيلي. القلق الصهيوني يتزايد من السيطرة اليمنية على البحر الأحمر وباب المندب. تعالوا نتعرف على تفاصيل هذا القلق.
14: تعد السيطرة اليمنية على مضيق باب المندب والجزر والمناطق الساحلية المجاورة محطة تحول استراتيجية كبرى في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، وقد أثار هذا التطور هلعا واضحا وقلقا متصاعدا في الدوائر السياسية والعسكرية والإعلامية للكيان الصهيوني نظرا لما يمثله هذا الشريان الحيوي من عصب أساسي للاقتصاد وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد نحو الموانئ الإسرائيلية. لتكشف التغطيات والتقارير الواردة من قنوات العدو الصهيوني عن ارتباط وثيق بين تل أبيب والتحشيدات السعودية التي ضربت في الساحل الغربي، واعتبرت القناة 13 العبرية أن السيطرة على باب المندب تهديدا مباشرا وصريحا للكيان الصهيوني. وأشارت التقارير المذاعة إلى أن السيطرة اليمنية على المضيق تحيل هذا الممر المائي الحيوي إلى نقطة اختناق قادرة على شل جانب واسع من حركة التجارة والتأثير العميق على الاقتصاد الصهيوني.
15: فادت وكالات الأنباء أن الحوثيين قد سيطروا تماما على مضيق باب المندب. يعد هذا المضيق شريانا بحريا حيويا، وإغلاقه سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصهيوني، وسنرى ما إذا كان الأمريكيون سيضطرون للتدخل في التصعيد بين الحوثيين والسعودية.
14: وأشار محرر الشؤون العربية في القناة 12 يارو ناشنايدر إلى أن تحرير مناطق الساحل اليمني قد خلط الأوراق الإقليمية بشكل أربك الحسابات الإسرائيلية بالكامل.
16: لقد حقق الحوثيون أهدافهم في أكبر هجوم لهم ألا وهو هزيمة حلفاء السعودية المخلصين في اليمن، وبسهولة بالغة سقطت معاقل القوة على طول الساحل تباعا. ومنذ ذلك الحين يسيطر الحوثيون سيطرة تامة على مضيق باب المندب والشريط الساحلي المجاور له، بالإضافة لعدد من الجزر الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من الساحل، وهذا يمنحهم بطبيعة الحال ثقة وجراءة كبيرتين لتهديد جميع أعدائهم، وينعكس الأثر المباشر لهذه الخطوة على تل أبيب.
14: وفي حوار تحليلي بثته القناة 12 العبرية أن الوضع في اليمن مثل انعطافة دراماتيكية في التوازن البحري ووضعا حرجا للغاية لكل من السعودية والولايات المتحدة وتل أبيب.
15: سيطرة الحوثيين على باب المندب كيف يبدو ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
17: في الواقع يحدث هذا الوضع دراماتيكيا في الأمن والتوازن البحري في المنطقة وخاصة أمام السعودية، فستكون السعودية في وضع حرج للغاية، لذا فإن له أهمية بالغة للسعوديين أولا وقبل كل شيء وللأمريكيين في وضع حرج. أما بالنسبة لنا في إسرائيل فهو أمر بالغ الأهمية، وخاصة عندما توقفت الولايات المتحدة عن قتالهم، ولكن الأهم من ذلك يتعلق بحقيقة أننا بل العالم أجمع نفتقر منذ زمن طويل إلى القدرة الفكرية على تحديد الأمور بدقة.
14: فيما سلط محلل القناة 14 العبرية الضوء على الحدث بوصفه تطورا بالغ الخطورة على مستوى الإقليم بأسره، نظرا لأن السيطرة طالت أهم مضيق استراتيجي في الشرق الأوسط.
18: سيطرة الحوثيين على المضيق حدث هام وبالغ الأهمية على مستوى المنطقة، كونهم سيطروا على أهم مضيق في الشرق الأوسط وهو ما يشكل مصدر قلق لإسرائيل.
14: وبهذا يكشف القلق الإسرائيلي المتصاعد إزاء السيطرة اليمنية على باب المندب عن ارتباطه الوثيق بالتحشيدات السعودية، ويعكس هشاشة المنظومة الأمنية للكيان أمام المتغيرات الميدانية في الجبهة اليمنية، ليجد الكيان الصهيوني نفسه أمام واقع جيوسياسي جديد تفرضه سيادة وقوة صنع القرار اليمني في باب المندب، مما ينذر بتداعيات استراتيجية طويلة الأمد على أمن ومستقبل الكيان.
19: إيش هذا القلق وإيش هذا الترابط وإيش هذه العلاقة اللي تجمع السعودية اللي احنا نفترض إنها دولة عربية إسلامية مع الكيان الإسرائيلي؟ ليش إسرائيل قلقانة خيفانة مرعوبة إنه باب المندب أصبح مع اليمنيين؟ ليش إسرائيل تخاف على العدو السعودي؟ ليش؟ ما هو السبب؟ لماذا تقلق تل أبيب على الرياض؟ عشان نفكفك هذا الموضوع وعلشان نفهم التفاصيل وعمق العلاقة والارتباط بين العدو الإسرائيلي وبين العدو السعودي، نشوف بدقة ليش خافت إسرائيل؟ ليش قلقت؟ ليش استنفرت؟ أنتوا عارفين أنه من بداية ثورة 21 سبتمبر سنة 2014 أعلنت إسرائيل عن قلقها من وصول أنصار الله إلى السلطة بحسب ما سمتهم. ليش؟ هذا اللي يشتي يستوعب ويفهم أنه المسألة أبعد مما يتخيل الواحد. اليوم السعودي يشعر بأنه الأمريكي دفع فيه وريمبو ودهدهله. إحنا من 2015 وإحنا نقول يا محمد بن سلمان عقل، يا محمد بن سلمان لا تصدق للأمريكي المتغطي بالأمريكي عريان، أمريكا عمره ما خدمت أحد أو نفعت أحد، استقوى علينا بالأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالقنابل الأمريكية وبالقرارات والحصار والغطاء الأمريكي. طيب وبعدين من يدفع الثمن؟ الأمريكي مستفيد إنه جالس يبيع لك سلاح، والأمريكي مستفيد إنه مخليك جالس تابع له بحاجة له وبحاجة لدعمه لك وبحاجة لحمايته لك، مع أنه أنت شايف بأم العين إن الأمريكي ما قدرش يحمي قواعده في منطقتنا العربية في دول الخليج. اليوم ترامب قال لمحمد بن سلمان باي باي حمودة، باي، روح دبر نفسك يا بابا، أنا ماليش دخل. أنا متدخلش، الحوثيين ذولا حنابة لا تحنبليش معاهم، روح سد أنت نفسك. طبعا الأمريكي استراتيجيته أنه يدفع بمحمد بن سلمان أكثر إلى الحضن الإسرائيلي ويخلي محمد بن سلمان يعلن بشكل واضح وصريح مسألة التطبيع مع الكيان. ومحمد بن سلمان من عجرفته وغباوته هذا الطبح مستعد يروح لعند الإسرائيلي ولا يتنازل لأخوه اليمني. القمر والكبر، محمد بن سلمان ما يشتيش يعترف بغلطه في اليمن ولا يشتي يعوض اليمنيين ويوقف عدوانه، لا، يشتي يجلس في الحضن الإسرائيلي الصهيوني. اليوم نشرت وكالة رويترز أن السعودية أبلغت بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في سبتمبر عقب إغلاق خط أنابيب شرق غرب. كان محمد بن سلمان يصدر النفط عبر هرمز، والأمريكي فرض الحصار في هرمز، وما حاصرش الإيرانيين فقط، الأمريكي حاصر السعودي أيضا، حاصر كل دول الخليج. وشايفين اليوم أسعار النفط العالمية كيف تشتعل، وتعرفوا أنه لما ترتفع أسعار النفط يعني ترتفع كل شيء، ترتفع التذاكر الطيران، أسعار المواصلات، أسعار النقل، المواد الغذائية، البضائع إلى آخره. بعدها محمد بن سلمان راح اعتمد على هذا الخط الأنابيب شرق غرب، ضرب والأمريكي يتفرج، إيش عمل له الأمريكي؟ كم دفعت السعودية منذ أن صعد محمد بن سلمان إلى موقع ولي العهد إلى اليوم مقابل الحماية الأمريكية؟ كم دفعوا أموال لأمريكا؟ إيش عملت لهم أمريكا؟ ولا شيء. طيب بعد ما ضرب خط الأنابيب شرق غرب، كان المنفذ الباقي الوحيد للسعودية والنفط السعودي هو البحر الأحمر. قلنا له الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. يا محمد بن سلمان، عليك أن تتوقف عن حصارك على اليمن وتنهي عدوانك على اليمن. ولكنه أبى واستكبر. الأخبار العاجلة التي ترد في هذه الأثناء أن إطلاق إنذار في ييزان وأبها وخميس مشيط للتحذير من خطر، هذا بحسب الإعلام السعودي. طيب الآن محمد بن سلمان بورطة، والإسرائيلي يصيح إنه يا غارتاه ذوناك الناس سيطروا على باب المندب، مع إنه حقنا. فيروح محمد بن سلمان، طبعا اليوم هو في مصر، يدور إنه القوات المصرية تجي تغير عليه أو تنفعه، مع أنه مصر أكدت من أول العدوان هذا أنها لن تتدخل بريا بأي شكل من الأشكال، لأن مصر عارفة إيش النتيجة وإيش العاقبة، ليش تتدخل في بلد غيرها وعارفة أن احنا أصحاب حق، مثلما العالم ذا كله عارف أن احنا أصحاب حق. قالت قناة أي 24 نيوز الإسرائيلية أن السعودية تطلب مساعدة إسرائيل لمواجهة الحوثيين وحماية باب المندب. يحموا باب المندب من؟ باب المندب مفتوح للناس كلهم، والسفن تعبر ولا حد يكلمها، فقط معنا مشكلة مع السعودي اللي حاصر بلدنا، السعودي اللي نهب مرتباتنا ونهب ثرواتنا وحاصرنا برا وبحرا وجوا. فباب المندب لا يحتاج لحماية، هم يريدوا حماية السفن السعودية. ولكن ما الذي ستفعله إسرائيل؟ بمجرد ما تدخل الآن مع العدو السعودي في الخط، ستمنع كل السفن من التوجه إلى الكيان، وأي دولة وأي جهة ستتدخل مع السعودية لحماية السعودية ستتعرض لنفس الأمر. جيروزاليم بوست قالت أنه الرياض طلبت مساعدة استخبارية من إسرائيل لمواجهة اليمنيين. أما صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت أنه مصادر دبلوماسية تؤكد إسرائيل تساعد السعودية في المعلومات الاستخباراتية ضد الحوثيين. أما بلومبرغ قالت أن السعودية تطلب دعما دبلوماسيا وعسكريا من بريطانيا لمواجهة اليمنيين. وأكدت بلومبرغ أن رئيس الوزراء البريطاني يدرس طلبات سعودية للحصول على دعم عسكري في مواجهة أنصار الله. تشمل هذه الطلبات المساعدة في الدفاع عن البنية التحتية النفطية ومنع تقدم أنصار الله باتجاه مضيق باب المندب. قد تقدموا وكملوا. وأشارت الوكالة إلى أن برنهام وافق على إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى السعودية. طيب بريطانيا سبق وتدخلت، وأمريكا بجلالة عظمته سبق وتدخلت، والكيان سبق وتدخل، وكان في تحالف فيه مصر والمغرب وباكستان وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها من هذه الدول. ما الذي تحقق؟ ولا شيء حرفيا. اليوم الناشط السياسي الأمريكي جاكسون هينكل يقول لو كنت مكان محمد بن سلمان لما استفززت أنصار الله أكثر من ذلك. طيب قد الناس يقولوا له اعقل يا بغل، اعقل يا تنح، اعقل يا طبح، بدل ما تروح تدفع الفلوس السعودية للحماية الأمريكية اللي مهلش، وبدل ما تروح تخسر قيمة أسلحة هجومية ما عملت لك شيء، وبدل ما تجلس ترشي هنا وهناك، غضب إبليس ودفع التعويضات دون اليمنيين ورجعت لهم حقوقهم ورجعت لهم أموال النفط والغاز اللي انت نهبته، وتركهم بعد حالهم. لا، مدبر أمانة. قناة كان العبرية تقول أن إسرائيل تقدر أنه لا مفر من تشكيل تحالف دولي يعمل ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على مضيق باب المندب. ونقلت كان العبرية عن مسؤول صهيوني كبير أنه إذا لم يتم تشكيل تحالف دولي للتعامل مع التهديد الحوثي فقد تعم الفوضى في أحد أهم مسارات الملاحة البحرية في العالم. احنا من اول لحظة قلنا واكدنا ووضحنا انه احنا مش جايين نعادي العالم، اللي حاصرنا نحاصره، واللي يعتدي علينا نعتدي عليه حبة بحبة والبادي أظلم. إذا محمد بن سلمان ذا الحين يوبع واستوعب ويقرر أنه ينهي الحصار والعدوان المفروض على اليمن وما عاد لأمه دخل مطارنا يسافر بهذا الاتجاه ولا بذاك وموانئنا تبحر كذا ولا كذاك، ساعتها ما حد بيعترض عليه. لكن طالما هو متعجرف وطالما هو يتعامل بهذه العنجهية خلي يعني يفور البترول حقه ويكونوا يشربوا مو بدل الحليب، هيش بيعمل به؟ لا في تصدير من هرمز ولا في عاد خط أنابيب شرق غرب ولا شمال جنوب ولا عاد به باب المندب، خلاص. طيب ارجع علي بو ذا الحين واعملوا قوارير صحة، فمش تسوي بو؟ يعني مصلحتك يا طبح انك ما تستعديش هذا البلد، مصلحتك يا بعم انك توقف عدوانك وحصارك على هذا البلد. يروح كذاك يروح يدور انه الاسرائيلي يساعده ولا البريطاني يعينه ولا يا حبيبي بريطانيا والاتحاد الاوروبي حانبين برواحهم، امان العالم كله حانب بروحه، حرام محافظ لحا. طبعا وزارة الخارجية اليمنية في أكثر من موقف وفي أكثر من بيان أكدت شرحت وضحت أننا لا نستعدي أحد، أننا لا نعادي أحد، فقط معنا مشكلة مع البعران هذولا، قلنا لهم وقفوا عدوانكم وحصاركم علينا، ما رضوش، فقلنا لهم الحصار بالحصار. كان هناك لقاء مهم جدا بين نائب وزير الخارجية مع السفير الروسي لدى اليمن، ناقشوا فيه آخر المستجدات. تعالوا نسمع ونشوف إيش اللي حصل.
20: أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بمواقف روسيا المتوازنة في مجلس الأمن إزاء الملف اليمني وبقية الملفات الإقليمية. جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي السفير الروسي لدى بلادنا يفغيني كودروف، والذي جرى خلالهم ناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية. ولفت أبو راس إلى أن العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية هدفت إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وحققت أهدافها والأوضاع مستقرة. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن النظام السعودي يسعى لتخويف المجتمع الدولي وتضليله بشأن ما يجري في اليمن، مؤكدا التزام صنعاء بالحفاظ على سلامة الملاحة الدولية، كما جدد التأكيد على حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمشرف والمستدام للشعب اليمني وبما يلبي تطلعاته وينهي معاناته. من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للجهود الرامية لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
19: إذن الخارجية اليمنية تقول للسفير الروسي ومن خلاله تقول للعالم لا تصدقوش الكذاب محمد بن سلمان، لا يفجعكمش، لا يهولش عليكم، احنا حريصين على الملاحة الدولية، احنا حريصين على السفن وهي تنقل البضائع والطاقة، احنا ما بنزيدش نضاعف ازمات العالم، قلنا لكم العالم فيه اللي يكفيه، لكن احنا مشكلتنا مع هذا اللي يعتدي علينا، احنا مشكلتنا مع هذا اللي حاصرنا، مع هذا اللي جالس يمول مرتزقة ويمول عملاء وجواسيس علشان يعتدوا علينا، بس هذه مشكلتنا. أما العالم احنا ما معناش مشكلة معه، واللي بيقرب وبيربط حماره جنب حمار المدبر بيدبره من دبوره وبس. لا يقول لكمش محمد بن سلمان يا جماعة الخير انه والله ان احنا اعتدينا على المخا واعتد، لا لا لا لا لا, لا, لا. أنا بسياق الحلقة بوريكم وسمعكم منو اللي كان يعتدي على أهالي المخا وكيف الناس تنفسوا الصعداء اليوم، كيف الناس شعروا بحريتهم وبحياتهم، كيف شعروا أنهم يعني خرجوا من القمقم الذي كانوا داخله. من يعتدي لحد هذه اللحظة على أبناء هذه المناطق هو العدو السعودي. العدو السعودي اليوم يصرح على أساس أنه ياس عم باسم حكومة الفنادق أنهم يحذروا المدنيين من استخدام طريق تعز المخا. ليش؟ قال لك نعم أنهم بيعملوا يعني مربع نار وبيضربوا هناك من شق وطرف. طيب ما أنت عارف أولا أنه هذا طريق عبور للمدنيين النازحين اللي نزحوا والراجعين اللي رجعوا والسارحين والراجعين يمشوا من هذا الطريق، تعتدي عليهم ليش؟ قالوا نعم هذا تحذير من الحكومة اليمنية. اسمعوا الخبر، اسمعوا
1: تطورت على الساحة اليمنية. نبدأها بهذه الأخبار العاجلة التي نتابعها تبعا على الشاشة. الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية يقول سنستخدم كل الأسلحة لاستهداف تجمعات الحوثيين. يقول أيضا ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق التعز. يقول أيضا سنستخدم كما ذكرنا كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين بنطاق حددناه كمنطقة قتل. يقول الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ندعو إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات تتعلق بالحوثيين، ويقول نحذر المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر.
19: السعودية تأكل الثوم بأفواه حكومة الفنادق. يقول لك زعام نعام لا قلاك ناطق الحكومة اليمنية. ناطق الحكومة اليمنية من فين صرح؟ من فندق سعودي. بوسائل إعلام سعودية إنهم إيش بيستخدموا كل الأسلحة. فجعته يا ليت. إيش الأسلحة هذه اللي معاكم؟ إيش نوع الأسلحة اللي بإيدكم؟ إيش معاكم من أسلحة؟ لو كان معاكم أسلحة ما كانتش السعودية ترسل لكم تحشيدات وتعزيزات من 2015 لليوم. حرام بالله أن الجنبية وهي الجنبية فوقكم السلاح الأبيض لما تدخلوا عند ضابط سعودي نتلوكم وحلحلوكم. يا يقول لي سنستخدم كل الأسلحة. خوفتني يا با. ما معاكمش أسلحة ولا معاكم طيارات، ونحن عارفين ودارين والشعب اليمني كله داري أنه حتى طائرة ورقية ما معاكمش. الطائرات الحربية طيران سعودي ما فيش مع المرتزقة هذول الأجراء، لا مطارات حربية ولا طائرات حربية ولا حتى سلاح ولا معابتهم حاجة. السعودي ما يأمنهمش. لو نقول انه مثلا السعودي جاب لهم طيارات لهم، والله ما يندي لهم، ما يأمنهمش على بندق، عادوش يدي له طيارة. السعودي حاول يرسخ بشكل متكرر انه الذي يضرب هو طيران يمني. احنا كلنا نعرف ان المنافقين ما معهمش طيران حربي ولا يوجد طيران حربي في المطارات او القواعد اليمنية. يعني من فين مثلا محملين الطيارة فوق هيلوكس وتقلع تروح تضرب وترجع ولا فوق دينا؟ انا ما قد شفتوش انه ممكن يحمل طيران حربي فوق شاص، يعني حتى ما يركبش. فين طيب طارحين الطيران الحربي هذا؟ فين؟ بالجبا حقهم؟ وين؟ باي مكان؟ وسط مزرعة؟ يعني شوية عقل. قالوا حتى الجنان يشتيلوا عقل. هذا الاستهبال لا وين بيوصل مع السعودية؟ السعودية تستهدف المدنيين، قال لك هذه منطقة قتل وهي عارفة انها منطقة حركة للمدنيين. واليوم يا رحمة الذي صدقوا

0: فرت من مديرية الوزارة ووصلت إلى محافظة عدن لتجد نفسها محاصرة في العراء داخل حوش منزلي صغير. تعيش النساء والأطفال في هذا الفناء الضيق دون حمامات أو أدنى مقومات الحياة الأساسية في ظروف تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية، بينما يضطر الرجال للمغادرة والبقاء على الشاطئ لعدم اتساع المساحة للجميع.
1: نحن في ذا الحوش استضفنا وحده، أتينا هاربين من نحن 14 أسرة مقدورين في ذا الحوش.
2: لا حمام،
1: لا حمام، لا فراشات، لا مأوى، لا أكل، لا شرب، لا في منظمة تساعد. احنا استأجر فينا، معنا حاجة من نحن كثارين داخل ذا الحوش، رجالنا مقدرين في الشوارع، ما احناش دارين في الناوى.
0: هذه الحالة صورة مصغرة لمأساة أكبر تخنق آلاف الفارين بأرواحهم، إذ يصعب تقديم إحصائيات دقيقة أو حصر شامل للضحايا حتى اللحظة بسبب استمرار موجات النزوح المتصاعدة على مدار الساعة ووجود أعداد هائلة من العائلات التي لا تزال عالقة في الطرقات والوديان أو متفرقة في استضافات ضيقة لدى الأهالي.
3: خرجنا من الهامل الساعة 11 بالليل، سيبنا بيوتنا وسيبنا مأوينا وقراشنا، ولا لنا علاقة بهذا الحرب ولا احنا فيه. هربانين وصلنا هنا بلا مأوى، لا فراشات، لا مأوى، لا ملابس، ولا معان، ولا غاز. يا الله، خرجنا وصلنا يمكن الساعة 1 الظهر، وانا هذه اللي ما شاء الله جزاهم ألف خير اسحب هذا الحوش، او احنا بس ما وسعناش، والسياره داخل الحوش حقهم، وخايفين من الجهل يكسروا الزقاقات، ما احناش دارين كيف نسوي الان. لو في ناس ممكن تستغيث احنا، ممكن احنا جزاهم ألف خير، ناشد المنظمات، ناشد حقوق الانسان، ناشد الحكومه كلها، من القادر يساعد احنا يساعد احنا.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
6: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
5: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
6: سموها ما شئتم، نعم جيد.
7: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة،
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبر.

0: خبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة
1: وما
0: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
0: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عنهم قاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
0: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
0: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: سام اف ام والعود احمد.
6: يا حرام يا حرام على الذي صدقوا شائعات العدو وصدقوا ادعاءاته وظللهم، ويا رحمته خافوا وافتجعوا وراحوا نزحوا، سواء من حيس او من الخوخه او من المخا، والان يواجهوا وضع صعب للغايه. يعني راحوا عدن والناس في عدن حالتهم حالة أصلا، معاناة في عدن، لا لا لا عندهم خدمات ولا مرتبات ولا، حالتهم حالة. فأنا أوجه رسالة صادقة، رسالة أخوية، رسالة إنسانية لكل أهلنا من أبناء الساحل الغربي، من أبناء تعز والحديدة ومن أي محافظة أخرى كانوا في المناطق التي كانت محتلة وتم تحريرها، وصدقوا الشائعات والأراجيف وقاموا نزحوا خرجوا من بيوتهم. بالله عليك تسيب بيتك ليش؟ بالله عليك تخرج من بيتك ليش؟ والله ما حيأكلك، والله ارجع لبيتك وعلى ضمانتي أنا عبد الحافظ معجب أضمن لك ضمانة، وشول الفيديو هذا معك ضمانة إنه ما حد يعترض طريقك. في عفو عام صدر عن رئيس الجمهورية فخامة الرئيس مهدي المشاط، وفي تسوية للأوضاع، هذا الذي هم كانوا منخرطين في أعمال قتالية أو شيء. أما الذي هو مواطن بعد حاله، ما حد يسألك مسماك. ارجعوا إلى مناطقكم، ارجعوا إلى بيوتكم، مش اليوم تفلت لبيتك وعفش بيتك وممتلكاتك، وبعدها ترجع لي بعد 4-5 سنين تقول أنا شلو بيتي مدري منو شلو. ها من اليوم هذا ندي يقول لك ارجع لبيتك، ارجع صاحب المخا ارجع للمخا، وصاحب مخوخة ارجع لمخوخة، وصاحب حيس ارجع لحيس، واللي كانوا من صنعاء من تعز من إب من ذمار من ريمة من أي محافظة أخرى ولكنهم كانوا متواجدين هناك فقط يشتغلوا مع طارق عفاش، دحنا نقول لهم الفرصة أمامكم، ارجعوا إلى محافظاتكم إلى مديرياتكم إلى قراكم، ولا حد بيعترضكم. لا تقبلوا بحياة الذل والمهانة والنزوح والتشرد. اليمني عزيز ما يقبلش على نفسه يعيش حياة المهانة ويعيش داخل حوش ولا يعيش على البحر ولا يعيش فوق كرتون ولا يعيش بالعراء. صونوا أعراضكم وأهاليكم وارجعوا إلى مناطقكم وإلى محافظاتكم. لا تصدقوا العدو الذي يضحك عليكم ويقول لكم إنه الحوثي بينك كلبكم الحوثي بيسوي بكم. اجروا اتصالاتكم الآن وانت تسمعني وتشوفني ذا الحين الآن بهذه اللحظة، روح يا عزيزي اتصل للذي هم جالسين من جيرانك ومن أصحابك الذي هم في المناطق المحررة، اتصل لهم قل لهم ما فعل بكم الحوثي، وهم شقولوا لك كيف الأمن والأمان والاستقرار وكيف الحكومة نزلت كلها وقدموا الخدمات ويرتبوا الأوضاع ويصلحوا الوضع وما حد اعترض حد. واللي مش مقتنع بالكلام تعالوا اسمعوا هذا المطوع شيخ مسجد يكشف لكم حقيقة الوضع بعد دخول القوات المسلحة إلى المخا ووجه رسالة مهمة إلى المغرر بهم، اسمعوا إيش قال.
1: الآن احنا مع الشيخ وهو أحد سكان أو قاطني هذه المدينة السكنية هنا في المخا، ونحاول عبر هذا الشيخ أن ننقل تجربته إلى بقية زملائه والضباط الذين هربوا والعساكر أو المرتزقة الذين كانوا فيها من قبل، ليطمئنوا أو ليعودوا ويشملهم العفو العام إلى عوائلهم وأسرهم، والموضوع هنا في الدرجة الأساس إنساني، وتكون الرسالة هذه أكثر موضوعية ومصداقية على لسان الشيخ بذاته.
7: الرسالة التي أوجهها لإخواني وزملائي وجيراني الذين كانوا في هذه المدينة الذين خافوا بحضور أن الحوثة سوف يأتون وأن سوف يحدث وسوف يكون وسوف يصير وسوف ينتقمون منهم، والله ما وجدناه إلا العكس بفضل الله عز وجل. والله لست مجبر أن أتكلم بهذا الكلام،
1: أنا هنا أحاول أن لا يقولوا أني أجبرتك أو أغصبناك أو أنا وأنت لم تفردنا وقول لي تشتي.
7: والله لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطم في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم مجلس فجلس. قالوا اجلس ولك الأمان والحمد لله، يعني صرفة بيجيبوا لا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء موجود. أنا حزين على بعض الإخوة والجيران والأصدقاء الذين كانوا هرعوا وهربوا إلى عدن، ظن منهم أنهم هربوا من الخوف، بالعكس أنهم وصلوا إلى الخوف، والآن ما يدور وما سمعنا عنه في المناطق التي وصلوا إليها الجيران والأحباب والأصدقاء الذين كانوا معنا وتواجدوا الآن هناك، يعلم الله بحالهم إيش من تفتيشات وإيش من بهذلة وإيش من أحوال وصلوا إليها، والله أنهم الآن يتمنوا، وأنا أتمنى حاجاتهم موجودة أغراضهم فرشهم كل شيء موجود يعودوا، ولهم الأمان بفضل الله عز وجل، والعفو موجود، لأنه حقيقة ما أخفيكم الصورة التي رسمت ووجهت على أنكم تأكلون الأخضر واليابس وحوش، أصدقون صراحة مع بعض وحصل عكس. إلا هذا أنا موجود الآن يفكر الآن أنا قد ذبحت، الآن الصورة المطلحة كلهم بيقول أها وصل هذا الآن إمام أول ما يبدأوا به المطوع ذي أول ما يبدأوا به الداعشي.
6: طبعا بعدما تم تحرير هذه المناطق وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن حكومة التغيير والبناء بالنزول العاجل إلى مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لتفقد احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم. على طول تحرك الوزراء وزير النقل والأشغال اللواء محمد عياش قحيم وصل إلى مديرية المخا، ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي، من أجل يطلعوا على جهود تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات في المخا. ووجه الوزير قحيم صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور بسرعة صيانة الطرق الرابطة بين جميع المديريات المحررة في الساحل الغربي. من جهته تفقد وكيل وزارة النقل والأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس نبيل الحيفي أوضاع شبكة الطرق والجسور في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة والمخا وذباب وباب المندب بمحافظة تعز. وفي ملف المشتقات النفطية والغاز دشن وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير ومحافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي، ومعهما القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، نفذوا ودشنوا برنامج توزيع اسطوانات الغاز المنزلي مجانا للمواطنين في المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز. أنتم عارفين أنه كانت هذه المناطق عندهم أزمة غاز، فحكومة التغيير والبناء نزلت لهم دبب غاز معباية جاهزة. يا رجال حرام، بكندا ما يعملوا شكة، أمانة بألمانيا ما يعملوا شكة. عندهم الآن مع دخول الشتاء أزمة في الوقود بسبب احتياجهم للمازوت وكذا من شان التدفئة، وجالسين يساربوا يا رحمته. وإحنا برغم الحرافة اللي عندنا وبرغم الوضع الصعب اللي عندنا نزلوا يوزعوا اسطوانات غاز معباية جاهزة في مناطق تعز والحديدة المحررة. في ملف الكهرباء اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر على احتياجات مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة من مشاريع المياه وخدمات الكهرباء. أما في ملف القضاء تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أوضاع النيابات في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز عقب الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بدحر حشود العدو السعودي ومرتزقته. من جهة اطلع نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي على سير العمل في محكمتي حيس والخوخة الابتدائيتين بالحديدة، وتفقد القاضي الشامي معه وكيل قطاع المحاكم القاضي عبد الراجح ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أحمد الجرموزي مستوى الجاهزية في المحكمتين لاستئناف سير العمل فيهما. أما في ملف الخدمات الصحية فقد اطلع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود على سير تقديم الخدمات الطبية في مستشفى الخوخة بالحديدة، وأوضح الدكتور القعود أنه منذ اللحظات الأولى لتحرير المديرية واستعادة الأمن والاستقرار فيها بعد دحر التحشيدات السعودية تم التوجيه برفد المستشفى بالفرق الطبية من مختلف التخصصات، لأنه الجماعة فحطوا هم والدكاترة وفلتوا للمرضى والجرحى داخل المستشفى. وأكد الدكتور القعود أن المستشفى جاهز لاستقبال كافة الحالات ولا صحة لما تردد أبواق العدو السعودي والمرتزقة من توقف الخدمات في المستشفى، ودعا كافة الكوادر العاملة من أخصائيين وفنيين وإداريين إلى العودة إلى أعمالهم. أما في ملف التعليم فقد تفقد وكيلا وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاعي التعليم الأساسي هادي عمار والتعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان انتظام الدراسة والجهود المبذولة لاستكمال العام الدراسي وتعزيز استقرار العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية في المديريات المحررة بالساحل الغربي، حيث زار الوكيلان فرع جامعة الحديدة بالخوخة واستمع من رئيس الجامعة الدكتور محمد الأهدل إلى شرح عن الجهود المبذولة لاستكمال العام الدراسي بما يتناسب مع أوضاع الطلاب والظروف التي تمر بها المنطقة. في الملف الأمني كانت وزارة الداخلية من أول الحاضرين والمشاركين في عملية التأمين للمناطق المحررة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح لأي لصوص أو كذا أنهم يدخلوا يقتحموا البيوت أو الممتلكات العامة والخاصة وينهبوا منها. وأيضا محافظ تعز الذي هو حاضر منذ اللحظة الأولى اطلع رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة تعز محافظ المحافظة القاضي أحمد المساوى على تطبيع الأوضاع الأمنية ومستوى الاستقرار والجاهزية في عدد من المناطق المحررة في مديريات الساحل الغربي. وتفقد المساوى ومعه وكيل المحافظة فؤاد البرح ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ومدير أمن المحافظة العميد شكري مهيوب سير العمل في النقاط والمواقع الأمنية والمنشآت الحكومية في المناطق المحررة. وجرى خلال الزيارة نزول ميداني إلى عدد من النقاط الأمنية المنتشرة في مديريات الساحل الغربي للاطلاع على طبيعة المهام التي طلعوا بها الأجهزة الأمنية في تأمين المناطق والطرق. طبعا هم عارفين أن هذه المناطق تستهدف، عارفين أن في قصف، لكن حياة الناس وحماية الناس بالنسبة لهم أولوية. من جهته دشان مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي تفعيل الخدمات والانتشار المروري في المناطق المحررة بمحافظتي تعز والحديدة. وفي التدشين أوضح مدير عام شرطة المرور أنه تم رفد مرور محافظتي تعز والحديدة بوحدات من الضبط المروري وشرطة مرور الطرق مجهزة بالأفراد والآليات والمستلزمات اللازمة للانتشار في خطوط السير بالمديريات المحررة لتقديم الإحسان والخدمات الإنسانية للمواطنين والاطلاع بمهام تنظيم حركة السير والتعامل مع الحوادث والأعطال التي قد تؤثر على حركة الطرقات. أما في ملف الموظفين والدوام الرسمي فقد كلفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجانا للنزول الميداني إلى المديريات المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز لتقديم العون والإسناد للمكاتب والأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار المؤسسي وانتظام سير أعمال الوحدات الإدارية وتلمس احتياجات الموظفين. وطمأنت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحفي الموظفين والعاملين في فروع المكاتب والأجهزة التنفيذية والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن حقوقهم الوظيفية والقانونية والمالية مصانة ومكفولة. أما في ملف الزراعة فقد طمأن القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الهارب المزارعين والصيادين في مديرية الساحل الغربي باستمرار النشاط الإنتاجي وضمان انسيابية وصول منتجاتهم للأسواق المحلية. أما في الملف الاقتصادي فقد وجه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة وهيئة المواصفات ومكاتب الاقتصاد في محافظتي تعز والحديدة بتأمين احتياجات المديريات المحررة في الساحل الغربي من المواد الغذائية والسلع الأساسية. من جهتها نفذت الهيئة العامة للزكاة في محافظة الحديدة مكتب محافظة الحديدة دشن مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية للأسر المستفيدة في المناطق المحررة بالساحل الغربي بتكلفة 600 مليون ريال. ويهدف هذا المشروع إلى الاهتمام بأبناء المناطق المحررة وتخفيف معاناتهم والأسر الأشد احتياجا في مديريتي الخوخة وحيس وأجزاء من مديريات الساحل الغربي بالحديدة. أما في ملف الاتصالات فتواصل قيادة مؤسسة الاتصالات بمحافظة الحديدة منذ اليوم التالي للتحرير نزولها الميداني المتواصل إلى مديريات حيس والخوخة والمخا للاطلاع على احتياجات قطاع الاتصالات من المواد الفنية والكابلات وتفقد مواقع ومباني السنترالات. وأوضح مدير عام المؤسسة بالمحافظة المهندس علي مكي أن النزول يأتي في إطار الوقوف المباشر على احتياجات المديريات المحررة وإلى آخره. طبعا هذه المناطق وقت ما كانت تحت سيطرة التحشيدات السعودية وقت ما كانت محتلة من العدو السعودي ومن قبله العدو الإماراتي ما كانش يوصل ولا وزير، كان يوصل له سودانيين يغتصبوا الجوال والبنويت ويجندوا الرجال ويشقوا بهم يروح يقتل وبعدها يدوروا جثته وما عاد يرضيش السعودي لا يبادل به ولا لأن السعودي يحسه عند خبرته. ما قد نزلش وزير واحد من حكومة الفنادق إلى هذه المناطق، لكن بعد ما تحررت وبعد ما وجه الرئيس مهدي المشاط اتقاطرت الحكومة يعني مثل السيل. ما قالوش لا نحن قلقين، لا ننتظر لما يستتب الوضع، ننتظر لما نشوف الإمكانات اللي بإيدنا الكذا، لا لا لا لا لا لا. اتحركوا فورا بالمتاح بالممكن، صلح الطريق باللي بإيدك، نزل جنود من الداخلية ونزل أفراد من المرور وتحرك. أبناء هذه المناطق المحتلة ما كانوش يعرفوا حاجة من خير الزكاة، حرام ما وصلت لهم سلة، كانت الأموال اللي تدفع تروح كلها للأسلحة والطارق عفاش وخبرته الشلة الذي جنبه بس يشتري لهم بيزمزميات. أما المواطنين ما قاطعموش سلة غذائية من أموال الزكاة والمزكين، وبمجرد ما تحررت هذه المناطق 30,000 سلة غذائية توزعت بقيمة 600 مليون ريال والخير عادوا لقدام. يعني أنتم شايفين كيف الاهتمام في الجانب الصحي التربوي الخدمة المدنية الاتصالات الطرقات كل المجالات، المتضرر الوحيد هي السعودية.
8: فقط السعودية وإسرائيل، الكيان السعودي والكيان الصهيوني اللي جالسين يقولوا أنه يعني سيطرة الحوثيين ستؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية. لا لا لا لا لا لا، اليوم مصدر عسكري كشف أن خسائر التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مواجهات جبهة الجوف بس خلال أيام الأربعة الماضية بلغت نحو 275 بين قتيل ومصاب وأسير. طيب هذولا قتلوا وأصيبوا وأسروا وهم يقاتلوا في صف التحشيدات السعودية لخدمة الأهداف الصهيونية. بحسب المصدر العسكري، إحراق وإعطاب 85 آلية ومدرعة تابعة للتحشيدات السعودية خلال مواجهات جبهة الجوف، إسقاط 7 طائرات مسيرة متنوعة تابعة للعدو السعودي خلال مواجهات جبهة الجوف. السعودي يتكبد خسائر كبيرة بس مكانه مصمل إنه إلا يواصل ويواصل. هذه الرسالة من المخا للعدو السعودي، أنتم تفرون ومدرعاتكم وأسلحتكم تدفن.
9: في البداية يعني نقول الحمد لله على هذا الانتصار، ومن المخا نبعث رسالة لمحمد بن سلمان نقول له إن الله يعني نصرنا، وأن هذه المعركة هي معركة أنتم بتقاتلوا الله سبحانه وتعالى، وهذه مدرعاتكم تفر وكل عملاءكم يفرون ولا يدرون في أي مكان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
8: طيب اليوم رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أوضح أن النظام السعودي يواصل شن غاراته العدوانية على اليمن، وقد تجاوزت 350 غارة خلال بضعة أيام طالت الأملاك العامة والخاصة وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. وقال محمد عبد السلام: نحمل النظام السعودي تبعات استمراره في انتهاك سيادة اليمن واستهداف الناس وأملاكهم. وأكد محمد عبد السلام أن التصعيد العسكري العدواني ضد اليمن لن يحقق أي هدف للنظام السعودي، بل سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع والعودة لخيار عسكري فاشل تنم عن عقلية عدوانية لا تؤمن بحوار ولا سلام. المفروض أن السعودي يستوعب من الدرس اللي حصل له في المخا. زميلنا ريان العزعزي نقل لنا مشاهد وصورة وصوت لما تركوا الضباط السعوديون بعد فرارهم من داخل الثكنات العسكرية السعودية في ميناء المخا. تعالوا نشوف.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
11: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
10: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
11: سموها ما شئتم، نعم جيد.
2: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
12: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
13: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
14: سبق فون، أصالة وتواصل.
15: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. القوات المسلحة تسقط طائرة حربية سعودية F-15 وتصد تشكيلين قتاليين في أجواء مأرب. استشهاد أكثر من 20 مدنياً في انهيار مبنى سكني في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت القوات المسلحة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة تسببت في حرائق ودمار واسع في أرامكو، مشيرة إلى أن العمليتين جاءتا رداً على العدوان السعودي وتصعيد غاراته التي تجاوزت 450 غارة خلال الأسبوع الجاري.
1: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاماً، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ومتوكلة عليه، نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: هذا وأعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب، وتصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين من طراز F-15 وتايفون وإجبارهما على التراجع.
1: شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.
0: أدان مصدر عسكري بشدة التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه النظام السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. ونقلت وكالة سبأ عن المصدر العسكري أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم استخدمه العدو السعودي سابقاً. في الساحل الغربي تبرز مدينة المخا وميناؤها كأحد أهم المواقع المطلة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب، بما يحمله موقعها من أهمية استراتيجية على مستوى الملاحة والأمن والسيادة. ومع تحرير المدينة والمناطق المحيطة بها تتكشف حجم التحصينات العسكرية التي أقيمت في مينائها ومنشآتها وما طال بنيتها التحتية من استهداف، في وقت تواصل فيه طائرات العدو السعودي تحريقها وقصفها للمواقع والمنشآت. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
2: المخا مدينة ساحلية تقع على البحر الأحمر وتتمتع بموقع يربط الساحل اليمني بالممر المؤدي إلى باب المندب، ولهذا الموقع اكتسبت المخا وميناؤها وعملية تحريرها من القوات المسلحة اليمنية أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية لتصبح جزءا من حسابات الأمن والملاحة والسيادة على الساحل الغربي والدول المطلة على البحر الأحمر.
3: تلك هي مدينة المخا التي تم بحمد الله وتوفيقه وعونه تحريرها من أيدي المرتزقة والعملاء، ونحن الآن في ميناء المخا. وهذا اليخت الذي كان يستخدمه المرتزقة وهو تابع لخفر السواحل اليمنية الذي تمنه به سابقا
2: من ميناء المخا ومن قبالة مدينة المخا. نتحدث معكم في هذه الأثناء والطيران يحلق فوق رؤوسنا، ولعلكم تسمعونه على بعد أميال هنا باب المندب. سنقوم في ميناء المخا بجولة مع أحد الإخوة المجاهدين لإطلاعنا على حجم التحصينات التي نفذتها السعودية في هذا الميناء المدني حتى تحول كليا إلى قاعدة عسكرية.
4: انظروا للتحصينات، حجم التحصينات اللي كانوا يستخدموها. يعني الميناء لم يعد ميناء خدمي إنساني يقدم خدمات للمواطنين، بل أصبح ثكنة عسكرية خاصة لأدوات أمريكا وإسرائيل.
2: هل ما يزال الطيران السعودي يقصف ميناء المخا بما فيه من ما تبقى من مدرعات معطوبة كهذه المدرعة؟
5: نعم عادوا بيقصف، ولكن لا فائدة من هذا كله، لا للسعودية ولا للعدوان القاشم ولا لأمريكا ولا لإسرائيل.
2: ما تتعرض له المنشآت والبنى التحتية في ميناء المخا وفي مدينة المخا وفي جميع المناطق بالساحل الغربي التي تم تحريرها مؤخرا هو ما يتعرض له أيضا مطار المخا الدولي من الطيران السعودي. لنتابع. وتحت تحليق الطيران السعودي الحربي في هذه الأثناء فوق رؤوسنا هنا من مطار المخا الدولي، الذي ما إن تحررت مدينة المخا حتى جاء الطيران السعودي الحربي ليقصفه، والسعودية هي من تدعي أنها جاءت لتحرر الشعب اليمني وتقدم له الخدمات. هذه هي خدمات السعودية التي تقدمها للمواطنين اليمنيين. من ميناء مدينة المخا المحررة في الساحل الغربي، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: نظمت هيئتا الزكاة والأوقاف اليوم بصنعاء فعالية خطابية وإنشادية بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر تحت شعار هيئتا الزكاة والأوقاف ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر. وخلال الفعالية ألقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح كلمة أكد فيها أهمية ثورة 21 من سبتمبر في استعادة القرار الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة، مؤكدا مواصلة العمل لترسيخ هذه المنجزات وتحقيق المزيد من التقدم.
6: ونحن في الذكرى 12 من انتصارها، ماضية بإذن الله إلى بناء نهضة اقتصادية ونهضة علمية ونهضة شاملة للمجتمع اليمني، ماضية بإذن الله وفي طريقها بقائدها الحكيم والفذ والاستثنائي حفظه الله ورعاه وبرجالها و بتضحيات شهدائها الأبطال.
0: من جانبهما ألقى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبد المجيد الحوثي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان كلمتين أكد فيها أن إنشاء الهيئتين يمثل إحدى ثمار ثورة 21 من سبتمبر، مشيرين إلى دورهما في رعاية الفئات المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي والحفاظ على أموال الأوقاف وتنميتها. وأضاف أن ما ينعم به اليمن اليوم من عزة وكرامة واستقلال وثبات في مواجهة التحديات يمثل ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر التي أعادت للشعب اليمني قراره الوطني وفتحت أفاقا جديدة لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز صمودها.
6: وقفنا موقف العزة والكرامة أمام حرم الإبادة الإجرامية التي قادها الكيان الصهيوني ضد إخوتنا في غزة، ضد إخوتنا في لبنان وفي إيران وفي العراق. هذا الموقف التاريخي الذي سجله التاريخ بأحرف من نور لهذا الشعب العظيم، لولا ثورة 21 من سبتمبر ولولا اقتلاع نظام الوصاية والتبعية للخارج لكنا كبقية شعوب الأمة العربية والإسلامية لا يمكن أن نقف هذا الموقف من إخوتنا في فلسطين.
7: اليوم العظيم الذي نتشرف في هيئة الزكاة وهيئة الأوقاف وهذه الهيئتين التي تعتبران ثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر، أن نحتفي ابتهاجا وفرحا وسرورا بالذكرى 12 من نصر هذه الثورة المجيدة وهذه الثورة العظيمة، والذي نقف اليوم رؤوسنا شامخة مرفوعة لأننا نقف في ذكرى ثورة المستضعفين، ثورة الأحرار، ثورة الشعب، ثورة كل أبناء هذا الوطن الحبيب. هذه الثورة
0: استشهد 20 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب 16 آخرون فيما لا يزال نحو 65 شخصا في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مكون من 6 طوابق في منطقة شارع الصناعة غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن المبنى كان يؤوي نازحين وإن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن العالقين تحت الأنقاض وسط ظروف ميدانية صعبة. وحذر الدفاع المدني من خطر انهيار نحو 2000 مبنى متضرر ومأهول في القطاع، مطالبا بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ والانتشال. قصف العدو الإسرائيلي بالمدفعية بلدة بيت ياحون بالتزامن مع تمشيطه البلدة بالأسلحة الرشاشة مع استمرار اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان وفق مصادر لبنانية. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. القوات المسلحة تسقط طائرة حربية سعودية F-15 وتتصدى لتشكيلين قتاليين في أجواء مأرب. استشهاد أكثر من 20 مدنياً في انهيار مبنى سكني في غزة. النشرة انتهت، شكراً لطيبي وكرم المتابعة وكونوا بخير.

تريدون أن تعرفوا ماذا كان يتواجد داخل ميناء المخا قبل طرد الغازي والمحتل جيش العدو السعودي وتحشيداته؟ ابقوا معنا في هذا المشهد لنتعرف معا عن هذه الثكنة العسكرية التي تتواجد داخل ميناء المخا لمتايا ولما تركه جيش العدو السعودي من الضباط والجنود قبل فرارهم ودحرهم بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي رجال القوات المسلحة اليمنية. ابقوا معنا لتشاهدوا ما هو مذهل داخل ميناء الغرف فاخرة بكل ما تعنيه الكلمة، نشاهدها هنا في الغرف الخاصة بالضباط السعوديين. هربوا وأكل الطليق، هرب الضباط والجنود من داخل ميناء المخا. الضباط وأيضا جنود العدو السعودي ومعنا هذه الغرف، غرف فاخرة بيكو محتمل كل ما تعني الميناء وعنده هذا الكواكب حبيب حتى الضباط وأيضا الجنود السعوديين داخل ميناء المخا. طبعا هذه أيضا السرائر الخاصة بالسرائر كافرة بكل ما تعني الكلمة. غرف أو العنابر طبعا هنا أثناء كثيرة جدا المالكي وأيضا كثير من الأسماء التي تدل على أنها أسماء غير يمنية. هذا عادل المالكي أسماء المجموعة الأولى، والفائل البيحي والزهراني وغيرها من الأسماء، أسماء الضباط والجنود السعوديين. في إحدى الغرف هنا عبارة مكتوب عليها مناوب البوابة إبلاغ الضابط المستلم على أي شخص يدخل للمعسكر أيا يكن. يريدون أن يعرفوا أي شخص يدخل إلى هذا المعسكر الذي يتواجد وأيضا تم بناؤه في وإنشاؤه في ميناء المخا من قبل جيش العدو السعودي المجرم. هذه بقايا الأكل. طبعا هذا المشهد يتكرر في كل ثكنة من هذه الثكنات لأن الاستهداف ربما جاء وهم يتناول أثناء تناول وجبة الغداء الدسمة

0: الغرف تدب، وهي نماذج متكررة في بعض الغرف، بل في كثير من الغرف. هنا نشاهد هذه الآلات الخاصة بالطباخة، أيضا مرابطين، يعني فلتوا ديارهم السعودية وأتوا إلى هنا ليواجهوا الشعب اليمني وليغزوا الشعب اليمني وليحتلوا الشعب اليمني وليرتكبوا المجازر والجرائم، ويتم توفير لهم كل احتياجاتهم، كل احتياجاتهم يتم توفيرها لهم هنا حتى على مستوى الكماليات، الأشياء التي لا يمكن للمواطن السعودي أو الجندي السعودي أو الضابط السعودي حتى في بلاده أن يوفرها له في منزله. طبعا هذه أيضا الغرفة في إحدى سكنات العدو السعودي داخل مدينة المخا، في إحدى الغرف بالتحديد. هذه الصورة فقط تتأكدوا من نقاتل ومن نواجه.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام. نذكر السادة المتابعين والمستمعين في كل مكان أن بإمكانهم الاتصال والمشاركة في حلقة هذه الليلة على رقم الهاتف 01-322-653. بعد دقائق من الآن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، وهو استمرار ضرب التحشيدات السعودية والقلق الصهيوني المتزايد، على رقم الهاتف 01-322-653. نرجع لموضوعنا السعودي، فلت المواقع وفلت الكبسة وفلت احتياجاته وأشياءه وهرب باتجاه عدن أو ربما باتجاه البحر من المخا. طيب، هذا الذي حصل في المخا، ما الذي يمنع من أنه يتكرر في مأرب؟ ما الذي يمنع أنه يتكرر في المديريات المحتلة الأخرى في الجوف؟ ما الذي يمنع أنه يتكرر؟ السعودي اليوم جالس يبتز العالم ويخوفه ويفجعه أنه وهذا لا خطر على الملاحة البحرية، هذا لا خطر على مكة المكرمة. السعودي يستنجد بالإسرائيلي علشان يحمي مكة. هذه أحلى نكتة ممكن نسمعها. السعودي يستعين بالإسرائيلي علشان يجي يحمي مكة. من؟ من اليمني. طبعا اليوم مصدر عسكري أدان بشدة هذا التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه العدو السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة. وقال المصدر العسكري: ننفي نفيا قاطعا وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات، ونعتبر ترويج هذه الأخبار الكاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي، وهذا أسلوب قديم سبق وأن استخدمه العدو السعودي سابقا. العدو السعودي الذي حول بلاد الحرمين الشريفين إلى بلاد العهر والمجون، الذي جاب أستار الكعبة لإبستين، الذي دخل الشواذ والإباحيين والكفار إلى داخل أطهر بقاع الأرض، السعودي الذي عمل حفلات الترفيه ومهرجانات الهالوين واحتفالات التنكر والرقص والاختلاط والمجون بجانب المساجد في بلاد الحرمين الشريفين، يدعي اليوم أنه شريفة العقبة وأنه هو الذي يحمي مكة وإحنا الخطر على مكة. يا حبيبي، القوات المسلحة اليمنية تستهدف التحشيدات السعودية والمواقع السعودية، لا تستهدف مواقع دينية ولا مقرات إسلامية تهم العالم الإسلامي كله. إحنا من سيحمي مكة، إحنا من سيحمي المدينة، إحنا أهل اليمن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سنحمي مكة والمدينة. تعالوا نسمع هذا الخبر لاستهداف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية السعودية بشرورة.
3: أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وأشار العميد سريع في بيان إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. وأضاف: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
2: إذن عملياتنا تستهدف المواقع والقواعد العسكرية السعودية داخل الأراضي اليمنية المحتلة في الحدود وداخل العمق السعودي، وتضرب التحشيدات والمعسكرات السعودية في المناطق المحتلة اليمنية، ولا يوجد أي قلق أو خوف على مكة. واليمنيين يعني معروف أنهم من يحمون ويقدسون مكة، وليس محمد بن سلمان الذي يقدم بلاد الحرمين الشريفين للصهاينة وللغرب. نحن من خرجنا للذود وللدفاع عن كتاب الله، عن المصحف الشريف، وخرجنا دفاعا عن مقدساتنا الإسلامية. أما السعودي فلم يحرك ساكنا، بل أنه متواطئ مع من يسيء إلى المقدسات الإسلامية. تعالوا نشوف خبر أو نسمع خبر آخر من أخبار التضليل السعودي الذي حاول فيها حرف الأنظار واستعطاف العالم الإسلامي.
4: ما صرح به الآن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بسقوط مقذوف تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية في محافظة الطوال بمنطقة جازان، ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وشدد المتحدث على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
2: الإعلام السعودي يحاول يقلل من قيمة الضربات الصاروخية ويسميها مقذوف. بالله عليك، كيف مقذوف عبر من داخل الأراضي اليمنية من بين السهول والهضاب والجبال إلى داخل هذه المناطق المستهدفة؟ هلا مقذيف مقذوف زغندري، كيف وصل؟ كيف رمينا أبو بمخمع؟ كيف؟ مو مقذوف، صاروخ اعترف طبيعي. وبعدين يقول لك انه تضررت المركبات السعودية. نحن قد قلنا للمركبات السعودية من اول يوم ابتعدوا عن المواقع المستهدفة، ما تقيليش مركبة سعودية بعدين تقول انه استهدفوها بالغلط. اي مركبة سعودية، اقصد بالمركبات يعني السيارات، لا يروح حسكم بعيد، بعض الناس يفكروا غلط. المركبة السعودية تلوف نفسها وتطربل من بدري لقل ما نستهدفش، وقال لك ان احنا استهدفنا مسجد وجابوا الجدار مقرش. اسالك بالله، صاروخ بالستي يعبر يعني كل هذه الكيلومترات يوصل يعمل هكذا يسلم سلام؟ الصاروخ لما يوصل يرج رجوج، تخرج بنت ابها يعني وهي مخرمص عيونها، تقوم تقول والله فزيت من الصوت، طجع من اليماني. يجي يقول لك مدري مكانها امس. مصدر عسكري اليوم أكد أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة. وأكد مصدر عسكري أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام كاذب. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية سعودية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. يعني المقذوف هو نتاج للصواريخ الدفاعية اللي تفشل وترجع تسقط فوق الأهالي والمركبات والأحياء والمنشآت. أما الصاروخ اليمني فهو يدندنين ضربته ترج رجيك. لا يجيش ذا الحين يدعي ويقول إنه إحنا نعتدي على الأعيان المدنية والاقتصاد. لا يا حبيبي.

0: عدوانا آثما على أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية، ويشدد على أن المملكة العربية السعودية ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، وعلى الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه تلك الميليشيا المتطرفة في تهديد استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي.
1: احنا لما ندافع عن نفسنا اسمنا ميليشيات إرهابية، ولما احنا نستخدم حقنا في الدفاع عن بلدنا ومواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هذا اسمه عدوان آثم ونهج عدواني وسلوك عدائي. بس السعودية لما تقصف ايش نسميه؟ محبة وسلام، حب وحنان. ها نحنا سلوك عدواني عدائي، بس السعودية رومانسية كلاسيكية. هذا رد من مجلس الوزراء في صنعاء، يرد على مجلس الوزراء السعودي. تعالوا نسمع.
2: مصدر مسؤول في مجلس الوزراء مزاعم النظام السعودي وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، وأن هجمات اليمنية اقتصرت على بعض الأهداف الحيوية مثل شركة أرامكو وغيرها. وفي تصريح لوكالة سباء جدد المصدر الحكومي المسؤول التأكيد أن اليمن لم يسعى إلا لأن يحظى بأبسط حقوقه في وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه. وفي رد على مزاعم النظام السعودي أكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، واصفا مغالطات مجلس الوزراء السعودي بأنها محاولة بائسة لتزييف حقائق العدوان على اليمن. أكد المصدر بأن اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سيادته وتحرير أرضه، أن أي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف أهداف حيوية أكبر وأهم. وفيما دعا المصدر المجندين ضمن التحشيدات السعودية للعودة قبل فوات الأوان، شدد بأن دماء ضحايا إصلاحية الجوف لن تذهب هدرا، أن العدو السعودي سيدفع ثمن جرائمه وتصعيده لن يجلب له إلا الخسرة.
1: يعني يا سعودي فك وأنا فك، لا تمكنني أن أنا عدواني ومدري إيش وأنت حبوب ومليح وحالي، لا بطل وأنا بطل وعوض وصلح وجي لهنا اعتذر ورح لك من بلادنا وخرج كلابك من أراضينا وإحنا نسد. الآن وصلنا إلى المساحة المخصصة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونذكر برقم الاتصال وهو 01-322-6-5-3. إذن سنبدأ باستقبال اتصالاتكم، ونجدد التذكير برقم الهاتف المخصص لذلك وهو 01-322-6-5-3. ونبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك يا أستاذ؟
1: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
3: نهنى الأمة العربية والإسلامية بالإنتصار العظيم الذي حصل الشعب اليمني، إنتصار يبيض وجه الأمة. فهذا كان جالس على مهد إنهم سبب الإنتصار.
1: نعم.
3: ويلتزم بالقرآن قولا وعملا. والله ما بأيدي إلا المؤمنين والنص ما بأيدي إلا المؤمنين. الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: الله.
3: فاليمن هو أصبح مدرسة للعالم في الثبات في الصمود في الجهاد في المواجهة. جالس على ما هو ذاك ماشي بالكايت الأمة هي تسبل.
1: ويكفينا من أجل نتأكد أن احنا على صواب القلق اللي نشوفه من عند الإسرائيلي كل ما تقدمنا في منطقة أو حررنا منطقة.
3: أيوه حنا بارك في باب اليمن، باب اليمن دفعنا أهم مدفع عالم العالم كله بالصامي عندك.
1: نعم.
3: بعد مساحة كبيرة في يومين ثلاث هذه آيات الله لقالك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق وقالك وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: الله.
3: وآيك ونريد أن نمن علينا صنعه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
1: الله.
3: ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهماء وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا.
1: كلها أدلة واضحة على صوابية هذه المعركة.
3: أيوة، فترعون العصر ترامب ونزياهو، وهذه أكبر آية في المصرحة.
1: نعم. ومع الأسف الشديد، شكرا جزيلا لك، ومع الأسف الشديد لا تزال السعودية تريد تحريض إخوتنا الجنوبيين إلى القتال في صف السعودية بهذه المعركة الخاسرة بعدما استنفذت السعودية أبناء المحافظات الشمالية، تريد أن تستنزف وتستنفذ إخوتنا في المحافظات الجنوبية، لكنهم اليوم يرفضوا أن يدخلوا في هذه المعركة لأنهم عارفين أن القتال مع طارق عفاش أو القتال مع السعودي هو قتال مع الإسرائيلي وهي معركة خاسرة. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام الله عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالكم أستاذ عبد الحافظ؟
1: حياكم الله أختي الكريمة، تفضلي.
4: الله يبارك في عمرك، معك بنت اليريمي.
1: أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة.
4: الله يحفظك ويطول بعمرك. أولا نهني السيد القائد الله يحفظه ويطول بعمره، ونهني الجيش اليمني كاملا بهذه الانتصارات العظيمة وما حققه اليمنيين في الساحل الغربي، يعني أصابهم بالجنون.
1: نعم.
4: أصاب السعودية وإسرائيل وأمريكا والكل، يعني ما كانوا يتوقعوا.
1: نعم.
4: ما لا توقعوا أبدا دخول اليمنيين، وما حدث اليوم عدو آية من آيات الله في الله. الجوف الله. ما عرضه يعني الإعلام الحربي في نعم. المعركة
1: نعم.
4: يعني صوت وصورة
1: الله.
4: وما كانوا يحشدوه وما قد كانوا مستعدين له وما وقعوا فيه صوت وصورة.
1: نعم.
4: سبحان الله الذي يعز جنده ويأيدهم بنصره، فالحمد لله رب العالمين. وعدم دحين بيتحالفوا علينا مع المصري، هو ما قد جربش اليمني قد نسي.
1: المصري لن يقبل بأن يزجبه في معركة خاسرة، هو عارف وهو وضعه ما يسمحش أنه يدخل نفسه في هذه المعركة، لكن السعودي متخبط ومش عارف وين يروح وين يجي ولا عند من يرتجم.
4: هو قد اتصل لترامب وترامب رد عليه قال ما هو عادش قادر يدخل، هو قد جربنا.
1: نعم.
4: قد جربنا وجرب ما فعلنا بالحاملة حقه ما رجعناه.
1: نعم.
4: قد نخرده، لكن الحين بيحاولوا يعملوا تحشيد مرة ثانية. قد حشدوا علينا الجن والإنس ما عاد يضرنا هؤلاء. قولت هذا قال طرادير الأرض من عاد يحشدوا علينا.
1: نعم. فرق كبير.
4: من الحمد لله رب نعم. العالمين ما يد بنصر من الله سبحانه وتعالى، قايد عالم يعني بيقوده بآيات الله.
1: نعم.
4: سنة رسول الله آيات الهدى، الحمد لله رب العالمين. من علقة مثل جندنا ولا مثل معاملتهم في الساحل الغربي كيف يعاملونا كيف يعني كانوا لهم.
1: نعم نعم. وفرق يعني كبير بين اللي قاتل مع الله سبحانه وتعالى ويقاتل الله معه، فرق بين يقاتل مع إسرائيل ويدافع عن إسرائيل.
4: آية يا أخي، آية بآية أمانا، مي آية يعني صوت وصورة بنشوفها.
1: الله. الله.
4: لكن اللي قد أعمال الباري قلبه وبصره وبصيرته والله ما عاد يفيده.
1: صحيح.
4: إن إحنا نقول لهم وبهنا كثير نقول لهم شوفوا، كان شوفوا كان عين وكان بسر ولا ما يشتيش
1: ولا
4: ما يشتيش حتى يبسر.
1: نعم.
4: كزمن بالله ما يشتيش حتى يبسر، وإحنا بنحاول معهم لأننا كده انتقبوا صدورهم ضيقة كده عينهم قلت هذا كم مغورقة بالدموع راسهم وشوش ما نفعلهم، هذا قدو تأييد من الله ما عاد نزيد نقول.
1: صحيح.
4: رغم إن كده إحنا بنداري وبنقول لهم عند الله الحق بنسايرهم والله سبحانه وتعالى داري أين الحق وأين الباطل، لكن لا زالوا على أعمهم ومننا فينا وساكنين يعني من جيرانك من أهلك من هذا الكل، لكن ما دفع تدو سبحان الله العظيم عمى.
1: واضح.
4: الله يهدي من يشاء ويظل من يشاء.
1: الله
4: كذا البهري سبحانه قادر على كل شيء،
1: وهم أصبحوا اليوم مثل البهائم فعلا يعني.
4: والله يا أخي قسما بالله إن نبسرت المشاهد اللي هم راجع من في المخاء وكم يا جثث وكما قسما بالله هم يمنيين سامحنا.
1: صحيح.
4: والدم اليمني حن على اليمني لكن ما نفعل.
1: واحنا نحزن على كل واحد.
4: ما عاد معنا شيء يعني خيارات الا هذه.
1: نحزن على كل واحد وراط نفسه في الدفاع عن اسرائيل والقتال في صف السعوديه. انا اشكرك جزيل الشكر لنتيح المجال لاتصالات اخرى. شكرا جزيلا لك اختي العزيزه، ونستقبل اتصال اخر ونؤكد انه الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة هو 01-322-653 نأخذ اتصال. ألو مرحبا. يا مرحبا. ألو
5: مساء النور.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
5: كيف الأستاذ عبدوه؟
1: حياك وسلمك أخي الكريم.
5: تسلم لي هالفم، يعني أنت جبهة من الجبهات الذي تتواجه العدوان، لك التحية من حماك قلبي. معك أحمد الوزال.
1: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
6: ضربني وبكى
1: وضربني
6: واشتكى.
1: الله.
6: يعني وإسرائيل عتي تحمي مكة والمدينة.
1: شر البلية ما يضحك.
6: يعني يضحك هو اللي هولك والنصارى يضحكوا.
1: الله.
6: تمام.
1: نعم.
6: يضحكوا من هذه السخرية الذي بيضربوا بها هؤلاء الملاعين المزيفين هؤلاء مكن من يحميها ما حميناها في عهد رسول الله إلا إحنا وحميناها بعد رسول الله إحنا وعنحمي هذا الحين إحنا يعني اليمن هو يفتي بروحه وماله على مكة والمدينة هذه مناطق يعني خط أحمر لا يقربها إحنا قد إحنا يعني مضطرين نهاجم آل سعود هؤلاء بما قد يعني أدخلوا الفسق والبجون إلى هذه الأرض الطاهرة.
1: نعم اعتدوا علينا هم احنا يعني ما جينا نضربهم الا بعد ما اعتدوا علينا ودخلوا بلادنا واحتلوا مناطق منها قصفوا البيوت المدارس المساجد المستشفيات الطرقات الجسور ما خلوا شيء في بلادنا لو استهدفوا فهذا اقل شيء ندافع عن انفسنا ما يجيش نتفرج
6: يصيحوا قالوا مقذوف العليل للمسجد والمسجد هذا صرنا مدحوا سعنا يتحصل الحبار في عرضه يعني مقذوف من حقهم الدفاعات الجويه
1: نعم.
6: يعني ما لقيتش الصاروخ رجع اصلها لعرض المسجد فالمساجد هذا احنا ما نضربهاش هم قد خربوا علينا المساجد البيوت
1: صحيح.
6: المدارس الجسور
1: الله.
6: يعني المستشفيات المراكز الصحية
1: صحيح.
6: يعني ما اتخلوش للمدني في اليمن ولا حاجة قتلوا اكثر من 45,000 مدني من الاطفال والنساء والشيوخ الامنين في سرابهم والامنين في طرقهم
1: الله.
6: يعني من هو هذا الذي أدال ولا سمعنا إدانه من أي دولة سواء من إيران ومن العراق ومن لبنان ومن فلسطين هؤلاء الذي عد فيهم يعني رجال أحرار يجاهدوا في سبيل الله ويدافعوا عن أرضهم وأعراضهم من هذه الصهيونية الذي بسبب نفسها الصهيونية العالمية
1: اسمها الصهيونية العربية أنا أشكرك أحمد الوزان فعلا
6: أعطي رسالة للذي مغرري
1: نعم
6: المغررين هؤلاء بشو مغرر والله قالوا يستاهل قطع على صغير صغير لكن اخوتنا بنرحمهم ونقول لهم عودوا الى بيوتكم الى عند امهاتكم الى عند ابوكم يعني قبل ما تعودوا او لا تعودوا لانهم بايبالوا حقكم هؤلاء الملاعن هؤلاء خدام امريكا واسرائيل والسعوديه لو يعني أصير جماعة وخلى الكلب تأكله
1: الله.
6: يعني إحنا بنحافظ على حقنا على الشهداء ونكرمهم يعني على ما قال الله ورسوله ولكنهم إذا قدمت خلاص انتهى ما عاد يلعبوا أي بيمة خلى الكلب تأكله ولا يشلوا الجن يكونوا معودوا إلى أباكم وأب أمهاتكم
1: نعم.
6: وعلى أزواجكم يعني يعيشوا أخوة بيننا يعني القاتل كلنا في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرضنا وعرضنا ولك التحية من أعماق قلبي وكل إنسان حر
1: شكرا.
6: يا من يحر تحياتي للأستاذ حاوود شرف وإلى جميع الطاقم والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك أخي الكريم فعلا لازم يفهموا أخوتنا الذين لا زالوا في صف العدو ويقاتلون دفاعا عن الصهيونية الصهيونية العالمية والصهيونية العربية المتمثلة في الكيان السعودي لازم يستوعبوا أنه الذي قاتلوا مع السعودي طوال هذه الحرب من بدايتها لليوم من قتل منهم ما عاد أحد يسأل بعده ولا بعد أسرته ولا أحد بيدي لك شيء والذي يصاب أو يجرح أنتم شايفين كيف تمرمطوا في الهند وفي القاهرة وكل يوم مظاهرات واحتجاجات ووقفات يطالبوا بحق علاجهم أما الذي أسروا ما عاد سألتش بعدهم السعودية ولا هي داريبهم ولا معها حتى كشوفات بأسمائهم تدهي بنفسك ليش توهدر بروحك ليش نأخذ اتصال آخر وألو مرحبا أهلا وسهلا وسعد الله مساكم تفضل يا أختي
7: معك مسك من محافظة كريمة من الجعفرية
1: أهلا وسهلا بك أختي مسك تفضلي
7: أولا تحياتي لك وتحياتي للمخرج عليك يا أستاذي تكلمون إيه الموضوع
1: إحنا حديثنا اليوم عن العدوان السعودي المستمر على بلادنا في ظل ما نقوم به من ضرب للتحشيدات السعودية والقلق الإسرائيلي اليوم الإسرائيلي قلق ليش إحنا وصلنا إلى باب المندب وليش السعودي هزم ونوجه رسائل لإخوتنا المغرر بهم اللي لا زالوا يقاتلوا مع السعودي حتى هذه اللحظة بهذه المعركة الخاسرة
7: أكيد يا أستاذ أكيد والله لو عدلة ويجمعوا أقوى عالم أقوى إيش أقول لك أمريكا أو إسرائيل أو السعودية.
1: نعم.
7: يعني ما تقدر تفعل حاجة. قد جمعوا العالم حشدوا بالبحر الأحمر وقابل قوة الأمريكية إيش شافوا هن شافوا من الردة اليمنية.
1: نعم.
7: إحنا معانا خافش إحنا معانا قوة الله.
1: الله.
7: وهم بيشوفوا أتباقين إحنا من المغررين المرتزقة الذي باعوا نفوسهم بالظلاط السعودي. يقولوا لك إحنا شيعة وإحنا نتحكم بإيش يا أخي إن شاء الله بيرجعوا إلى وطنهم.
1: نعم.
7: وبالنسبة للحين يقولوا لك أتباقي لك حمد الحمار وطارق مدري إيش بيعمل قوه بيرجع يسيطر على اليمن كله. قد شاف هرب من باب المنداب ما عاد شفنا له صورة.
1: نعم. لو كانت شمس بانت أمس
7: أكيد أستاذ زي ما شافوا عمه عبد الله صالح بيشوف إن شاء الله بيشوف المصير والنصر قادم. وكمان الدعاء للمجاهدين إن شاء الله النصر قادم بإذن الله بنرجع بلادنا وبن يخرج السعودية وإسرائيل والإمارات وبنستعيد وطننا وإحنا يمن واحد.
1: واضح شكرا لك.
7: يقرأ الباقي إحنا من الذي هو المتغرف في بهن الذي مع المرتزقة مع السعودية العملاء.
1: إن شاء الله أنه كل هؤلاء المغرر بهم بيفوقوا ويوعوا على أنفسهم ويرجعوا إلى بلادهم. شكرا جزيلا لك مسك. وفعلا لو كانت شمس بانت أمس لو كانوا قادرين يحققوا شيء كانوا حققوه من 2015 لليوم. هم في ضلال مستمر ومستمرين بهذه الخسائر والنزف الذي ينزفوه بقتلاهم وجرحاهم وأسراهم ولا ولا ولا استوعبوا ولا فهموا ولا. والتعامل السعودي معهم المفروض أنه رسالة واضحة. السعودي اليوم لما خرج من المخا والخوخة سياب الحق والجرحى داخل المستشفيات وسياب للمحابس داخل السجون وما عمل لهم شيء. يعني يلا نفذ طارق نفذ بنفسه بالزمزمية حقه فلت لهم كلهم ما شيء يعمل لك السعودي ولا طارق ولا غيره. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم ومساء النور نور الانتصار.
1: بارك الله فيكم
8: للجميع. وطننا وطن الأنصار ولكم يا إعلاميين عندكم إعلاميين والأنصار صراحة أنتم كلمة الحق وهي منظر الله ينصركم في الإعلاميين في القوة اللي الدفاع عننا الله يسلمهم في كل الجبهات. والمزيد نقول لهم الله يزيدكم إلا من قوته وتأييده وجعل النصر الأكبر لفلسطين وتطهير اليمن إن شاء الله وتطهير بيت الله الحرام من أوساخ العرب وأجزرها وأجزلها.
1: نعم.
8: أما الغليان حق الله كيف ما يغلوا نقول لهم اغلوا وانزعجوا وإيش أقول لك يجيهم جميع الانزعاجات والتوترات بني سلمان يجيها بتقطع تتمزج الآن بقيت كل الأماكن تطهر منهم لأنهم هم الداعمين شر الأكبر بني صهيون وأمريكا ومن معهم اللي ضد الإسلام والإنسانية فهم نحن ينزعج كبير لأن اليمن بيشوفوها بينتشر واللي فيهم خير لأنهم هم شر أصلا والشر ما عليه إلا خير يطهره. وإن شاء الله الناس لفلسطين ونقول لهم على دهروكم الأنصار إن شاء الله الذي أنتم الخبائث وزعتونا في فلسطين إحنا موجودين على أنفسنا فلسطين أكثر ألما مننا وحد النصر لليمنيين ولا فلسطيني وكل حر في الدنيا هذه مظلو وحينتظر الحد على الباطل. وأهني تاجراتنا اللي عزم الله به في هذا الزمان نقول الله يسلمك يا تاجراتنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وأقولها وأنا فعلا معتزة بهذا الاسم العظيم الذي ضحى للدين وهو من هو المقدمة الحسين بن بدر الدين الحوثي اللي قتلت قضية يا بني صهراء الآن قضية عالميا هذا ديننا وهذا وطننا وهذا عزتنا وكرامتنا الإنسانية هم أنتم منزعجين لهذا السبب لكن انتصر الحق وأهله والنصر للمسلمين وأقول الله أكبر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام رغم أرض الصهاينة والمعتدين من كل الدنيا ينتظر الإسلام على أن أنزل الشر ومن معهم المجرمين على الأرض.
1: شكرا لك أختي الكريمة.
8: أهنيكم وأهني الإذاعة هذه العظيمة.
1: شكرا جزيلا لك أختي الكريمة ولبني صهيون نقول احرقوا وتقرمدوا وانزعجوا وضربوا راسكم في حائط المبكى. أما اليمن لن تكون المخا ولا باب المندب آخر المحطات، ولكن بقوة الله وتمكينه فنحن إذا استمر العدوان السعودي والحصار السعودي على بلادنا لن نتوقف باسترداد نجران وجيزان وعسير، بل بفضل الله سبحانه وتعالى نحن من سيؤمن مكة والمدينة. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
9: ألو
1: يا مرحبا.
9: يا سيد يا سيد عبد الحافظ.
1: سلام تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليك أفضل السلام.
9: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا طه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله يا سيد عبد الحافظ والله الذي لا إله إلا هو الذي شق السمع شق البحر سيدنا موسى ورفع السماء بالعمل إنا منتصرون مهما فعل آل سعود مهما فعلت اليهود والنصارى مهما فعلوها من الدواعش هم الكلاب كلاب أمريكا وكلاب السعودية وكلاب ما زيفوا ما الدعايات ما نحن منتصرين نحن على
1: بفضل الله
9: هذه بلدنا وهذا أرضنا وهذه كرامتنا. فالله الذي لا إله إلا هو لا يوجد لا تجد العدالة والقوة والعزة والنصرة الذي حدثت الآن في اليمن بالوطن العربي والإسلامي لو درس قرية قرية بقرية بقرية الحافظة هنا العزة وهنا الكرامة وهنا الرحمة وهنا وهنا المودة وهنا الرجولة وهنا الإذاء وهنا الجيش اليمني هنا القيادة اليمني هنا الشعب اليمني هنا الإيمان هنا الجهاد هنا القوة هنا العزة. أنا القدر رغم عزك يا سعودي أخرج ببلادنا أخرج من أرضنا كأمين أمريكا وإسرائيل وإنا منتصرون وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب منقلبون.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك وأحيي فيك هذه الروح الحماسية وهذه الثقة العالية والكبيرة بالنصر والثقة بالله سبحانه وتعالى. نأخذ آخر اتصال. وألو مرحبا.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الحافظ.
1: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
10: أبو هاشم عبد الملك أبو ضار من الأمانة.
1: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. تفضل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السعودي الذي أذكى الطائفي في بلادنا والذي حاول أن يشيد أنصار الله ويطلق عليهم تلك الألفاظ القبيحة مجوس ورافضي وإلى آخره ويحرض المجتمع الذي كانت المحافظات المديرات الغير محررة مثلا في حيس مثلا في الخوخة مثلا في المخا وغيرها وكأن وحوش وكأن احنا يعني محرش من الإنسان كأن احنا من المهم. اليوم السعودي بيردد على أن الشعب اليمني أو الجيش اليمني أو القوات المسلحة اليمنية تريد أن تعتدي على الكعبة. من اعتدى على الكعبة هو من أهدى كساءها للأبستين ليدوسوه بأقدامهم. من اعتدى على الكعبة هو من رسم المجسم حول العاريات الدعارة في السعودية والتي كان يدوفر حول هذا المجسم. أما الشعب اليمني فهو أول من كسر الكعبة وهو أول من آمن بالله بدون قتال بدون جهاد واستجاب لله ولرسوله من أول وهلة. هذا الشهادة السعودي اليوم بيستنجد باليهودي لأجل ماذا يحمي معها الكعبة. الله لعنة الله على الظالمين. أنا أشتي من الشعب اليمني ومن غير الشعب اليمني أن يبقوا على وعي بإطلاق هذه السرديات الكاذبة والمضللة على شعبنا اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام.
1: شكرا جزيلا لك أبو هاشم. فعلا كل من كسر العدو في الميدان لجأ إلى ورقة الكذب والتضليل الإعلامي. رأينا كيف يحاولون الترويج لادعاءات باطلة تكذبها الوقائع. تارة يتباكون ويكذبون بشأن المقدسات لمجرد استعطاف الشارع العربي والإسلامي وتارة يدعون بأننا استهدفنا مساجد أو مقدسات، وهذه الأساليب كلها قديمة حفظها الشعب اليمني عن ظهر قلب. المطلوب مننا اليوم هو استمرار اليقظة، هو استمرار الوعي وعدم التأثر بأي سرديات إعلامية وبأي ضخ إعلامي للعدو السعودي، والاعتماد على الله والتحرك الجاد لمواجهة أي تصعيد حتى نأخذ كامل حقوقنا ونسترد كافة أراضينا. نصل معكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم على مسؤوليتي. تقبلوا تحية طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي وإياكم الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت، ودمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
12: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة السام.
11: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، سنقرأ في هذه الحلقة سورة طه ونقرأها من أولى آياتها. نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وما أحوجنا إلى كتاب الله، ما أحوجنا إلى التدبر لمعاني هذه الآيات العظيمة، علها تتجلى لنا معاني آيات عظيمة تكون سببا في معرفتنا لله المعرفة الحقيقية، تكون سببا لوصولنا إلى رضا الله وإلى الانطلاق مع الله بصدق ويقين، لأن هذا كتاب الله وهو كلام الله. أحبتي الكرام، نبدأ في قراءة أولى آيات سورة طه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. المعنى أحبتي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والشقاء ضد السعادة، وذلك لو كان تحميله مشقة الرسالة لا ثواب فيه ولا مصلحة، ولكن الأمر الواقع أنه يسعد به ويتذكر ويذكر غيره لمصلحتهم. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، الذين يخشون صدق الإنذار فينظرون فيؤمنون به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فيه دلالة على قدرته تعالى التي لا تقاس بها قدرة، وعلمه المحيط بكل شيء، وفي ذلك إيقاظ وتنبيه للناس لئلا يعرضوا عن القرآن، لأنه كتاب الله جل جلاله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. ويقول الله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى معناها تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه، تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير مثلا الرحمن على العرش استوى، وإنما تعبير عن ملكوته، لأنه استولى على ملكوته أو عن ملكوته سبحانه، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه. ويقول الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فله الأمر والنهي والتصرف فيما هو مالكه وحده لا شريك له. ولعل ذكر الثرى تنبيه على ملك الأرض بتخومها وبكل جرمها، أو للتنبيه على ما في باطن الأرض من الكنوز والبترول والماء وغيرها، أنه المالك لذلك كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، إما ما أضمر وإما لم يخطر بالبال من أحوال الإنسان وأعماله وأقواله المستقبلة وغير ذلك، والآية تعمهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. المعنى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الحسنى التي تدل على أنه الإله الذي لا ند له ولا ضد ولا شريك، والأسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم إلى آخرها، وهي في القرآن مفرقة وينبغي معرفتها بمعانيها، لأن ذلك من تمام الإيمان بالله تعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بهذه الآيات وبهذه المعاني العظيمة، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم، وأن يبصرنا وأن ينور قلوبنا وعقولنا لأن نتدبر هذه الآيات العظيمة، وأن نعمل بها، وأن تكون نورا في صدورنا. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، وأستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، سنقرأ في هذه الحلقة سورة طه ونقرأها من أولى آياتها. نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وما أحوجنا إلى كتاب الله، ما أحوجنا إلى التدبر لمعاني هذه الآيات العظيمة، علها تتجلى لنا معاني آيات عظيمة تكون سببا في معرفتنا لله المعرفة الحقيقية، تكون سببا لوصولنا إلى رضاء الله وإلى الانطلاق مع الله بصدق ويقين، لأن هذا كتاب الله وهو كلام الله. أحبتي الكرام، نبدأ في قراءة أولى آيات سورة طه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. المعنى أحبتي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والشقاء ضد السعادة، وذلك لو كان تحميله مشقة الرسالة لا ثواب فيه ولا مصلحة، ولكن الأمر الواقع أنه يسعد به ويتذكر ويذكر غيره لمصلحتهم. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، الذين يخشون صدق الإنذار فينظرون فيؤمنون به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فيه دلالة على قدرته تعالى التي لا تقاس بها قدرة، وعلمه المحيط بكل شيء، وفي ذلك إيقاظ وتنبيه للناس لئلا يعرضوا عن القرآن، لأنه كتاب الله جل جلاله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. ويقول الله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى معناها تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه، تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير مثلا الرحمن على العرش استوى، وإنما تعبير عن ملكوته، لأنه استولى على ملكوته أو عن ملكوته سبحانه، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه. ويقول الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فله الأمر والنهي والتصرف فيما هو مالكه وحده لا شريك له. ولعل ذكر الثرى تنبيه على ملك الأرض بتخومها وبكل جرمها، أو للتنبيه على ما في باطن الأرض من الكنوز والبترول والماء وغيرها، أنه المالك لذلك كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، إما ما أضمر وإما لم يخطر بالبال من أحوال الإنسان وأعماله وأقواله المستقبلة وغير ذلك، والآية تعمهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. المعنى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الحسنى التي تدل على أنه الإله الذي لا ند له ولا ضد ولا شريك. والأسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم إلى آخرها، وهي في القرآن مفرقة، وينبغي معرفتها بمعانيها، لأن ذلك من تمام الإيمان بالله تعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بهذه الآيات وبهذه المعاني العظيمة، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم، وأن يبصرنا وأن ينور قلوبنا وعقولنا لأن نتدبر هذه الآيات العظيمة، وأن نعمل بها، وأن تكون نورا في صدورنا. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، وأستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقولوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أي، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هم هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عادة باقي لم أهنى. لا، احنا بنرى انه موقف جيد، لكن اما الجمالة الحقيقية هي ان نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اولئك، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، انا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم اداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول اليوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة. يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم بيسحط، وقال هيا إلا من غسل فقرفة بيده. بعضهم ما هم في سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، و150 أبو غرفة وبقي معه 150، وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي هو لا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيب. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الآخرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا أن يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا و150 ذي أبو غرفة وقالوا 850 جميعا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح، مهم ان احنا نقف عند انفسنا نقيم انفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية الى اخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا أهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم إحنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش أيضا. فلما برزوا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا إحنا وثبت أقدامنا إحنا ونصرنا على القوم الكافرين إحنا، لا تدعوا بالكم العدو أمره محسوم مطمئنه، أهم حاجة إن إحنا نؤهل أنفسنا لأن نكون بمستوى أن يقف الله سبحانه وتعالى معنا وأن يمنحنا مؤهلات النصر. أما العدو فهو أوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كل ما زاد إخلاص مع الشيطان كل ما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة مراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود احمد.
3: هنا سام،
8: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: سام اف ام، جارح بشليل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد، لك الحمد يا مالك الملوك، لك الحمد يا الله ولك الشكر على هذه الانتصارات وعلى هذه الفتوحات وعلى هذه العز والكرامة. هذا شيء فضل من الله، وعد حرام بالله أن قد وقع لهم وعد يا صاحبي، يا حجاب الله، لا عد ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. وقع عليهم الهجوم يا صاحبي، سمعت وهم في الغفلة، فلت والغداء وقلافتهم يا الله، ونجوا بجلودهم. أنا عايشير وأنا عايجوا، نعم بالله ما هم متين خطوة. هذه الدعوة المسكي، هذا دماء الأبرياء، هذا دماء الشهداء، ما ثمرته إلا من هذا، من هذه الانتصارات ومن هذه العزة والخرامة. يا أصحابنا، هل هلو حمد وشكر والله أنه ورحم الراحمين اللي قلبها عليهم وجفاها على قرقرة روسهم. سبحانه، لا تشكر الله رباك. أسرى كم قو حزنا نتفاوض عليهم، كم قو حزنا نتعك عليهم. هي يا خلق الله، جو لحقكم وتو حقنا يا خلق الله، وهم بمكن والدنيا جغي الجغي بيجغوا عباد الله. لو ما طيرت رجال الرحمن صدق قلع واللوائل ودخلوا ضووهم، أيا قو حزوانك، قلنا لك لي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف. لا حين عد معانا ذولي الذي عادوا مجالس معاهم، وضق باب العفو فاتح، اضووا وبنقول لكم اضووا، ولا رضوا يفكروا ولا رضوا يعقلوا. أنا ما عيخطاب المعروف عيخطاك هروف، قد بي قلبها أرحم الراحمين من عندك، قد بي سيرها أرحم الراحمي، لا عطف تنبلوا ولا عطف علوا لكم خضاعة. الجيد منكم يقوم يضم روحه وينجاب جلده ويضم راسه، على الأقل واحد يرجع وجلد السلام، لا يرجع شوهو مخبطا ما بالله ما تسعى. لا حد بحاجتك ولا حد حانبك، قد بيسيرها مالك الملوك من عنده، الغارة والصوايح والوحشة في باب المنداب. لا حين إسرائيل هي وأمريكا الموت، ولا ما السعودي كذيف الهلاك على باب المنداب، سارت من أيديهم سارت، ما دفع لهم ما تسوي لهم، لا هو حق أبوه ولا عيملكنا في حقنا. ونقول للرحلك في حالك وقعنس وتكبيل على روحك يا سعودي، يا قيادة السعودية اخطوا الطريق. باحين أمانة، الحصاء مقابلها حصاء، والعين مقابلها عين، والسن مقابل السن. نامشوا حقكم حق وحق الناس مراك، فاعل جرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله. باحين من هذا العمل طرد بيخرجوا، طرد مطرود من داخل البلاد، التحشيدات والتحشدات والتجمعات والذات، قلع قلعوا بطنك، طرد بيخرج ساعة ما يطرد والكلب. شمس الناس ونود الناس على الناس غالي في حق من، لا تقول حق الناس يا حقي ولا ابن الناس يبني، لا تبزي الله ولدك ولا تزرع الله جربتك. باحين متنكسين الروس مذمومين مدحورين خارجي، اللي عادهم في صف التحال فضواو ما عادش حاليه، صروا على معامل ابن عامل الأسرى، ولا ضيوف مشتا ولو نقتضع ما نفعل، قدو أسر عندك تحت رحمتك مش سعماهم. خزي وعار وانحطاط وذل للسعودية ومن وراها، يا أنزج دارك هذا الذي كان يخليها برقة تزقح برقة، ما عاد أحد قبله في عدن، رتم من الطريق والسلاح هذا وقع للرزع الرزق، وتفودوا ما تفودوا ونبي نصلي عليه. ذا الحين احنا في الحاضر، يا قبائل مارب، يا رجال مارب، انت والسلف وانت والعرف وانت والمنهى وانت والقبيلة وانت والشامة وانت والرجاء الذي درت والناس ما حد يردكم. هذا لا يمكن السكوت على اجنبي داخل البلاد او عميل او خاين داخل البلاد اطلاقا، لو كلفنا ما كلفنا، ما بش لهم حاجف داخل البلاد. أما أنتو إحنا وياكم أخوة، وعن تفادى بالأرواح، وما بش بيننا ما يغثي أبدا، وإذا وجد الرجال موجودة تفك وتشل وتحط، ما عن تقاتلش إحنا وياكم أبدا. جروها برجاله وانتو تعرفوا جروها بجودة وانتو معدن الجودة. هذا أجنبي وغازي داخل البلاد وعمل وخاين لا يمكن السكوت عليه. الرجال وصالي رحبوا وسهلوا ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل ملحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
9: قارح بشليف
11: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة
12: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
11: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
13: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
14: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
15: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
16: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
17: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
16: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
18: للمرة الثانية
19: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
20: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
21: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
22: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
23: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
16: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
24: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
25: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
24: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
26: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
27: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
26: والقاعدة الجوية في نجران،
21: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
28: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
29: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
22: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
30: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.
31: تصنيع

مسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي. لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلومتر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالآلاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

بنغمات قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات من الدلة.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: العمل عندما يكون الموقف مع الله موقف ثابت، تنزيهه، نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا. فمثلما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، ربما خطأ حصل من عندنا ونحن نرتب نسعى على هذا النحو، ربما خطأ حصل من عندنا أنه ضعف، ضعفت ثقتنا بالله عندما رأينا أنفسنا كثير، كما حصل في يوم حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إنهم رأوا أنفسهم كثير وكانوا ما يزالون بعد نشوة الناصر بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن وبعض القبول الأخرى. فقال البعض لن نهزم اليوم من قلة، فجموع كثيرة لن نهزم اليوم من قلة. عندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه، فيتعبر عنه الآية ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم مهما بلغ عددهم، يظل ارتباطهم بالله قوي، ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله وهم كانوا 300 شخص أو أقل. مثلا انفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حال لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله سيضربوا. لن نهزم اليوم من قلة هي التي ضربت المسلمين في حنين. وفي يوم أحد ما الذي ضربهم هو العصيان للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما عصى البعض وسكت الباقون فكأن معصيته هي تعبر أو أنها تحظى برضا الآخرين، أي لم يستنكروا ما حدث من أولئك عندما تخلفوا حفاظ الموقع الذي أكد عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يظلوا فيه ولا يبرحوا منه. فحصل أن ضربوا ضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة بعد أن كانوا في بداية المعركة، كما قال الله عنهم يحسونهم يعني القتل هكذا وكانهم قتل بسهولة وسريع. رسل لكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعطيتم حصل ما حصل، فحصل الهزيمة وحصل القتلى وقتلهم نحو 70 شخص. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل التجاء بالله في كل ظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله. وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تسيء ظنك بالله وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم

سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.

0: بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها.
1: اتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة العصر، ونظام الرياض يستنجد بالكيان الصهيوني بعد فشل تحالفاته العسكرية. الإبادة تلاحق سكان قطاع غزة، أكثر من 20 شهيدا و14 جريحا إثر انهيار بنايات سكنية بفعل العدوان الصهيوني. إيران تعزز جاهزيتها، حرس الثورة يسقط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 وأعراق جي من بكين، المنطقة أمام نظام إقليمي جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبار من قناة المسيرة، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن يعيد صياغة قواعد الاشتباك ويراكم الإنجازات بفضل الله وعونه. تصنع القوات المسلحة اليمنية ملاحم البأس الشديد وتنكسر على صخرة جهادها هيبة الترسانة العسكرية للمعتدين. يتجسد ذلك في مشاهد نوعية خالدة وثقت لحظة إسقاط الطائرة السعودية المقاتلة F-15 في إنجاز مدون يحمل في طياته دلالات استراتيجية. ما حصل ليس مجرد اصطياد لهدف جوي، بل هو كسر عملي لهيمنة الأجواء. وفي غمرة هذا الإسقاط النوعي تتكشف الفضيحة الكبرى للنظام السعودي الذي دأب على تضليل العالم بأكاذيب مفضوحة، محاولا إيهام الرأي العام أنه بمنأى عن عدوانه السافر على اليمن، قبل أن تتناثر طائرته المقاتلة أشلاء في سماء مأرب لتفضح مزاعمه على رؤوس الأشهاد، ويتهاوى معها زيف ادعاءاته التي سقطت إلى الأبد. والصفعة هنا لنظام يأبى النزول عن شجرة غروره، ومعها رسالة إلى الطيارين السعوديين أو المستأجرين أن التحليق في أجواء اليمن مغامرة خطيرة، والمشاركة في العدوان ستنتهي إلى مصير محتوم بين خيارين، إما القتل المحقق أو الأسر. ولا يكتفي اليمن بذلك ردا على العدوان، بل تصل يده الضاربة إلى الضرع الحلوب في ينبع بضربة نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بالتزامن مع ضربة موجعة على قاعدة خميس مشيط في عمليات وضعت العدو السعودي أمام كلفة عسكرية واقتصادية باهظة ليهرب إلى الترويج لمزاعم استهداف مكة المكرمة، وهي أكبر أكذوبة في العصر وافتراء سخيف يهدف إلى استغلال المقدسات لتحقيق أهدافه العدوانية. ولن تنطلي هذه الأكاذيب على شعوب الأمة، فالحقيقة أرسخ من أوهامهم ورهاناتهم إلى زوال.

0: التصارفية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات. نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق.
1: مستمرون في التغطية والمواكبة الميدانية لانتصارات المجاهدين الأبطال.
2: هذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها.
3: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
4: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
5: المخاء تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني التآمري.
0: من باب المندب المسيرة.
6: البداية من تصريح الرئيس مهدي المشاط، حيث أكد أن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة المكرمة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي بلغ بها الوعي إلى مستوى معرفة حقيقة هذا النظام الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة. الرئيس المشاط أضاف أن أبناء اليمن هم الأعظم إيمانا ووفاء للمقدسات الإسلامية، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين، مشيرا إلى تميز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية، سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف. وقال الرئيس المشاط: كان الأجدى بهذا النظام أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقدستها، مضيفا أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم أبستن هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. وختم الرئيس المشاط تصريحه بالقول إن هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لإسقاط طائرة سعودية مقاتلة من نوع F-15 وحطامها في محافظة مأرب.
7: يا الله يا ربي يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سبحانه، يا الله سبحانه، يا الله سبحانه، يا الله يا الله سبحانه، يا الله يا الله سبحانه، يا الله يا الله سبحانه، يا الله سبحانه. هذا البوالين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحطار طائرة سعودية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية في أجواء محافظة مأرب، وهذا فضل الله وعونه، يا ربي لك الحمد.
1: هذه طائرهم بتحرق بتحرق فضل الله.
0: هكذا يكون مصير كل مختل.

0: وهذا العلم السعودي في أعلى طائرة.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بفضل الله وفضل الدفاعات الجوية اليمنية، وهكذا سيكون مصيركم يا أهل سعود، السكوت والخضوع في اليمن.
2: كان بالأمس رجالنا يعتلون جناجير الدبابات الأمريكية والإسرائيلية، وهم اليوم المجاهدون يعتلون على الطائرات الحربية الحديثة المتطورة ويدوسونها بأقدامهم، وها هي صناعاتهم، وها هي فخر الصناعات التي يستوردونها من كل الدول. نقول للدول التي تشتري منها السعودية، هذه هي صناعاتكم.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: وكانت القوات المسلحة أعلنت عن تمكن دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مؤكدة التصدي لتشكيلين قتاليين أثناء بحثهما عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.
1: الحربية السعودية خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيطي والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله.
0: وشددت القوات المسلحة على مواصلة حماية أجواء بلدنا من أي عدوان أو انتهاك، مؤكدة على لسان متحدثها أن مزاعم استهداف مكة التي يروج لها النظام السعودي لن تنطلي على أحد.
1: القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.
0: وأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن القوات المسلحة وجهت ضربة موجعة للنظام السعودي بإعلانها إسقاط طائرة حربية سعودية معادية من نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. وأوضح عبد السلام أن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، مشيرا إلى أن طائرته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام إن العدوان السعودي على اليمن ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له النظام السعودي من افتراءات وسقوط البعض ضحية ادعاءاته، فإن عملية إسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم والعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. ولفت عبد السلام إلى أن العملية المباركة تؤكد تنامي القدرات الجوية اليابانية بما يساعد على رفع مستوى الحماية للسيادة الوطنية، وأن أجواء اليمن لن تكون مستباحة إلى ما لا نهاية، وأن خسائر العدو سوف تتضاعف أكثر بإذن الله. ووجه رئيس الوفد الوطني رسالة إلى الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم بأن يضعوا في حساباتهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها، وأن مصيرهم إما القتل أو الأسر حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الأسيرين اللذين طالت عليهما المدة في الأسر لدى صنعاء بسبب لا مبالاة النظام السعودي، ليعرف السعوديون أنهم لا قيمة لهم لدى نظامهم الذي ترك طياريه لسنوات في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهما. بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. حمل إسقاط الطائرة المقاتلة السعودية F-15 فوق بأرب فضيحة سياسية وإعلامية كبرى، وعرّت تضليل العدو السعودي طول الفترة الماضية، كما أن العملية أظهرت تنامي القدرات اليمنية أمام واحد من أحدث المقاتلات في العالم.
2: وهذا العلم السعودي في أعلى الطائرة.
3: يحمل إنجاز الدفاعات الجوية اليمنية المتمثل في إسقاط طائرة قتالية مأهولة من طراز F-15 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة مأرب دلالات مضاعفة تتجاوز حدود الميدان العسكري، إذ يشكل إسقاطها فضيحة سياسية وإعلامية مدوية للعدو السعودي الذي طالما جهد في تضليل الرأي العام العالمي زاعما أنه لا يعتدي على اليمن بطائراته المقاتلة، إلا أن ما حدث كشف زيف ادعاءاته. مشهد واحد نسف حقيقة الجهود الإعلامية والدبلوماسية المضنية التي بذلها العدو السعودي للنأي بنفسه عن الواجهة، إلا أن حطام الطائرة أعاده قسرا إلى صدارة المشهد في العدوان المستمر على اليمن منذ 12 عاما. وعلى صعيد حجم الإنجاز، تجسد العملية التنامي المتصاعد للقدرات الدفاعية اليمنية وتكسر مفهوم التفوق الجوي المطلق للعدو، فكون طائرات F-15 تعد من أحدث مقاتلات السيادة الجوية في العالم وتتمتع بأنظمة دفاع ذاتي ورادارات متطورة، فإن إسقاطها يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك منظومات دفاع جوي قادرة على التعامل مع أهداف جوية نفاثة حديثة وتجاوز تقنيات التشويش الإلكتروني المعقدة وفرض قواعد الشباك جديدة في الميدان. كما أن هذا التطور من شأنه أن يجبر سلاح جو العدو على إعادة تقييم المخاطر وتقييد حرية طيرانه وتغيير تكتيكاته التنازلية، وهو ما يحد تلقائيا من فاعلية التأثير الجوي في مسرح العمليات البرية ويفقده أهم أوراق حسمه. ومع مرور الوقت تتعمق أزمة العدو السعودي في مقابل تراكم نقاط القوى والردع اليمنية ليصبح عامل الوقت وبالا على الرياض يضاعف من حجم خسائرها وفضائحها السياسية والعسكرية ما لم تعد لرشدها وتنهي عدوانها وحصارها الشامل على اليمن.
0: عقب إسقاط المقاتلة السعودية F-15 التقت المسيرة بالمجاهدين المرابطين في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب ونقلت رسائلهم ومباركتهم بهذا الإنجاز.
1: اليمني العظيم الحر الأبي الوفي الثابت الصادق المجاهد المتوكل على الله تزف بشائر النصر تباعا من ميدان إلى آخر، ومن السواحل الغربية إلى المناطق الشرقية ومن جبهة إلى أخرى. اليوم 16/9/2026 من هنا من أمام بوابة معسكر ماس ومن جبهة مأرب الأبية والوفية الصامدة نزف بشائر النصر ونتابع سويا حطام الطائرة السعودية التابعة للعدو السعودي التي قصفت واعتدت وبغت وتكبرت، واليوم نشاهد كيف أصبحت حطاما تحت أقدام الصادقين الثابتين المؤمنين الواعين المخلصين المجاهدين المتوكلين على الله.
2: وهذا العلم السعودي في أعلى الطائرة.
1: عقب إسقاط دفاعاتنا الجوية للطائرة الحربية السعودية F-15 في أجواء مأرب، المسيرة تلتقي المجاهدين المرابطين في الأطراف الغربية لمدينة مأرب وتبعث رسائلهم المباركة لهذا الإنجاز العظيم.
4: الإنجاز العظيم والتاريخي والمهم.
5: الله يبارك لها، الحمد لله، شكرا.
4: كيف شاهدتم سقوط الطائرة في أجواء محافظة مأرب هنا في ميادين الشرف والبطولة؟
5: نعم، وفرحة كبيرة لنا، وسنسقط طائراتهم بإذن الله. من بعد الآن لن تدخل أجواءنا أي طائرة، لا سعودي ولا أمريكا بإذن الله.
6: حصل اليوم انتصارات عظيمة، اسقاط طائرة F-15 سعودية الذي سقطت في هانا، وكان اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية، وهذا من فضل ربي انتصارات عظيمة.
4: متى تم سقوطها بالتحديد؟
7: الساعة 2:58 نصف الليل.
4: الساعة 2:58 كان سقوط الطائرة الحربية المقاتلة التابعة للعدو السعودي. كيف معنوياتك؟
7: حياكم الله والمعنويات عالية فوق السماء فوق السحاب عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في يومنا هذا تم اسقاط طائرة نوع F-15 السعودية كانت تنفذ أعمال إعدائية وإجرامية ضد الشعب اليمني العظيم، وتم اسقاطها بفضل الله تعالى وعنه.
1: ومن ميادين الشرف والبطولة يؤكد المرابطون أن ما تحقق من انتصارات عظيمة هو بفضل الله وتمكين من الله، وأنهم ماضون في مواجهة العدوان السعودي وتحشيداته.
8: والله انتصارات كبيرة ونعمة كبيرة، يعني بعد دك التحشيدات العسكرية السعودية تم اسقاط طائرة F-16 وحاولت الطائرات الحربية والاستطلاعية انها تستهدف حطام تلك الطائرة وموثقة اثناء الانطلاق واثناء وانتم حصلتوا على بعض حطام الطائرة. ونقول للشعب اليمني ان هذه الانتصارات يعني يتوجب علينا كشعب يمني ان نشكر الله ونحمد الله على هذه الانتصارات.
9: الحمد لله رب العالمين على اسقاط هذه الطائرة، ونقول للسعودي ان اقوانا ليست للنزهة، ونحذر بقايا الطيارين من ان اقوانا ليس للنزهة، وكما قال السيد القائد حذاري حذاري حذاري.
7: المعنويات عالية فوق السحاب، نحمد الله ونشكر ببركة الله وبركة رسوله وبركة الأولياء من بركة الإمام علي وبركة أوليائه من أعلام الهدى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحمد الله ونشكره أن تمكن الدفاع الجوي من إسقاط طائرة F-15، نحمد الله ونشكره.
1: قصفوا فكان الشعب أقصف، وعنفوا فكان الشعب أعنف، لهم حديد ونار وهم من القش أضعف. رجال الله في مختلف ميادين القتال شامخين شموخ الجبال، وأجواؤنا ليست للنزهة وأرضنا ليست مزروعة بالورود. الرسالة من هنا من جبهات مأرب، احذروا أرضي فأرضي صاعقة، ومياهي فمياهي غارقة، وشمسي فشمسي حارقة، وإياكم وأرضي لا تطؤها فأرضي صاعقة. والنصر قريب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من معسكر ماس بمحافظة مأرب، محمد النوعة، المسيرة.
0: هذا وأعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلح من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي المجرم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بسلاح مناسب. كما أعلن العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتوفيقه من اعتراض تشكيلين حربيين سعوديين نوع F-15 فوق أجواء المخا بمحافظة تعز، وذلك بعد بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على المغادرة فورا قبل تنفيذ أي عمل عدائي بفضل الله، مشيرا إلى أن التشكيلين أقلعا من قاعدة خميس مشيط السعودية.

0: وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأدت إلى حرائق كبيرة ودمار واسع، فيما استهدفت الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ومتوكلة عليه، نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم أبستن هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. وأشار أبو راس في بيان إلى أن النظام السعودي هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية بتدنيس بلاد الحرمين وفتحها للمجون والتطبيع مع العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة للمجرم أبستن لا يملك الحديث عن حماية المقدسات. وقال إن ارتباط اليمنيين بالكعبة والمقدسات راسخ دينيا وتاريخيا، وإن الشعب اليمني أثبت موقفه عمليا بخروجه المليوني دفاعا عن القرآن والرسول الأعظم والأقصى، وبتقديم التضحيات نصرة للقدس، مؤكدا أن الإدعاءات السعودية تتناقض مع مواقف اليمن وشواهد التاريخ، داعيا ما وصفها بأبواق الصهاينة إلى البحث عن ذريعة أخرى لاستهداف اليمن. وأوضح أبو راس أن من فتح بلاد الحرمين للمجون وحفلات الترفيه، ومن دنس بلاد الحرمين بتواجد اليهود الصهاينة فيها، هو من يستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية. من جهته أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن اتهام النظام السعودي لليمن باستهداف مكة المكرمة هو أكبر أكذوبة في هذا العصر، وافتراء سخيف ومرفوض جملة وتفصيلا. وكتب مكتب أنصار الله أيضا أكد أن مكة المكرمة وسائر المقدسات الإسلامية تحظى بمكانة عظيمة لدى الشعوب الإسلامية وفي طليعتها الشعب اليمني، ولا يمكن للنظام السعودي أن يزايد على اليمنيين في إجلال مكة المكرمة وتعظيم مقدسات الإسلام. وأضاف أن من يمس حرمة مكة المكرمة هو من يوظف مكانتها المقدسة في حروبه العدوانية ويدنسها باستقبال اليهود الصهاينة بإقامة حفلات المجون والانحلال الأخلاقي، قائلا إن النظام السعودي لا يتذكر حرمة مكة إلا عندما يحتاج إلى استثارة مشاعر المسلمين وتوظيف المقدسات لخدمة مواقفه المنحرفة والخاطئة. تحول اتهام السعودية لليمن باستهداف مكة إذن إلى سخرية وتعليقات تقارن بين اتجاه اليمن نحو الدفاع عن المقدسات الإسلامية وبين سلوك النظام السعودي واستهتاره بمكة وجميع المقدسات.
2: أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المدينة المكرمة.
3: الكيد التجريبي الصراع بها ويفارق حماه.

0: انحرافا يتوسل مع الوصول للسلعة للنظام السعودي. حين يلبح الحجيج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وتحج عصابة بن سلمان إلى الترفيه وتطوف حول رموزه، وفي السكرة ترمي بالتهمة على أحباب مكة ومجاوريها.
1: هل استهداف مكة قرار حوثي خالص أم أن أصابع إيران حاضرة حتى في اختيار الأهداف؟
0: سقط الاتهام على ساحة السخرية، وارتد التحريض نكاتا وردود أفعال تسحب الإدعاء من المدعي عليه، حين لا يستقيم أن يجتمع خادم المجون والترفيه بخادم الحرمين.
2: كسوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية.
0: وما كان الدعاء السعودية غير الجديد استعطافا واستقطابا للمسلمين، مجديا في حرب طويلة على اليمن واليمنيين. أدرك العالم العربي والإسلامي والإنساني إجمالا وتفصيلا تجزئة وإشمالا، وتجاوز العناوين التبريرية التي تعثرت في إنقاذ السعودية من الغرق. والتجربة بمكة وقدستها خطيئة لا تمد الحبال إلى النظام السعودي الذي سقط، وبدا أنه خطط للكذبة من جمع الحلفاء إلى مكة وربط محاولة إشراكهم باسمها وفي حرمها، والنتيجة أن رب مكة مع المظلومين المحتسبين الصابرين والمعتدى عليهم، وأن للنظام السعودي رب الترفيه.
3: كشفت أوساط العدو الصهيوني عن حجم المأزق الأمني الذي تواجهه السعودية بعد فشل تحالفاتها في توفير الحماية المطلوبة. وفي المقابل برز العدو الصهيوني كخيار تسعى الرياض إلى التعاون معه مقابل أثمان سياسية وأمنية.
4: وجهتها أوساط العدو لمحمد بن سلمان في ظل الفشل الكبير للتحالف الثلاثي، وقد أصيب النظام السعودي بالخيبة بعد أن وقع في مستنقع اليمن ليتوسل الدعم من الكيان الصهيوني.
5: بن سلمان يريد التقرب، وهذه فرصة استراتيجية لإسرائيل. لا ينبغي انتظار أن تطلب السعودية المساعدة، بل يجب على إسرائيل أن تبادر وتعرضها. أمام إسرائيل فرصة لتوظيف الحاجة الأمنية السعودية وبناء قناة تعاون أوسع معها.
6: المفارقة أن السعودية وقعت قبل نحو شهر اتفاقا دفاعيا مع باكستان وتركيا، لكن عندما احتاجت إلى المساعدة واتصلت بالباكستانيين والأتراك لم تحصل عليها، وفي النهاية اتجهت إلى إسرائيل لطلب المساعدة. أمام إسرائيل إغراء بأن تطلب ثمنا سياسيا مثل التخلي عن دعم دولة فلسطينية أو التقدم نحو التطبيع، لكن المصلحة الإسرائيلية هي استغلال أي فرصة للتعاون مع السعودية.
7: السعودية لا تطلب المساعدة من طرف واحد، بل تتوجه إلى البريطانيين والأمريكيين والباكستانيين والأتراك، وتسعى أيضا إلى الحصول على دعم من مصر. المملكة تواجه وضعا لم تعرف مثيلا له منذ أزمة العام 1990، وهي تحت ضغط استراتيجي كبير، ولذلك تبحث عن دعم من عدة أطراف في الوقت نفسه.
8: التحالفات التي حاولت السعودية بناءها من دون إسرائيل لم تثبت قدرتها على توفير الحماية التي تحتاجها، سواء مع باكستان وتركيا أو حتى الولايات المتحدة، في ظل عدم رغبة ترامب في الذهاب إلى تصعيد عسكري كبير. ولذلك توجد أمام إسرائيل فرصة كبيرة للمضي قدما مع السعوديين، والمهم لا تضيع هذه الفرصة وأن تكون إسرائيل إلى جانب السعودية.
4: أوساط العدو شددت على انخراط الكيان في المعادلة الأمنية الخليجية، معتبرة أن العلاقة مع السعودية ودول خليجية أخرى لم تعد مجرد طرح سياسي، بل باتت مرتبطة باتصالات تجري في إطار أوسع تقودها القيادة المركزية الأمريكية.
9: الاجتماع كان دراميا للغاية، إذ جمع رئيس الأركان إيال زمير بقائد القيادة المركزية الأمريكية ورؤساء أركان السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر في منتجع معزول بألمانيا نظمته سنتكوم. وقد أطلع زمير المشاركين على نشاط الجيش الإسرائيلي في مختلف الجبهات. وفي هذه الأجواء تبحث إسرائيل والسعودية سبل تقديم مساعدة إسرائيلية للرياض في مواجهة الحوثيين على غرار الدعم الذي قدمته إسرائيل للإمارات.
4: أوساط العدو لخصت مشهد الهزيمة لبن سلمان بأنه فرصة لكيان العدو لملء الفراغ الذي خلفه تعثر التحالفات الأمنية للسعودية عبر الانتقال من التعاون غير المباشر إلى المباشر في مقابل انتزاع أثمان سياسية من نظام الرياض.
3: في مدينة المخا تنقل عدسة المسيرة واقع الحياة في ظل التماسك الشعبي رغم العدوان السعودي المتواصل.
10: ترصد عدسة المسيرة واقع الحياة اليومية في مدينة المخا وحالة الاستقرار الشعبي في الأحياء والأسواق الليلية بالتزامن مع استمرار العدوان السعودي الذي يطال المناطق المأهولة والبنى التحتية.
11: تمام، نحمد الله ونشكره.
12: شاهدون الناس يمشون في الشوارع بعد الضربات السعودية، لا تهزهم ولا تخيفهم هذه الضربة، وإنما تزيدهم إصرار على الصمود والثبات.
10: المدينة تشهد حراكا طبيعيا ونشاطا تجاريا في أسواقها وأحيائها، بما يعكس استمرار وتيرة الحياة وتجاوز تداعيات العدوان والحصار.
13: أن من كان يدعي بالأمس بأنه سيحقق المنجزات بعد هروبه بساعات أو باللحظات أو بأيام قليلة يقوم باستهداف مقدرات هذا الشعب.
14: رسالتنا لأبناء المخاء بأن عدوكم هو من يستهدف بنيتكم التحتية، بأن عدوكم هو العدو السعودي الذي يستهدف الكهرباء التي تضيء لكم، الذي يستهدف الميناء الذي يغذيكم، الذي يمنعكم من أن تنعموا بثرواتكم، الذي يستهدف خيراتكم، الذي يحاصركم، الذي يريد أن تبقوا عبيدا لعبيد العبيد، لأن هذا النظام الذي هو عبد لأمريكا يصنع عبيدا له في الأرض اليمنية.
3: تزداد معاناة آلاف المرضى اليمنيين جراء استمرار الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما. مرضى الفشل الكلوي نموذج لتلك المعاناة.
15: حصار العدو السعودي على اليمن منذ 12 عاما يلقي بظلاله الكارثية على مرضى الفشل الكلوي في معاناة إنسانية كارثية بحق آلاف المرضى.
16: هذا القسطرة، هذا القسطرة يسحبون منه الدم وترجع فيه. شوف الحقولها
17: تبقى
16: لها كذا ما نجهز العملية. عملية الجهاز هنا، هذا العملية هنا وبعد يشفطوا من هنا.
18: مريض الفشل الكلوي ما بينام في الماء، الماء الطبيعي لا يتنام، تبتعد عن الفرش تزيد السوائل لا تدرس الكضب، ما أثنام إلا أنت جالس على كرسي هكذا وأكلك محدود وشربك محدود ونومك محدود. الحمد لله على كلها.
19: يعاني الإنسان من سوائل تنزاد فيه، تنزاد فيه السوائل، وإذا حقيقة الأمر يبطي ويتعدى يعني عن موعده يعني بيتعب، وتنزاد السوائل على القلب وبتنزاد السوائل على الريه، ويعني بيتعب وبيحط.
15: مرضى الفشل الكلوي يحتاجون من جلستين إلى 3 جلسات للغسيل أسبوعيا، لكن تأخر أدويتهم الخاصة وصعوبة وصولها جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي وعرقلة وتأخير شحنات الدواء برا جعل المرض أشد والمعاناة أكبر.
17: يعني في معنى على سبيل المثال المريض الفشل الكلوي يعاني من نقص الدم، ويعالج هذا المريض عن طريق توفير إبرة الدم. طبعا هذه إبرة الدم يأخذها المريض مرتين أسبوعيا. إذا انقطع العلاجات أكيد معناه كبيرة، يعني ممكن المريض يفقد الحياة. المركز محتاج إلى علاجات ومواد طبية طبعا عديدة من أجل إتمام جلسة الغسيل، لكن بسبب إغلاق مطار صنعاء تتأخر هذه المواد الطبية أيضا والملتزمات الطبية، لا توصل للمركز إلا بعد شهر ونص شهرين تقريبا. المطار من قبل كان مفتوح، توصل العلاجات خلال 24 ساعة 48 ساعة. في حال إغلاق مطار صنعاء لاحظنا أن هذه المواد لا توصل إلا بعد شهر أو شهرين ويعانى المرضى.
15: معاناة مرضى الفشل الكلوي هنا بمحافظة البيضاء نموذج لمعاناة آلاف المرضى اليمنيين، معاناة يسعى اليمن اليوم لإنهائها بتكريسه لمعادلة الحصار بالحصار بعد أن نفدت كل السبل لإنهاء العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات وآثار إنسانية. من محافظة البيضاء إسماعيل المضواحي، المسيرة.
3: أحيت هيئتا الأوقاف والإرشاد والزكاة اليوم بصنعاء الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر بفعالية رسمية خطابية وحضور واسع.
20: هيئتا الأوقاف والإرشاد والزكاة تحتفيان بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر خلال فعالية خطابية إنشادية وحضور رسمي واسع. وهنا الذكرى محطة عبور دفعت باليمن إلى مقدمة الصفوف دفاعا عن اليمن والأمة في مواجهة أعدائها.
21: هذه الثورة المباركة هي ثورة المؤمنين، ثورة المستضعفين، ثورة الشرفاء والأحرار، ثورة القيم والمبادئ في وجه الانحراف والطغيان والظلم والبشاعة التي رأينا أحد أبرز نماذجها في غزة. ما تم في غزة هو نموذج للمشروع الصهيوني وأمريكي في المنطقة، هو النموذج الواقعي والحقيقي لهذا المشروع الذي يريدون تعميمه على شعوب العالم. ومن الحرية والاستقلال أننا استطعنا بناء جيش وطني متسلح بأقوى سلاح في هذا الكون، وهو الإيمان بالله والثقة بالله والتوكل على الله. الحرية والاستقلال هي التي جعلت الشعب اليمني يبني هذا الجيش العظيم.
20: الفعالية زخرت بفقرات إنشادية وفنية فرحا بهذا الإنجاز الشعبي العظيم وما يتزامن مع الذكرى من انتصارات يسطرها الثوار على امتداد اليمني وخارجه.
22: ونحن نرى بأس اليمني ونرى الحرية والانتصار والاستقلال عندما وصلنا إلى مراحل متقدمة وتحررنا من وصاية الأمريكي ووصاية الإسرائيلي ووصاية السعودي والإماراتي. اليوم نعيش العز والخير والنصر.
20: كما احتفت الإدارة العامة للإمداد والتموين في وزارة الداخلية بذكرى ثورة 21 من سبتمبر بفعالية خطابية أسردت جانبا من منجزات الثورة وانتصارات الثوار.
23: من منجزات 21 سبتمبر أنها قامت بتربية الأمة تحت الراية قائد عظيم مجاهد حكيم شهد له العالم أجمع بماذا قبل أن يكون بكلامه بأفعاله.
24: إن من أهم ما أنجزته ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هو أنها لبت مطالب جميع اليمنيين وأعادت الاعتبار لكل الشعب الذي لن يكون مدجنا للأجنبي.
20: بثبات وإيمان يمضي اليمن بثورته السبتمبرية يستكمل أهدافها في تطهير اليمن من أدوات الوصاية والارتهان للخارج، بل يتجاوز ذلك للذود عن الأمة ومقدساتها في مواجهة العدو الأول لأمريكا والصهيونية. يد الشعب على الزناد وفي جهوزية لخوض أي جولة قادمة من المواجهة وأخرى تبني وتصنع نهضة اليمن الحر القوي في كل المجالات شرف الدين الموشكي المسيرة صنعاء.
3: مأساة جديدة يعيشها المواطنون الفلسطينيون في غزة نتيجة العدوان والحصار، حيث انهارت عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق تضم عشرات النازحين، حيث تعرضت هذه العمارة للقصف سابقا وانهارت اليوم. طواقم الدفاع المدني انتشلت أكثر من 20 شهيدا وأكثر من 20 جريحا، ولا يزال أكثر من 55 مفقودا تحت الركام.
0: أعداد الشهداء والجرحى الذين يتم انتشالهم من أسفل بناية انهارت في غزة ظل يرتفع من حين لآخر، فالبناية التي حملت اسم السعادة لم يكن لسكانها نصيب من الاسم بعد أن دفنوا أسفل ركامها.
1: هذه كارثة حقيقة تحدث، ولأول مرة حقيقة منذ بداية الحرب في المباني الآيلة للسقوط يحدث مثل هذا الحدث. 100 مواطن تحت الأنقاض في منزل أو بناية مكونة من 6 طبقات، كل طابق فيه 4 شقق مأهولة بالمواطنين، انهارت عليهم البناية بشكل كامل بعد أن قصفت في بداية الحرب وكانت مهددة بالانهيار، لكن نتيجة عدم وجود أماكن تأوي الناس لجأوا إلى هذا المكان، في لحظة انهارت على من بداخلها.
0: السكان كانوا على علم مسبق بمخاطر البقاء في بناية تعرضت لقصف إسرائيلي مسبق ويتعرض محيطها للقصف من حين لآخر، لكنهم اعتبروا البقاء بين جدران مهدمة أفضل من سكن الخيام.
2: زي ما انت شايف انا صديقي عايش في المنزل هذا، تمام، فما لقاش لا بيت ولا مأوى يسكن يلجأ اليه، اجى وسكن في هذا البيت، ففجأة هو البيت من قبل مكسوف وهاي للسقوط، وهي فجأة كان في ليلة من الليالي في أمان الله وقع عليه المنزل. هناك 10 من الشهداء والإصابات، وطبعا العمارة محيطة بخيام وقع عليها، وهناك شهداء كثير بالعشرات الشهداء.
5: هذه مأساة، فيش بديل لهم لهذا المكان، فهم شافوا العمارة فاضية فاجوا يسكنوا فيها، وين يروحوا؟ ما حمش لو في مكان ينصبوا له بخيم او ما حم يشتروا له بخيم لكان ما قعدوش المكان هذا.
0: ويحذر الدفاع المدني من امكانيه تكرار المشهد في ظل انتشار عشرات البنايات الآيلة للسقوط والمأهولة بالسكان.
6: يسابق الفلسطينيون الزمن بامكانيات محدودة في محاولة للعثور على احياء اسفل بناية قصفت سابقا وانهارت اليوم. مشهد يخشى الفلسطينيون من تكراره مع اقتراب فصل الشتاء وتكرار عمليات القصف. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
3: أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد الأسير معتز الأطرش من مدينة الخليل داخل سجون العدو الإسرائيلي بعد قرابة عام من اعتقاله. الهيئة قالت إن عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين ممن عرفت هوياتهم ارتفع إلى 329 شهيدا، من بينهم 92 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدة أن العدو الإسرائيلي مستمر في جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات الأسرى والمعتقلين في سجونه. كما لفتت إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يواجهون إبادة ممنهجة في سجون العدو الإسرائيلي عبر جملة من الجرائم الثابتة، منها التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية والجنسية والجرائم الطبية ونشر الأمراض المعدية. شن طيران العدوان العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات القنطرة ووادي السلوقي وأرنون، في حين نفذ تفجيرات وقصفا مدفعيا باتجاه بلدات عدة في جنوب لبنان، حيث نفذ العدو تفجيرات في بلدة بيت يحون وقصف بالمدفعية بلدة كفر تبنيت، فيما أفادت مصادر لبنانية أن قوة صهيونية معادية توغلت عند أطراف بلدة حلتة بالتزامن مع تمشيط مكثف باتجاه المنطقة وتنفيذ أعمال للتجريف وتفتيش عند أطراف البلدة. واستهدف جيش العدو بقذائف المدفعية والتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطرة الشرقية والأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل ووادي السلوقي وبلدة المنصوري، في حين نفذ تفجيرا بين بلدتي برعشيت وبيت يحون وفي بلدة المنصوري. أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير الطائرات المسيرة MQ-9 52 التابعة للجيش الأمريكي بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة، وهي تابعة والتابعة أيضا للقوات الجو فضائية للحرس الثوري. وأوضح الحرس في بيان مقتضب أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء تم اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة MQ-9 52 التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في أجواء جزيرة قشم الساحلية.

0: البحرية الإيرانية تؤكد رصدها جميع التحركات في هرمز، وفي الداخل يتصاعد موقف شعبي وعسكري وسياسي موحد وصولا إلى رسالة حاسمة مفادها أن المضيق لن يفتح ما لم تلتزم واشنطن بالشروط الإيرانية.
1: لا تغيير في الموقف الإيراني سياسيا وعسكريا، مضيق هرمز يبقى في قلب المعادلة، وفتح المضيق مشروط بتنفيذ واشنطن ما ورد في بنود مذكرة التفاهم، والمواجهة إن ما فرضت ستجعل من هرمز مقبرة للغزاة وفق الرسالة الإيرانية.
2: ترصد إيران كل حركة في مياه الخليج وأجواء هرمز، تسقط المسيرات المعادية بحزم وتضع السفن المتخلفة في دائرة الاستهداف، رسالة واضحة: طهران في أعلى درجات الجاهزية ومستعدة لخوض مختلف أنماط المواجهة.
3: من قلب الشارع الإيراني تتكرر الرسالة يوميا: دماء الشهداء لن تهدر، ومنجزات الثورة لن تمس، وهرمز لن يفتح إلا بشروطنا، أما الاستسلام فلا مكان له في قاموسنا.
2: الشعب إلى جانب الساسة والعسكر حاضر بقوة، ممسكا بعلم بلاده ومثبتا أن الجبهة الداخلية ركن من أركان القوى، فحين تستهدف الحرب الهجينة تماسك المجتمع واقتصاد البلاد، يصبح صمود الشعب سلاحا يحبط أهدافها ويفشل رهاناتها.
3: نحن نرفع علم إيران هنا على مدار الساعة من أجل الشعب الإيراني والمقاومة، لنؤكد أن شعبنا رغم كل الصعاب سيبقى خلف القيادة ولن نتراجع قيد أنملة.
1: اليوم أقوى بشعبها وأكثر جاهزية لكل السيناريوهات، فلا المفاجآت تربك حساباتها ولا الضغوط تدفعها إلى التراجع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب على إيران أحدثت تغييرات جوهرية في المشهد الإقليمي، معتبرا أن المرحلة المقبلة تفرض بناء نظام إقليمي جديد يقوم على الحوار والتعاون بين دول المنطقة من دون مكان للقوى الأجنبية أو تدخلاتها. وخلال مباحثاته مع نظيره الصيني في بكين، قال عراقجي أن التطورات الراهنة في المنطقة جاءت نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، مؤكدا أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده أفشلا.
4: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكثرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك يجب علينا الآتي: أولاً الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي، ثانياً التخلص من أحواض المياه، ثالثاً الحرص على تغطية خزانات المياه، رابعاً التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. الجامعة

0: يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
2: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، تخلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم مشكو ولا منه.

0: التنمية الزراعية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعي والمياه والبيئة.
2: ونحن بدورنا نقول مساكم الله بالخير وحيا الله سعادة.
1: حياك الله، مبارك النصر، مبارك النصر.
2: نعم
1: منا نعم من نعم الله
2: في كل
1: المجالات، في كل المجالات وفي كل الأصعدة، ولكن اللي بيحس بها بفرحك داخلنا كبير جدا هي الانتصارات في الساحل الغربي الذي استكملناه كله بكل حدوده، فجزره المتناثرات في البحر شليناها، الباب المندب سيطرنا عليه، الذباب والكدحة وهذه المناطق كلها
2: كندحناهم،
1: أنا من شك وضرب
2: كندحناهم
1: ما بش مثلها
2: من رزق رزق
1: أنا بجود الله وكرمه وبشجاعة المجاهدين الأبطال الذين بذلوا قصار جهدهم وكل ما يقدم قدموا
2: مظلومية القضية
1: وأكثر من ذلك. أكيد أكيد أن المظلومية كبيرة جدا، وهذا نوع من الإنصاف، الإنصاف لأبناء الشعب اليمني كله والمجاهدين والأخوة من أفراد القوات المسلحة والأمن، كل الناس كل كان في الساحل الغربي يعني يبتلي بلاء حسنا وتحقق النصر على أيديهم، وأيضا استحواذنا على الخبير حنيش وباب المندب وأيضا جزيرة ميون وكل المناطق كلها أصبحت خاضعة، لا نقول خاضعة وإنما عادت إلى
2: محررة
1: إلى الأراضي المحررة بأيدي القوات المسلحة والأمن وإلى حضن الوطن الشرعي لهم وإلى حضن صنعاء. الأم هي عاصمة العواصم وتعتبر أم للجميع، أم لجميع أفراد الشعب اليمني بكل محافظاتهم وجزرهم وأيضا بكل بقعة من بقاع الأرض الطاهرة. والله ينصر المجاهدين في مأرب، نشتي نصر مؤذر نفس الانتصار أنه قريب ودوحى لها الليلة أو تي اليومين لأن بعده
2: البريد محاضر بقوة
1: بكل
2: ما معيته برعايته بتوفيقه،
1: يخارجنا الباري من الطيران حق الكلب ابن الكلب السعودي
2: كذا بنزل أبتان
1: أن عادي أول ضائرة F-15 نشتي F-16 ونشتي التنيدو ونشتي المدري باسمهن الله كلهن
2: أن
1: نشتي نتعلم عليهن سا أيوة. نتعلم بيوصلن فكفكات ولا تشزه علي فيهن يتعلموا عليهن الخبرة ما يقصروش.
2: قلت بالنقلة نقلات كبرى
1: نقلات نوعية فعلا نقلات نوعية في الساحل الغربي وأيضا في بقية الجبهات، فعلى الشعب اليمني أن يعود إلى الله ويستغفره كثيرا، لأن الاستغفار كي يأتي بالنصر القريب، الاستغفار والحمد والشكر أنه بكم مطلوب من كل يمني ويمنية أن يسجدوا يعني سجدة شكر لما يشكر الله عليه لما وقع من نصر بأيدي الجيش واللجان الشعبية. أكيد إحنا اليوم معنا من الإخراج المخرج سايف الجرافي، أنا مبدع اليوم،
2: أنا ملف بارستية.
1: مبدع عندهم هم عايزمعوه وعيدروا ليش بينك المبدع لأنه خرج زوامل اللمسات الأخيرة
2: رائعة.
1: الذي بدأت في وقته لأن إحنا في علا إذن لابد من صوت علا وهو أتابه أيوة
2: فله التحية
1: فله التحية والشكر ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
2: من المتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
1: الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل.
2: الإعداد والتقديم والمتابعة والإثراء والرد على أسئلة المزارعين الوالد العلامة الأستاذ عادل مطهر في منبره ومترسه الزراعي الأول.
1: وزميلي اليوم زميلي والرفيق وإن إن شاء الله يعطينا قرب بالي الفرصة نصل إلى الجبهات نشهد الانتصارات مع المجاهدين والجيش واللجان الشعبية. جبران الشيخ
2: حياك
1: أحلى المسار. طبعا التنمية الزراعية هو برنامج تفاعلي مباشر إرشادي توعوي زراعي بامتياز، يستقبل اتصالاتكم وجميل تواصلكم عبر الرسائل على 70991991 وأيضا الاتصالات على 01322653.
2: الهواء لهم
1: من الآن ما بالله أنه نقولهم أننا نجاز مثل الجيش واللجان الشعبية قضبة قضبة
2: في فترات وجيزة
1: أن يا رجليك فيك السلاح أن ضحنا إحنا في البرنامج الزراعي لكن ما عاد يصيرش من ذهننا
2: أبداً.
1: الجبهة ما عاد يصير
2: هي
1: حاضرة حاضرة
2: الجبهة الزراعية
1: يعني. الجمعة
2: الجبهة العسكرية
1: نشي المزارعين يواصلونا ويتفاعلوا معنا مثل ما بنتفاعل مع الأخوة المجاهدين كل المجاهدين
2: والقوافل
1: الجبهات
2: والجبهات
1: في الجبهات واللجان الشعبية وأيضا الشكر موصول أيضا هذا للقافلة التي سيرت من بني حشيش بالعناب. نعم هم بني حشيش الجود هم الكرم. وأيضا بانتظار القوافل التي تسير من بقية القبل اليمنية
2: الجبهة الزراعية رديفة الجبهة العسكرية.
1: الجبهة الزراعية هي حاضرة ويعني بتكون أكثر تفاعلا مع الجبهة العسكرية. طبعا الجبهة الزراعية بكل همومها بكل مشاكلها بكل ما يستدعي تدخلنا فيها حاضر وبقوة في المجال التوعوي في مجال وقاية النبات في مجال صحة النبات وأيضا صحة الحيوان ومربي الثروة النحلية كلهم كلنا هذولا حاضرت معنا في البرنامج. أي سؤال أي مشكلة أي خاطرة تجي في بال أي واحد الشيء يتصل والشيء يبادر أو يدلي بدلوه في المجال الزراعي التلفون مفتوح لهم من الآن إلى نهاية وقت البرنامج. طبعا الوقاية طبعا خير من العلاج.
2: نعم
1: إذن الموجه السيد القائد بيتحاكى عن المبيدات والوقاية منها والحذر منها فلنستمع إلى الموجه ونوضعه إن في عقولنا في أثاننا وعند استخدامنا للمبيدات.

ينبغي الأخذ بعين الاعتبار منع المضار والمفاسد. المضار من جانب التجار والمفاسد. مثلا منع التجار من جلب المواد الضارة بحياة الناس وصحتهم، الضارة على المجتمع، أي ضرر مؤكد محقق على المجتمع يمنعون من ذلك. بعض من التجار مثلا قد يجلب إلى الأسواق المبيدات التي تستخدم مثلا لأغراض زراعية ولكنها من المحرمة دوليا، من التي تلحق بالناس أبلغ الضرر أشد المرض. بعض منها ينشر السرطان بين أوساط المجتمع، البعض منها يتلف الكبد لدى الإنسان، البعض منها يلحق بالبشر أمراضا خطيرة جدا. فلا يبالي بذلك، همه أن يحصل على المال، ولو أدخل إلى البلد مثلا ما يضر بالناس بصحتهم بحياتهم ولا يكترث لذلك.

0: يا شمس كوني بارد يا
1: نور قلبه.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، أصدقائي المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين، أنتم ونحن مع بعض ندير البرنامج هذا. أنتم برسائلكم واتصالاتكم، والاتصالات مفتوحة من الآن إلى نهاية البرنامج، والرسائل أيضا مفتوحات لكم. يا أنت بتقرامه وانا احسي عندك
1: حيابك
0: الله يحييك. انا بنرجع بسر ما بدي بسر،
1: هو هكذا يمشي المجال.
0: ها
1: قلنا يسلو ولا سلو؟
0: نعم،
1: واحنا معهم على موقع السعاده ندير البرنامج مع احلى وصف.
0: ندير البرنامج احنا
1: احلى وصف، احلى وصف.
0: ايوه،
1: انه ندير البرنامج احنا والمزارعين
0: جمعه
1: وعجينه واحده،
0: احنا وهم احنا واحد. هلا متأكدين الرعية بأن احنا واحد، وكل ما ينفعهم بينفع المجتمع نحن معه، وما بيضرهم ويضر المجتمع احنا ضده.
1: نعم، ذكر بأرقام التواصل.
0: هذا هو
1: الاتصال على 01-322-6653، الرسائل على 70-99-991-991.

0: الآن نبدأها مع أول رسالة ولا شيء اتصال دخله. دقوا أول رسالة تصير ما بيقول.
1: دقوا القاعد دقوا.
0: أيوة.
1: لا تمشي دلع. الرسالة أول رسالة.
0: ولا دقوا على الحلبة.
1: غرسنا اللي. واحد كان من البلاد معادل.
0: أيوة.
1: كان يضيف عندها صنعاء يومي يومية.
0: وهو عند بي. عندهم.
1: لا يوم. قال ما بش ما لدعه في
0: الحلبة.
1: في الحلبة. كده مضيف.
0: أيوة.
1: وعلموا أهل البيت إنه يوم ثاني قلت بيجي بيدقدق. ممكن طلتنا
0: من الشبة.
1: قالت ما بش لدعه يلا.
0: ها.
1: ها يوم يمكن أنت عندنا. قال ذي قرصنا اللي مقبل 17 وجالسة على مهن إيش نفعل لنا؟
0: ما تحلن شيء ماء وبس يكفيهن الماء. عادوا بدري من ما قد تفعل شيء عادوا بدري. نعم.
1: معانا القاعد مسافرات من التيلهن من التيلهن من سمت حديدي معاك برهان فؤاد من الغرزة.
0: حمد. أهلا وسهلا. ما دام أنت بالتيلهن سمعت حديدي فأكيد عيصفرن ويصبحن ويترن. لأنه ماشي السماد الحديدي كل شيء. السماد المتوازن هو الشيء المهم. السماد المتوازن لو ما تجيز تفعل الشيء مثل ما تأكل لأن تعد أكل من جهة واحد ما بش غيره ما بش فائدة. لكن لو ما بندوع الأكل وبندوع الأكل حقك أكيد بدفتن وبيتم بيشي بيرجع في جسمك الخير كله. لذلك عليكم بتنوع الأسمدة. وأنت ذا الحين إذا قد فينا الصفرة استخدم لهن السماد الثلاث عشرينات هو سماد متوازن ممتاز جدا جدا وكميات بسيطة.
1: مثلا غير كم باقي لو ما يكمل الخامس والرياح هذا تكمل مع انت الخامس والسادس وكل رياح
0: هم لا سابع الله هم
1: ويريح
0: ما بش بعدها اي ما عين الضجة ثمرة ويخليها تحصل الريح.
1: نعم. والسؤال الثاني يصلح هذا الايام نمرخ ونكم
0: اذا شيء عندك الا دمر اخوتكم مهن الا والكمون باهر لكي تحفظ الروى.
1: والسؤال الثالث يصلح بعد المروخ بيوم ثلاث نسكيه. وباقي سؤال رابع
0: ما عدا السكات خليه اقل شيء 10 ايام.
1: السؤال الرابع هذا الايام وقت شرف الدرع في عمران وادي عقار.
0: لا يبدا وقت شرف الدرع اذا قديم الورقه بدات تصفر هي عاد بدات تدي اماري هي الشجره او الدرب من نفسها عاد تدي اماري.
1: كلام. وبيقول تحياتي لكم يا اقوى جفها واقوى برنامج.
0: الله يبارك فيك.
1: جفتنا الاعلاميه القات فيه نسو مصفر ايش نسوي له ابو علي من دمار.
0: نسي ومصفر المصفر يقوى على السماد 23 والنسي يقوى على هام بيس حشري خاص بالنسي تجر من أقرب مركز بيبيع المواد الزراعية وجر من البيض الحشري واستخدمه نص ملي لكل لتر ماء يعني 10 ملي للعشرين لتر. نعم.
1: كم باقي لستة سبوت؟
0: 21 سبتمبر.
1: عصام القاضي قال هذا الأيام القات طعيم يا أسد عادل
0: ما شاء الله.
1: تقول ما هو سبب حين بنقصد الله
0: إلا علي بشكاي طعم القات.
1: كنا سألناكم عن مهندس زراعي في الروضة يزورنا يشوف الأشجار وما سبب التوتيها ما أفيدونا ما رأيكم؟
0: قلنا لك المهندسين الروضة باب شعوب قريب منك المهندسين تدخل الحاج عدل قال مهندسين أنا وشبح مهندس معك فوق السيارة ودوره. نعم.
1: أدري ما قد بتخرج عادي أخرج معك عبد الغني تهربي
0: إلا قد خرجت كذا المسبلي داحن بيلومص لا كيف.
1: اليوم سقينا القات وبودرناهن كأنهن محوفات بدون شق بني مضر مثلا
0: قد سقيت لكن ما شغبتنش قبل السقي خير قد فعلت ما هو يصلح. نعم
1: هذا الأيام المشتغل كعاد أجل عامي تجح ما أشي فهمه. وضح يا أبو ناظم أبو جود ناظم الهمداني سمعونا الهجلة حق الله
0: كذا سمعنا هجلة علان وعادي عجيلة خرب بعد شوية
1: نيل شجور هذا الأيام ما هذا نيل شجور
0: ما نشتري به
1: قال ناي شجور هذا الأيام ونشتغل قاعدة السبل أجل العامية تحبس سوداء طولها سنة يعني مخبطها الرسالة
0: إذا ما فهمت شنت ما شفها ما شنة
1: كم باقي للضريب يا مهندس عادل
0: عادوا بعيد
1: هذا البر عندنا ما قد بش سبو والمطر ما بش والقمح الخارجي ارتفع سعره سمطام والكوماني من ذمان
0: القمح الخارجي سعره نفس السعر لا زال هو والقمح البلدي موجود ب 14,000 والدنيا نعمة الله مليان تقرض قوي قلبك وادخل الحصبة وعند سوق الحصبة بيبيعوا البر البلدي وهانت جولة الحباري بيبيعوا البر بأنواعها الخارجي. نعم
1: نحن المجاهدين في سرواح وفي البلد نحييكم يا أستاذ عادل على هذا البرنامج الأكثر من رائع وهو رديف للجبهة العسكرية تماما.
0: نعم هذا هو الهدف اللي بنهدف له إن شاء الله حسن السماعة
1: وذا المجاهدين أقول بيسمعون
0: لا بيسمعون باهري
1: مساء الخير بالخير والأبناء الجبهة الزراعية ولكم التحية مني وأنا علي حزام ساعد ضلاء كوكبان بيت عز الحمد لله والشكر أغطنا الله بمطر يوم الجمعة
0: الحمد لله
1: قامت الرياح بعض المطر وأمس واليوم الرياح زيادة لا تسرع ثمره عادها صغيرة
0: ما عقعش فيها شيء والرياح طبيعية حق هذا الأيام.
1: ما رأيكم في خروج القات في هذا النجم وعدوى أسود محمد
0: ما الأسود لا يمرخش لا يقربش مسواد جالس أسود ما يفعل. نعم
1: أش تعرف ما هي الأسمدة والمبيدات أو المبيدات الزراعية للقات حيث وحنا الآن بنقلب الطين بنشكي
0: الأسمدة والمبيدات لو ما قدك بتغرسه. نعم
1: معكم نواف أبو هاشم القفل أين أحسن الحقوق السمد ولا الذب حق الغنم والبقر ما هو
0: الغنم والبقر ما بش مثله. نعم هو أفضل من أي شيء ثاني وهذا لك مكملات بس يكملوا بهن. نعم
1: ونذكر بأرقام التواصل مالهم الليلة على 01-322-653
0: إنهم فارحين بالانتصار بيقلبوا الشاشة مش فارغين يقلبوا
1: لنا لأن اليوم إسقاط طائرة سعودية وأرامكو
0: أنا كله
1: خميس مشايط
0: والأنبوب شرق وغرب
1: وشرق غرب
0: أي أنا شرق غرب مكانونا
1: والساحل والمدار والمهم سبحان الله سبحان الله في ملكه
0: ما دام قد ابن سلمان بيدور ساعة المتسوال من دولة لا دولة
1: سبحان الله
0: تي ترته وتي عن تي عن فعل لك وتي عن اترك لك وكلهم بيحلبوا
1: بس
0: ويبرد لو هو رجال انه سقط لو هو رجال اي طرح لابو جبريل ويقول له على يدك يا اخي غلطنا وغوينا ما هو اللي يصبر خطيته ما عي خطش في عوجة على طول
1: لكن اذا غضب الله على ذره
0: ريشت هي دحين هو قد مري وان شاء الله اني على راسه
1: على راسه.
0: نعم
1: معك هشام الستي يا عم عادل كل ما اغرز نعناه يا دبس ودنتي والأضلع والأغصان حقها ضعيف ورفيع ودموس والجردل مخزق من كل جهة أيش الحل؟
0: الحل تجر عروق نعناه أنه بدعس حق الخير أيامه تمام أيوه النعناع تجر نعناه بعروقها ودنقلها عندك في الحوض كون تبلع العروق عندما يضغر السيء
1: طيب يقول الزراعة تشتيمة والماء ما بش منوع الحفارة علينا في بني جرموز ما بالله بيقننوهن عدزوعوهن وبعدين احنا هما
0: ما تقنين الحفارات شيء ضروري ومهم وكم وهو مضبنا احنا ازراعين قبل غيرنا ينظموا الماء قبل ما ينجحين بعدها ما يفصيح لمنصيح ما بعدها ما عدبش
1: حكوا فوضى
0: عيقوا ما بش ما بالأص فلما دخلت دولة تنظم الحفارات فهذا شأنهم وهذا تدخلاتهم مطلوبة وغير مبررات أي اعتراضات من أي مواطن على الحفار. نعم
1: معكم ابن غصاب الحمد لله على الأمطار الغزيرة في وصاب سافل
0: الحمد لله الحمد لله
1: ما شاء الله على خير الذرة الحمراء في سبول ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: العتر مزهر معضي نسكيه أبو حيدر السامي دماء
0: حياك الله ما دام أنت بتعضي ومنتبه له فعيقوع إن شاء الله تقوع ثمره كبير وممتازة تفيدك وتفيد أهلك وأسرتك وما زاد كيلر في السوق. نعم
1: كيف أنتو؟ الله ينصر اليمن وأهله. ما هو ذري الورد؟ ذري الورد سرعنا نعناع ونعناع وريحة بس بخربين وعادهن بداية نموهن.
0: هذا بخربين بيستد لهن الماء ناكون قل له الماء بالمغرف كون عمل لهن قليل قليل لو ما تكبر النعناع ودرقاء عند تنفس وعمل خزق الوعاء من سفحل كذيه ثلاث أربعة خزقة. نعم
1: معك أبو بكر نعمان النجار متى أيام العلاء؟
0: هذا ليا إحنا في العلاء.
1: مساء الخير يا عم عدو كيفك أنت وجبران مبروك النصر من نصر لا نصر بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: أخوك أبو أيمن أبو أمين الوائلي سعده
0: ما شاء الله الله يفتح عليك يا أبو أمين.

0: ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي والغواني تقول، يا حمامي صغير من أن شريت الحمامة من ولاوي صبر أو من مناظر تهامة.
1: تهامة حياك يا عم عاد حياك.
0: الله يحييك.
1: قال والله ما بنرزق إلا السعودي رزق الرزق.
0: الله يقوي.
1: وذي بيغني وهي بدي العاهرات لا جنب.
0: الله يقوي.
1: لا جنب مكة وساق الأستار اللي عند أبستن. ولا إحنا بنحمي المقدسات ونحمي فلسطين والأقصى وما.
0: الله الله.
1: هذا الرسالة بيقول أخي عادل، ما هي المبيدات اللي بيرشوها للفواكه هذا الأيام كلها ما عدت تجلس يوم لله وخربت غير شكلها الذي بيكون غريب وفي بقع.
0: ما بش في رش في المبيدات في الفواكه على الإطلاق، علي الفواكه اللي بيبعدوها يخالي من المبيدات كلها. نعم، لذلك بتجدوا إقبال في الأسواق الخارجية كبير عليها. الله يقويهم، وين المسطرين يزيدوا شوية عادهم يزيد يرفعوا درجة التصدير. حي الله يا كيان. الله يحيي. معنا في الاستوديو كيان ابن محمد
1: الحتي.
0: ما ايوه محمد هذا كيان عدو بينه قلنا عدو سعدين قدو رجال ما شاء الله. ما شاء الله على كيان قدك رجال كبير
1: وعمل عمل مع المختار
0: ما شاء الله. اي والله كيان ان شاء الله
1: كيان ابو عمره
0: اقول انه يكون كيان نفس كيان
1: ذلك الصمود.
0: ذلك الصمود نعم.
1: منكم نستفيد وجفتنا الاخرى لها رجال ندعو لهم الله بالانصار، وانتم كذلك نرجو يا والدنا عادل ويا اخ جبران اعاده مغرد شرف الذرة هذا الايام وقده بصوت احد الاخوات كلنا كنا نسمعه.
0: نعم قد تينا مره. نعم
1: قالت هي وقدوا بصوت أحد الأخوات. معنا بصوت الأخوات
0: هو معي يا شخصي ما أشوف الإذاعة ما سمحوش يطلعوا. نعم والله من بنات أب علان. أيوة أنه هو صوت جميل صوت زراعي ومهم جدا يحمسهم على الزراعة. هتطلع صوت أطلع ما بش الصوت حق النسائي. إذا شي معك صوت علان أي صوت تشتي تطلع فيه علان عند الله. نعم
1: معكم نجي ناجي النقي. إن الانتصار في الساحل الغربي والجوف وإسقاط الطائرة في مأرب شيء عظيم.
0: نعم عظيم جدا.
1: هو هذا قدوة الخامس.
0: نعم انه الخامس وقد احنا مرينا اسبوع منه.
1: وهذه الرساله بيقول حياك الله يا استاذ عادل واخ جبران، عندنا شجره الزيتون لما نجني الزيتون يطلع في داخله ما هو الحل؟
0: ما بيطلع داخله
1: دود
0: اذا دوده ثمار الفاكهه هذا تشيرش وعادوا بعد ما يعقد من الزهر يبدا يعقد الثمار وعادوا صغير درش الرش خفيف ضبابي يضقضي على فراشة دودة التمار. نعم
1: وأولا نبارك الانتصارات العظيمة لجيشنا وقواتنا المسلحة بمناسبة تحرير أدنب أمريكا ونهن السيد بهذه الانتصارات. ثانيا ظهرت آفة دودة التمار أو ما يسمى فراشة التمار اللي توضحوا للمزارعين ما هي مسببات وما يضرب القلقائي محمد علي عقاب.
0: دودة التمار هي طبعا بتصوب جميع الفاكهة جميع الفواكه هي فراشة يعني تبدأ وعادة الثمار صغيرة تدود وتوضع بيضها داخل الثمرة وذلك بنقول لهم يكافحوها وعادي صغيرة دودة الثمار هذه.
1: جفتنا زراعية حفظكم الله، عندي شجرة فاكهة الدنيا عمرها 4 سنين قد يصل طول 4 أمتار ولم تثمر، أفيدونا أخوكم عبد الباقي غشام إب بعدها.
0: توها عادوا وقتها. نعم عادوا وقتها ولو تأخرت بالثمار لأن الدنيا تعتبر من الأشجار الغبوية. نعم
1: ذي قال أشتي خطب من بلاد غير بلادي ومن مديرة غير مديريتي ومن حافظ محافظتي كيف عيقوع؟
0: عيقوع كلام باهر وخصوصا إذا
1: لهجة ثانية ومن ثانية وصوت ثاني
0: لا وصلت إلى المحافظة الجنوبية لحج عدان أبيان شبوة
1: الضالة
0: حملها هناك
1: شيء ابدا ما ما
0: من هناك احنا بنشجع من هناك ايوه
1: هاي قول كلام
0: من هناك على الخطبه هاي كلها شنو ورنا
1: الله
0: اي
1: والجهه هاي العدل
0: ما شاء الله عليهم
1: اللهجات هاي قول سالم والاب
0: ان لهجاتهم عاد مزيج من الاب والام ما شاء الله احنا
1: الله عليك الله عليك
0: احنا معانا عيال امهم عدنيه وعيال امهم حضرميه اخنا اخوتي اخوتي
1: ما شاء الله
0: ايوه
1: والله مزيج
0: مزيج من الثنتين
1: كلام
0: ايوه النابض لهجتهم تمام
1: كلام
0: ايوه اكيد بيتاثروا ايوه بيتاثروا بالمجتمع المحيط بهم نعم
1: ما دام هكذا عن افعال دغري الله هناك
0: انا عاد انا بين اقول شان تصحك والنقط الشيء سبق
1: الكاس بي قززي ايش نفعلهم
0: بقززين ما بيقوع فيه نسه نسه بيقلبن فوقك وقززين
1: او
0: لا هي نسه
1: او قصد بينقزين
0: بينقزين بينقزين ايوه
1: ناقز
0: الناقز الحشرات يعني الملوحة في الماء والتربة هذا نتيجة لتملح التربة بينقز القات ومعالجة الناقز يتم أولا قشطة حول الغرسة بعشرين سنتي التراب من حول الغرسة وتطور تراب نظيف من جرب الثانية تراب نظيف خالي من الملوحة وطرح بدل الأول ورجع شوي خلطة تمام من الذبل البلدي زائدا شوي الرماد وخلطتهم تمام وقلبتها فوق التربة وترجع تسكيهن بماء نظيف ومع المادة الكيميائية الهيومات نعم
1: الله عليك عم عادل سلام الله عليك سلام الله عليك أنا بديتها وديك تقول سلام الله عليك عم عادل
0: الله يبارك
1: والله والشيء بشيء يذكر
0: الله
1: معك محمد علي محمد المولد ثم غرست بوي والآن يتساقد زهر حكي بالرغم إحنا بنسكيه ثاني يوم
0: ما هي خففت الماء خففه خليها الرابع يوم الخامس يوم نعم لأن كثرة الماء وهو مسر تصير عليك الزهر ببلاش نعم
1: كيف أحوالكم السلام عليكم معكم محمد مصلح
0: الحمد لله
1: من بيت نعم
0: أهلا وسهلا يا بيت نعم
1: معنا القات بي بسين الورق ويفكع عين فقع مريضة ويدي بسين ونجحز من عند العود الحي ويفكع فقعات ضعيفة ويد بس لو ما أنهن ينتهي الحين بيعدي جنبه جنبه بيقولوا انه ناقص
0: هذا الملوحة نفس اللي قلنا لي قبلك العلاج تستخدم نفسها تقشط التراب من حول الغرسة حق 20 سنتي
1: نعم.
0: ودتي تراب نظيف من جرب النظيف
1: هذا ناقص
0: الا ناقص ايوه وجرد تطرح التراب وتي شوية دبل بلدي مع قليل من الرماد الرمد حق التنور الطبون ايش ما سميته الموقد المهم رمد وخلطهن ضيف فوق ضيف وعند عروق الشجر وسقيهن بالماء النظيف مع الهيومك نعم
1: سمعت يا ابن حج مصلاح
0: الله يعني يصلحك وعقلت الخبر حقي
1: السلام عليكم يا جفة زراعية الخريف ما تأخر سنة من غر بيت الفقيه سلام قلت سهل الخريف هما
0: نحن قد احنا في امطار الخامس اذا عزيز يقع مطر يقع مطر المطر الخامس يحسن جودة المحصول جودة الثمار يعني تجي الحبة حق الذرة كبيرة الله يدي لا عشي في علم الشيء من الامطار اللي نسأل الله تعالى ان يمطر اليمن واهل اليمن مطر خير وبركة ورزق كبير إن شاء الله
1: ما نعمل لقات البزغة ندقله ما هو ذي يغدق البزغة
0: البزغة اقلعها وجرش كاشقها تمام وسكيته وذبلته لكن بعد ما دقلع الأول والثاني عدقوا ناغدقه
1: نعم
0: نعم
1: كم متبكي من الرابع أي الرابع
0: قد تمينا قد احنا في الخامس إن ما بش ولا اتصال بسر التلفون لا شير خد حكم مبعود ساعة معي اتصلوا ولا لا جالسين عند الشاشة
1: أنا صارت ياسر عادل
0: بدأ النام
2: يا محمد يا محمد محمد يا مقتلع يا محمد
3: يا محمد وانا عليك صلي يا
2: محمد يا محمد لحم بلا ساعد يا محمد
3: يا محمد لحم بلا ساعد
2: يا محمد يا محمد صلى وصلى الله يا محمد
3: يا محمد صلى عليك الله يا محمد
2: يا محمد صلى عليك يا محمد
4: يا مسافر
2: يا الهرباكة يا مدل قلبي
4: مدل قلبي على المليح وعزين وين تنبي وين ظلي يا الهرباكة اليوم يا الله اليوم
2: يا الهرباكة اليوم
5: ولو دها ولو ديا ولو ديا ولو دها ولو ديا ولو ديا ولو دلو دلو ديا ولو ديا ولو دي ولو دلو ديا ولو ديا سقيت يا مالي سقيت ولو ديا سقيت يا مالي سقيت ولو ديا سقيت يا مالي سقيت ولو ديا سقيت يا جبجب حبيش ولو ديا جبجب حبيش الزيدية ولو ديا جبجب حبيش الزيدية ولو ديا ما ثر به الا من كبيش ولو ديا ما ثر به الا من كبيش ما عسكر الا زيدية ما عسكر الا زيدية تحرب وترمي سطرية ولو ديا ما عسكر الا زيدية ولو ديا تحرب وترمي صدرية تطعن بحد الجنبية تطعن بحد الجنبية.

0: أكيد الهجرات هذا الأيام باهر ومفيد للمزارعين الذي يبكروا على مالهم يشرفوا ويتفقدوا الصلبان كلهم والمال كله مدري أكيد مدري الذي عادوا تارك له في تارك له إنه يشتيد مع اللي بيدروا على المضرة اللي يعيجي في هذا الأيام. نعم
1: كلام كلام. معنا القوت به رضي أيش العلاج يا عم عادل مع كرتفان البتول من دمار؟
0: هذا فيها الناقص استخدم العلاج اللي قد ذكرنا مرتين. نعم
1: مساء الخير أخوتنا عادل مظهر وجبران، نحيي القوات المسلحة على أسكاد الطائرة قوة القوة.
0: أهلا وسهلا والتحية موصولة لك.
1: معك محمد عبته مع أبا البن يخيسين.
0: البن بيخيسين من وسطه الماء إنه بيخيسين، هذا سبب يسموه الثاعب أو يسموه التودية اللي يجي الخارز داخل حبات البن. الخارز هو دودي بالضعف فراشة الثمار من وقت مبكر، لكن إذا قدو منتشر الآن عندك درشن بمبيت حشري خاص بالخارز، رشة خفيف على الثمار أكيد مشى الثمار ما عادك ضفاء لا بعد ما تحمر علي عادي مخضرة. نعم وعد مر عليهم فترة الأمان حق المبيت 15 يوم وهذا يوقف حيث ما قد الحشرة ما عاد عاد استج، لكن لو تركتن عينتن كلهن. نعم
1: كيف حالك يا استاذ عادل؟ معك ابو محمد من الضالع.
0: حياك الله يا ابو محمد.
1: شي يقع هذا الايام من ذريات دمات وبصال؟
0: الله يقع
1: امانه. المجاهدين عملوا ضرب قويه وقع قتلى كثير من المرتزقه.
0: يستاهل يستاهل المرتزق قد مرتزق.
1: معي غرسة كات بها كلمة، ما هو العلاج؟
0: الكنمت قليل مبيت حشري مع زيت معدني، زيت معدني 2 ملي مبيت حشري نص ملي، وخلط ذي على ذي وعبي المرش ولا الماطر حق الرش ورش وعلى طول تنتهي الكنمت. نعم
1: يخلط ذي
0: المبيت مع زيت المعدني نص ملي مبيت و2 ملي زيت معدني. نعم
1: ساعتك قالت حرام لو خلطت لو خلطت دمي على هكذا.
0: ايوه يخلط عمد ينفع.
1: انت عارف هذا كيف يا سعد؟
0: اي والله فاهم لها. ما رضت ترجع عند زوجها احنا قاعد
1: بعدها
0: خلط الضيع على ذي وانه عايزر صليها التسم
1: صار زوجها.
0: ايوه لا ما هو
1: لك على سياسة،
0: هذا سياسة النساوية.
1: ولكم يا عم عادل التحية. معكم علي فراس الأشموري.
0: أهلا وسهلا يا علي فراس.
1: مساء الخير يا مشايخ. ما نفعل القاء بيحوف لو ما يقلع الغرة
0: ما هو؟
1: القاء
0: ما لقى البيح
1: بيحوفه ماما
0: البيحوف يعني في ناقز بيمرض القات بدنك على الورقة
1: من أيش بيأكل هالحاف لو ما يقلع الغرر ويفقع من تحته دي ما هو الحاف هذا
0: حشرة أكيد. ما أكيد حشرة بيأكل القات إذا يمكن التودي لأنه يجي دودي يصيب القات ويأكله هذا إذا كان التودي عليك وعلى البيض الحشري واستخدمه مقدار نص من ليل وكل لتر وعمل لين رشة إذا كانت تودي. إذا كان الخارج فقد اتينا خبر الخارج قبل قليل في البرنامج كيف تعمل له. نعم
1: معي القات في النسة، ما هو السم؟ معك مبروك على الحالي.
0: النسة هي أضعف حشرة أبسط حشرة ممكن تقضي عليها بالتراء ممكن تقضي عليها بالمبيد وإذا استخدمت المبيد الحشري استخدم نص ملي لكل الترماء وعمل لها رشة ووعد انتي ولا التراب ووعد انتي أيضا.
1: عبد الفتاح السفياني تعز دمنة خدير. سؤالي هو الكنم عبارة عن بويضات صغيرة منتصق بساق نبات القاع تكبح وتقيد نموه.
0: أيوة نعم.
1: ما هو السبب؟ ما هو العلاج؟
0: علاج استخدم لها مبيض حشري وزيت معدني، مبيض حشري نص ملي وزيت معدني 2 ملي للتر الماء، وعبي في المرشه اللي بدر الشبع او الماطر اي او اي وسيله ترشه اخرى ورشه.
1: معي البسفاس الزهري بتهتر
0: الماء لا تكون تسكي وقت الازهار. نعم.
1: معي بلسه رومي.
0: بلس رومي ايوه.
1: كيف بلس رومي؟
0: البلس العربي.
1: ها ابيض أيوة. في الحوش في الساقد الورقة السفلى من انا من زمان.
0: هذا الايام هو قد وقت ان يتساقد لان قد تمينا التمره. الناس لا قد تساقدت بتدخل في البيات الشتوي مبكره ان شاء الله.
1: من خلالكم نريد أن نوجه الشكر للجيش والبطل الجنة الشعبية على هذه الانتصارات. تحياتي لكم يا طاقم البرنامج.
0: أهلا وسهلا وهي لك.
1: سعد الله مساكم يا جب. معي 1000 شجرة لوز، هل الحرث هذا اللي ينفعهن أو يضرهن؟
0: إذا ما بش مضر ينفعهن، وشتة الذبل البلدي لهن، ودحرث المرة الثانية يختلط الذبل شوية مع التربة وسكيهن سقية، لكن بعد شهر سقية سكة تسمى العشاء، عشيهن وخمتن وعلى الفقع هيكون أحسن عمل عملتن للوز
1: من دحين للفقع،
0: من دحين للفقع من بعد شهر. ولا يدخل النامة ولا يدخل دحتن بعمل ولا بشي. هذا الأيام يجري يقلم لا شيء فيه نقصان مكسرة أو متاخلة مع بعضهم في قلب الشجرة، يفك قلب الشجرة يخلي الشمس توصل.
1: ولا الفقع بعدها يسكيهن؟
0: بعدها في الفقع انها يسكيهن
1: يبدأ يسكي.
0: لا ذبل هذا الحين وعيجي وهي عدرقد عدنوم والنوم وهي شابعة. أيوة تنهض.
1: الله
0: أيوة بالزهرة إن شاء الله.
1: نهني السيد القائد بالانصارات الكبرى وإسقاط الطائرة. قلت لك انه عند الانصارات.
0: ايوه اكيد. هذا قلب الشاشة ورجع للبرنامج.
1: ودنكع وعادوا بعد البزغب بتصفر.
0: انها بتصفر عمل ايش؟ عمل سماد ابيض وحديدي لا عاد تستخدمش، بطلوا واستخدموا سماد 23. نعم.
1: معنا مشتل برقو، كم ازيد اسكيهن مرات؟
0: مرة واحدة بعد شهر، لكن بعد ما تشقاد احتنظى الحين وتقلمها وتسبرها وتخليها مثل الوردة وتشقاد حتى وتذبلها وعمل لها عروام وخليها عروسة. نعم.
1: يسعد مساكم ونبارك
0: مساك بالخير
1: ونبارك للشعب والنصارات. ومعنا سؤال، ماذا نعمل الرمان بعد ما استكملنا الثمرة؟ ايش تنصحنا به؟ ونريد نسمع صوت الله.
0: حاضر. يعمل الرمان بعد ما كمل داير. سؤال مهم، هذا هو مهم جدا السؤال هذا. تعمل رشم وقائية من الآن ولا علاجية إذا شي فيها أمارية حجرة أيا كان نوعها، وتقلمها تقليم يفتح قلب الشجرة ويبعد الأغصان المتشابكة، وتخليها قائمة على ساق ولا ساقين ولا ثلاثة لا زادين السوق الطالعة من الأرض. وبعد ما تقلمها وتذبلها، هذا الأيام تذبلها بالذبل البلدي بقليل رماد من فوقه، أنها هكذا حيعمد يقعد ذبل ضخم، وتقلب في التربة وتسقيها عادي سقيتين، تعمل لها 3 لا قبل البيات الشتوي وتوقف الماء عنها تماما.
1: مهدي صلاح ناصر الحليمي، معنا القات مقسي نسمده ونسكيه وهو مكان مقسي.
0: الناجر ما بتسمدش ب23، انا متاكد انك مع السماد الحديدي ولا السماد الابيض الضر هذا كله، بطلوهن وبسمدها السماد العشرينات التمام. بس اذا هي جالسه ما ختمت توخر بالماء، خليها تدخل عطش دفع لها 18 يوم عطش وبعد اسقيها. نعم.
1: هذا من مهدي صلاح ناصر الحليمي.
0: اهلا وسهلا.
1: يا رجال هنيكم بالانتصارات. ابو مصطفى بن باجل أشيكم توصل رسالة إلى الجهات المسؤولة يوجد مرمى شرق مدينة باجل وسط القرية داعمهن يدخل الدخان بسبب أمراض وسرطانات وتلوث البيئة. ما إيش يقول هذا؟
0: هذا بيقول إنهم بيحرقوا عندها القمامة في شرق المدينة. بلغ خمانك في السلطة المحلية وحيمنعوا الكلام هذا. نعم.
1: قد البضاضة عاطشة.
0: البضاضة عاطشة سكية.
1: معك حامد فارع من الروح حمدان كان باقي إلى خمس لما يكمل.
0: عاد إحنا في نصه. نعم.
1: وذيب يقول السلام عليكم يا مهندس عادل. أيزرع عندنا في عمران فاكهة الإفكادو.
0: الإفكادو هي فاكهة دخيلة على اليمن وجديدة. لذا بننصح جميع المزارعين يجربوها عندهم في مناطقهم وقراهم. نعم قليل يجربوا. نعم.
1: نطالب أصحاب الجهات المختصة يصلحوا المحميات يكون الشبك في المحمية بقد ما تخرج منها النحلة لأن النحل بتبقى في الشبك ويموتين. طبعا المحميات سواء كانت زراعة طماط أو قات أو بسبوس أو غير ذلك.
0: أن المحمي هو قدو ما تدخلش لأي حشرة أي نوع من الحشرات ما بتدخلش منه حتى لو كانت صغيرة ما بتدخلش من الشبك حقها. نعم.
1: معك عادل محمد عبدالله من إب المنار. بعدها معنا شجرة شاهي كثير بس ما بش منه نكهة. جربت منه تحمر بس ما بش نكهة شاهي.
0: نعم. بلاد الشاهي ثاني. نعم.
1: أيه.
0: الهند. أيوة. وسيلان
1: خلاص.
0: أيوة.
1: الخارج.
0: أيوة. نعم بينتجوا شاهي كينيا. نعم.
1: يا عم عادل يصلح نتلم دخ هذه الأيام في تهم في رق زبيد.
0: يصبر إذا شيء مضر ترمت.
1: ألقت حكي مصفر وش نسوي اللي من سماد ومتى يبدأ شرف الذره؟
0: شرف الذره كده يبدأ من الأنبع ولا إذا عديم مخضر الكلين خليها وعيبين نفسه. وما هو السؤال الثاني حكا؟
1: شرف الذره.
0: حكينا منه.
1: ألقت مصفر.
0: ألقت مصفر خف عليها السماد العشر الأبيض والحديدي واستخدم من السماد 23 بعد ما يأخذ فترة وجيزة أسبوع 10 أيام ينسم قليل من الماء وال و

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

0: حياك حياك يا صهيب.
1: الله
0: قال سلام الله عليك يا عم عادل، ايش نعمل تعبنا قد بمال لقيت غفان معاك ابو محمد مصاده.
1: غفان عمل مبيت فطري، مبيت فطري يجي خاص بالامراض الفطريه والعناكب. يا مبيت فطري وعناكبي ولا مبيت عناكبي، جرب واستخدمي بمقدار نصف الملي لكل لتر ماء او حسب ما مكتوب عندك في الرشده في النشره اللي بيجي عرض المبيت.
0: نعم. قال بدانا الموثر، نعمل الموثر للبيت يا استاذ عادل.
1: ما شاء الله الموثر هذا كلمه حميري.
0: اها
1: اي نعم، ان الموثر والتوثره هذا كلمه حميري. نعم.
0: نعم. قال وقفنا كنا نبتر زواجه، ما رايك نواصل العماره او لا نخسر زواجه؟
1: وصل العماره وحيقضي حاجتك.
0: بلو بيت ولا بيت؟
1: ايوه
0: هما
1: ايوه صار
0: معاك ابو ماجد. غرست 30 لوز في القوقع في قراضيس لهن شهر ونص، وامس بغشته عليهن وان القوقع جالسه على ما هي ما قد فقعنش.
1: لما تتعب نفسك ود بمشات الخيرات وعيتي لك الشتلب بنص ما عاد تعب عليها انت.
0: قلنا كيف هو لون السماء 23 الاصلي اشتريته لون برتقالي.
1: هو جي لون برتقالي احمر محمر لا جانب حمره، اهم شيء انه يكون من شركه موثوق فيها، ويكون ايضا البياع المشتري موثوق، مش شخص متجه مش يدي لك معبى من دماء.
0: وهذا السنه جمعت لي صيب من حق اللوز وعاصمي وبسته، واشتي افعل لي مشتل في بيتي، معي 12 لبنه اشتغل السنه لوز السنه القادمه. قل لي
1: ال 12 لبنه عاد جرالاتك 20 شجره ولا 30 شجرة من المشتل ب 1500 قرش، من 50 قرش ولا من ميل لا زادين. وانك تشتي عمر سنة عطلقها من 1000 قرش، من 1500.
0: علاج الكلح في الورقة.
1: الكلح حطي لها مبيت فطري جهازي.
0: يا استاذ جبران ليش ما ابو صرينش رسائلي؟ سلم على الدكتور عادل معك ابو فضل دمع. وصلت.
1: اهلا وسهلا قضاء قرينها.
0: بنتي باب الانصاف من نقرا الاولى. لين ما وصلنا.
1: لين ما وصلنا.
0: هذا الأمانة.
1: نعم.
0: ذي رسالة كبيرة طويلة عريضة بنحاول نقراها. مساء الخير، كم باقي لو ما يكمل الخامس والريح هذا أتكمل؟ قد قرينا إذا جعشتي سؤال ثاني. نفسي أسمع بالبرنامج لو ما يكمل، لكن أشتير قد علشان يبكر نطلب الله ويقول المثل سمرت الشاقي تعب.
1: دحين ارقد الله يفتح عليك.
0: احنا نكمل ونطلع.
1: احنا نكمل ونلحقك.
0: امانه ما عندنا اسم سمر، احنا حمايليه.
1: ايوه.
0: شرب ماء ورقده.
1: الناوي.
0: سالم مساء الخير يا مساء عادل، معانا زراعه غرب.
1: غرب
0: وتطلع السبول والحبوب.
1: نعم.
0: كما الطنفاش نوع اسود بهل مثل البارود.
1: هذا يسموها حندري، يسموها عكاب، يسموها انها بتجر الصيب حقك اللي اذا رايته مخلوط كان اي كلام. جر الصيب ذحين للسنه اللي عجي نظيف من حقلك ولا ابصر من عند جارك الصيب النظيف. نعم. وبعدهم الصيب وحدهن ما تخلطوش الحب كله وترجع تبعد من الصيب.
0: نعم. قال ذي هي رسالة اول حق الموثر. قال عن الزواج ولو في حر يا استاذ عادل، والعماره تلها توها.
1: العماره هلا ولا
0: ابدا لو ما
1: قلنا لها ابدا.
0: قال عن الزواج في حر؟
1: لا هو مضطر تزوج.
0: كنت بنتي لها.
1: ايوه. ها؟
0: كم متى الكبزره؟
1: الكبزره هي تتي على 40 يوم. نعم.
0: هذا الايام حشيش عندنا حشيش، عندنا الدره ما شاء الله، عندنا غزير محمد ناصر الكبودي وصاب العالي.
1: ما شاء الله على الحشيش، ما شاء الله على الدره، والله يقضي حاجتكم ويرزقكم جميع مزارعي اليمن.
0: معك خالد علي فاضل، احييك اخي عادل مظهر وجبران الشيخ. يوم الجمعه حصلنا يوم الجمعه مطرق غزيره.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اين ما قشينا؟
0: مصاب السافل.
1: مصاب السافل، ان شاء الله انه مطر خير وبركه.
0: فلس عربي فوق صفوق خشنة تصلح أو لا ننقلها؟ معك أبو علي.
1: ألي قدي قايمة في مكانها قدي قايمة، إذا تشتي ثانية اعمل جنبها ولا نازل كمل جديد بالجديد.
0: صامت حيفان يحيي كاشر عادل ويقول باش مهندس عادل والأخ جبران وجميع طاقم التنمية، لله الحمد والمنة، أمطار خير وبركة على حيفان، ونرجو من الله أن ينجز موسمنا على خير.
1: ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله يزيدكم من الخير، أنتوا أهل خير دائما، أهل حيفان أهل خير وصامدين وثابتين معنا مع ثورة 21 سبتمبر.
0: نعم. محمد كرسي كم باقي لما يكمل البرنامج؟ ياسر عادل مدري ما هو الليلة النعاسي هذا،
1: هيا باقي 10 دقائق تصبروا.
0: أنا اشتي أغرس شجرة الليمون وهيتي بس، كنت حاولت أكثر من مرة معاكم نصر عباس من ملحاء
1: النابت، بس الشجرة بكلها غير المكان، غير مكان الشجرة. نعم.
0: عندنا ما شاء الله ذل الرفيعة، نسأل الله يوفق المطر هذا السنة، كمل الخريف والمطر خفيف.
1: عيطي الله عيطي الله في الخامس. نعم. الخامس بعضهم الناب يقول قد صار مطر الخريف، نقول لا زال مواعيد الخير قائمة في الخامس وتجي السادس ويجي لكن عندنا بالمثل يقولوا مطر الخامس مغير الشرف، مش مغير الشرف ولا شيء، إذا شيء مطر حمد وشكر.
0: نعم. مساء الخير يا عم عادل وجبران، يا من عاقره رسالتي
1: هيا اقرأ
0: ضب نقرأها. معاكم مجاهد منصور القديمي من ضروة،
1: أهلا وسهلا،
0: وعد جود دعشة وهريش وسمن وعسل ورمان أمانة،
1: ما شاء الله، هنيئا هنيئا.
0: ما رأيكم معنا فلسك بلدي خلاصي بس مريض عسلة؟
1: العسلة هذا يعملوا لها الميتالكسيل زائد ميتالكسيل، بس ميتالكسيل 5% محبب، جر علبة الصلصل لكل شجرة إذا قدي كبيرة، علبة الصلصل لكل شجرة، وعمل النثر تحته وارجع لحق الماء وعيصير السمك كله.
0: جميل أن احنا هي مساك ياسر عادل كزاد حنا أنا بطل القاد وأخبر لك قرنبلسن على مضيط بعد المغرب يقع في الطاع وأحيانا عصيد على مضيط
1: خلقه
0: ما؟
1: ما أي من ما نفع، ما المهم بلدي من الماء خلقه
0: كلام.
1: أيوه.
0: السلام عليكم، اليوم في تهم أي محتم؟
1: الآن إحنا الموسم الكبير يسمى في تهم، هذا الأيام الاستعداد على قدم ميساق الذره الحمراء، يعني بدمتل الأرض بها بيذرع والتخل، وأيضا زراعة الخضار في هذا الشهر كله. نعم.
0: السعودية تبحث عن من يخوض الحرب نابع عنها،
1: هي عاد
0: قلت حياة،
1: مش قلنا لك هو مطلب. ما أصلا المملكة السعودية هو الطلاب.
0: تأيد لكلامك الرياض تستجدي الخارج لمواجهة اليمن وتبحث عن من يخوض الحرب نابع عنها.
1: أيوة، وعدتي زلط لكن ما حد عدتي زلط، قلنا يجي صلاة سيد
0: إذا لم تستهل
1: ويعرف الأمور تنجز لها طريق، ما قلنا لش عسر ماستر شو يقول يا أخي خلاص بطل
0: حنفت
1: ما لنا لا أنت
0: مش راضي لهالباري،
1: خلي في عمله
0: يا مهندس عادل، معي برتقاله وبيطلع فيها حزازة مفعلها
1: الرمانة أو لا الرمانة بيكسط الحزازة
0: برتقاله
1: ولا البرتقال اكسطها بحديدة نابع شيء حاد اكسطها قليل وعدا اعمل لها بودرة ان الله يسموها الكبريت ايوه بودرة كبريت وجر لصق على قليل باي خيط كذا ولا شنتله وقليل من الوقت وانت
0: محمد علي الجعفري نفسي على برعياس العادل من حق باب السبح ولا باب اليمن
1: ايا اهلا وسهلا بك في صنعاء
0: صنعاء قديمه
1: ما نقول ايش سيبل سنه دحين هو المقصد انك قد تعشى المخرج لكن عدو المخرج مراعي له
0: خور
1: ايوه
0: وخوات البرعي خلقه
1: انا خلق قداح انه خرج ناكل برعي
0: ما يقع صبوح
1: كتله
0: العشي
1: يعني ايه الصبح اللاصق من بعد الفجر
0: من بعد الفجر
1: ماضي برعي
0: هذاك له بعد المغرب عادي
1: وكد محاميه كلام وقلص شاهي
0: خلقه
1: ان ما بعده
0: خلقه الآن عندنا علاء بعض الأحيان تجي أمطار يا عم عادل عندي غرسة فرسك وجارسك ما هي ما كبرت لها الآن سنة أبو محمد من أبعدان.
1: هذا عملها قليل سماد بلدي، سماد بلدي مع قليل رمد، وإن شاء الله لا خير.
0: هذيك يا أستاذ جبرة الذي قلت عما قايد أسبوع الأول كان ينفض زبدة حلاوة مع طحين، كيف كان هذا بشقاء وما فعل أستاذ عادل لو ما كان يضره؟
1: الناس شقاء الناس كيف بيأكل ورق ودومة
0: ما بيأكل هكذا لو
1: الله بيشقاء.
0: عندنا حشرة تسمى بالجردي تأكل الزرع الصغير، ايش نفعل لها؟ ابو فياض الوصابي.
1: حشرة مثل التودي، هي بتجي نفس التودي بتاكل الورق ولا الثمرة.
0: بيقول كيف انتصارات نشتري قمر بيضري؟
1: الرقم البيضري موجود عندك، وقفوا القلم هو حيطير ذا الحين.
0: انت ليه؟
1: ايوه البيضري
0: موجود رقم البيضري. يقول سبعة هاي ثلاث سبعة خمسة ستة أربعة خمسة ستة صفر. أعيدهما.
1: لا عيده.
0: ثلاث سبعات خمسة ستة خمسة ستة أربعة خمسة ستة صفر.
1: وصلنا. يلا
0: عنقد إحنا سيد عادل كم باقي رسائل؟ والله باقي خيرات. اقرأ رسائلي يا جبران. نعلم الليلة كيف حالكم معيقات بلدي؟ بعض الغرس بتبس من شك وشك مخضر لا يكون يخلي يصيب ما هذا صار
1: ما تصل ما قدو مخربان خربة
0: تصل النوم بيتصل
1: ايوه بيتصل النوم.
0: قال ذيه معيقات بلدي بعض الغرس بيبس
1: بعض الغرس بيبس هذا نسجل للناقص اذا سمعت الحلق من اولها فقد الحل جبناه من البداية لكن شازيد للمرة الأخيرة للي ما سمعش علاج الناقص يسمع جرب خش عند علق الغرسة مقدار 20 سنتي بغير ما تقطع العروق وضيف تربت جديدة من أي من أي موضع كان تربت جديدة خالي من الملوحة وارجع أخلط الذبل والرماد وش قاعد احت الغرسه هوين وارجع اعمل له نسقيهن وضيف لهيومك لهيومك. نعم
0: قال هي جاوبني لي شهر بين راسك انا من ذماء.
1: اهلا وسهلا.
0: لا عاد شكسر راسك طيب قلنا حب ضحك القات يابسات اشف عليهن سقيتهن وهن جالسات يابسات
1: اذا سقيتهن وهن جالسات يابسات هذا لا ما يشتند عين كيف يشتند داعي سواء إذا سكيتهم هن يابسات كلهن فهن قد ميتة نتيجة الملوحة الذي قلنا علاجها يستخدمه كما ذكرنا للمرة الثالثة في هذا الحلقة. نعم
0: ركز
1: أيوة أنا أكيد أنه بيسمع
0: أيوة تأخر عندنا مضار في مدينة الملا وعالي صلاح أن بذرة الذرة الحمراء والذرة البيضاء محمد ربيع الشيدلي
1: يصبر أن بذرة الذرة الحمراء الآن الآن النجم هو نجمها نجم الذره الآن والخرب يد الله ما عذر من خير
0: أين يدرو أي حين يدرو الحب في خولة
1: الحب يدرو النامش في ذا الحين بعد ما يتم يسربوا بعض السراب لأنه يدرو المذرة عندنا هن ثلاث مذاري مذرة الصيف مذرة القياد ومذرة ال ما يسموه هيا نسيته عزعفني بالاسم حكمه هل يضرب صيف وقياء وما يضرب
0: ثلاثي
1: مع ثلاثي هو يضرب هم يضربون هذا ولا الاسم الثالث من عندكم لانه ذا حين سر من حسي هيا نعم
0: معك صاحبنا الشيش معنا العنب الاسود تربه اسود وحين نقطفه يرجع احمر ما هو سبب
1: بيحمر قليل بيزيدوا له الماء نعم ما بيخلوش يعقد كذا يا وقدو طيب نعم لأنه الأسود هني يعقد قدو بيقرح في الفم وتقول أيوة
0: هذا اليوم وقت تقليم
1: كان
0: وقت تقليم الشعر اللوز
1: لا وقت
0: كيف أحوالكم معكم علي سيلاني من يافع فكروا الناس في الزكاة بعلّا ينسوا الفقراء
1: نعم الزكاة الزكاة الزكاة يا مواطنين يا مزارعين يا كل الأخوان المزارعين وكل الأخوة المزكين بادروا بإعطاء بإخراج حق الله من مالكم. نعم الزكاة مساق الماء.
0: طيب يقول معاك ما اسم علاج الأرض؟
1: الأرض الفبرونيل، فبرونيل، فبرونيل.
0: معي حضري في البيت اشتهاء اكتفاء ذاتي بعد وصية السيد القائد.
1: اغرس بسباس، اغرس بيبان، اغرس طماط، اغرس
0: قال اغرس بصل ومات بسباس يزهر ولا يحمل وضمات بصفر.
1: هات الشيء تقول اني بدت عبين، اغرس كذي وبعدها افعل لهن شوي السماء لو ما قد كذي قايمات افعل لهن سماء.
0: مشكلة معنا، مشكلة بين عزلة
1: باقي دقيقة ما هي
0: ساعة دقيقة مشتت عزلة بني قيس بني مطر بسبب الحفار، كل واحد بيقول عايش له آبارنا أو غيولنا.
1: الآبار والغيول هذه مسؤولية الهيئة العامة للموارد المائية.
0: خلاص
1: عزت سهل زيد وذا المخرج.
0: المخرج بينا اسم ثمانية.
1: أيوة
0: مساء الخير، كيف أنت عم عادل؟ تقول مع العنب بوره مع الحشيشيين، وش بوره من 1000 كيلو؟
1: إنه من 1000 بيبتع غالي، لكن من عند الرعوي أكيد قليل.
0: قال لك؟
1: والله لأن المفاوض الشيء قاسم الرعوي ما يجوز.
0: ما يقاسم فيما؟
1: في المكسب.
0: إن ما يصلح.
1: أي عن يبيعه. لو ما بيبيع من المفاوض بكم بيبيع الرعوي؟ ما بيوصل إلى 500 قرش، 300 قرش. أين يكون يحل البيع شوية؟ والله الزبي يكون أحسن من بيع الخريف الطازج.
0: من فين نحصل على ذري الشام الثلاثي؟
1: من عند جويرك. والله أسأل
0: هذا في
1: أيوة من عند جويرك. أي واحد من عند الشام
0: القاش إذا بعدنا عرف بيكسي قوي ما بيخرجنش. أشتم بيد رطب القلقات أو سماء تمسك الورقة.
1: إذا ما بيخرجن كن أخر عليهن قليل بالماء وين عير طبي. نعم.
0: معنا القات من الساعة وفيهم كلاح، إيش نسوي لهن؟ اقلعه اقلع القات اقلعه. قهت هذا قهت القات.
1: من الساعة النسها المبيض الحشري والف كلاح المبيض الفطري واستخدم كما هن مكتوب في عرض العبوة وما يكون الا خير.
0: وصلنا إلى ختام هذه الفترة المباشرة.
1: إذن الرسائل يعكسوا الباقي لا عند
0: عمليات
1: الجبهة الزراعية. العمليات رقمها كم؟ 7222655288 7222655288. ونكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة.
0: ريان شلال ما عليك.
1: لا عن باقي فوق السير الشتي لك.
0: ما عليك.
1: وصلنا إلى ختام الحلقة.
0: سبحان
1: الله. الأخيرة لهذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم يوم الجمعة صباحا الساعة 8:30 صباحا. إحنا والمهندس السندس لكم التحية مقدمة من مخرج البرنامج من المبدع الذي يعني أتحفنا باللمسات الإخراجية والزوامل الفريد من نوعها.
0: كلام صهيب أديم بشي ونقبشي.
1: أيوه يلقى صهيب الجرافي.
0: الإشراف العام الأستاذ إسماعيل توكل والأستاذ حمود محمد شرف. ومن نقبش لقي ونمتابع البرامجية
1: محمد عبد الله كاتب وخالد حسين. إخراج متابعة فنية وإشراف فني مهندس ماجد هاشم المتوكل.
0: حضور الشب الكيان معنا من أول برنامج. ما
1: أي والله.
0: والمتابعة والإثراء والحضور والمتابعة والإجابة على تساؤلات الوالد العلام صديق البرنامج صديق المزارعين الوالد الأستاذ عادل مظهر وتلميذه
1: جبران الشيخ
0: وكيان
1: وكيان كيان محمد عزتي. نعم
0: نلقاكم على خير
1: واليمن دائما بخير.
2: الأركان في الإسلام والدين الحنيف. مذكور في القرآن في التوبة مصارف ثمان في المال والأبدان والحيوان ومن كل الصنيف.
3: الله الله،
2: مسيرة القرآن ضبك علم هذا الزمان، اختارها الرحمن يقيم العدل نصره للضعيف. قال الحكيم ضلان موروث الحياة طول الزمان، زراعة الأوطان والوديان علم صيفهم خريف.

0: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
1: أخي المواطن،
2: حاضر.
1: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت. سام تقدم.
3: سام في أسبوع.
5: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
3: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
3: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
3: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع.
5: هنا صنعاء، هنا اليمن، حين ينهض من بين الركام كفجر عظيم، وحين تستعيد الجغرافيا صوتها، ويستعيد البحر ذاكرته، ويعود باب المندب اسما يمنيا محفورا في صخر التاريخ. هنا الساحل الغربي يكتب فصلا جديدا من حكاية وطن ظل البحر فيه شاهدا على قرون من المجد، وظل الموج يحمل إلى العالم قصة أرض تعرف كيف تصون قرارها وتصنع حضورها. باب المندب، يا بوابة البحر ومفتاح الممرات، يا عقدة الماء التي تتلاقى عندها خرائط العالم، كم مرت عليك رايات واطية، وكم تبدلت حولك الحسابات، حتى جاء رجال الرجال بعزيمة أمواج البحار وثبات جبال تهامة، قائلين للتاريخ إن السيادة روح تسكن الأرض، وإن القرار الوطني حين يشتد عوده يصبح بحجم وطن. وفي الساحل الغربي، حيث انكشفت رهانات قوى الاستكبار وتهاوت رهانات الرياض بعدما دفعت بأدواتها وحشدت ما استطاعت من العدة والعتاد، وهي تظن أن ضجيج التحشيد قادر على إيقاف موجة التاريخ. الرياض التي نسجت خيوطها حول اليمن أعواما تجد نفسها أمام مشهد مختلف، عنوانه سحقا لك يا عاصمة الأدعياء ومركز الفتنة ونشر الوباء، فاخسئي يا من وضعت يدك في يد قتلة الأنبياء، واحذري من رجال اليمن وأنصار النبي محمد الأوفياء.
6: وإن تعود نعد، عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، حنا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى، في كلا الحالتين في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز، لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر، وكلما طغى أكثر، وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه هي الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين ألا يشعروا بالوهن، ألا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول وإن تعودوا أنتم الأعداء، نعود من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قوى العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.
4: سام في أسبوع
5: في صنعاء كان للانتصار صدى يليق بعظمة اللحظة، فما إن دوى نبأ الانتصارات في الساحل الغربي وتحرير مدينة المخا، حتى اندفعت جماهير اليمن إلى ميدان السبعين أفواجا تتبع أفواجا، تحمل رايات النصر وتستقبل الخبر بقلوب مفعمة بالفرح وجباه اعتلتها علامات السجود لله حمدا وشكرا، وكأن صنعاء كلها قد خرجت في ليلة واحدة لتصافح الساحل وتبارك لأهلها هذا الفتح العظيم. مئات الآلاف من اليمنيين احتشدوا في الميدان، والفرحة تملأ الوجوه، والهتاف يعلو في السماء، والقلوب تستحضر قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، في مشهد امتزجت فيه بهجة الناس بعزة الانتصار. حمود محمد شرف شارك الفرحة ورصد الموقف من ميدان السبعين. مباركة للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية، وحمدا وشكرا لله تعالى على ما تحقق، شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء خروجا جماهيريا حاشدا، احتفاء بما أعلنه بيان القوات المسلحة من إنجازات وانتصارات ميدانية في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، حيث عبر عدد من المحتشدين عن مدى اعتزازهم وسعادتهم بهذا الانتصار الإلهي.
2: أنا عبو ثلاث الشهداء، خرجت أبارك للشعب اليمني وللجيش اليمني بالانتصار العظيم، وليس للشعب اليمني، أبارك للشعب اللبناني لفلسطين في غزة.
7: هذا الانتصار إلهي للأمة العربية والإسلامية، وهزيمة لأمريكا وإسرائيل وأذناب أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط.
8: نقول للقوات المسلحة الأبطال أنهم لا يتوقفوا، ونحن إلى جانبكم قبائل اليمن بأسلحتها الخفيفة والثقيلة.
9: كل تحرك أو مرصود.
10: ويأتي هذا الخروج الشعبي في ظل مستجدات ميدانية متسارعة، أبرزها التقدمات التي حققتها القوات المسلحة في الساحل الغربي بطردها للتحشيدات التابعة للسعودية من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وبمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، بالتوازي مع استمرار الغارات السعودية على عدد من المناطق الحرة والمحررة لا سيما المطلة على باب المندب، ما زاد من زخم هذا الخروج الشعبي بمشاركة أمين العاصمة صنعاء حمود عباد، الذي تحدث إلينا عن دلالات ورسائل الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل الله في الساحل الغربي لليمن.
11: ثابتون ضمن هذه التوجهات العامة، ومؤكدون بأننا حين نفرض الحصار بالحصار لا ندعو بأي حال من الأحوال إلى الاعتداء على أي طرف، سواء في إطارنا الإقليمي أو في إطار البحار الدولية، لأننا نعرف أن أهدافنا كانت محددة لمنع الحصار عن اليمن ولدفع العدوان عن هذا البلد المؤمن الكريم.
9: سنحاصر بحرك ومبارك.
10: مع التطورات الميدانية في اليمن والمنطقة، ها هو الشعب اليمني يجدد رسالة الثبات وعهد الإسناد لقواته المسلحة ولجميع جبهات محور الجهاد والمقاومة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام.
4: سام في أسبوع.
5: فيما يسمى تل أبيب ارتجف الرهان، واضطرب الميزان واشتدت على دوائر التواطؤ الأحزان، فصنعاء التي أرادوها محاصرة بالجبال أطلت من بحر الساحل الغربي بفضل رب النصر القوي المنان. كتبت صنعاء على صفحة البحر خبرا ثقيلا على من راهن على أعوانه في نجد قرن الشيطان الذي دفع بالمرتزقة إلى الميدان لتلتهمهم النيران. غضبت تل أبيب من خبر مقدم مرفوع مبتدأه صنعاء وفاعله هي ظاهر كسر ظهر النواصب المارقين وشذاذ الآفاق الخائبين. اغتاظت تل أبيب من يمن أثبت حضوره وغيب الغزاة من البر والبحر الذي باتت تل أبيب تتأمله بحسرة بعد أن أصبح يمني الهوى والنار. تل أبيب غاضبة من نصر صنعاء. آلاء الكبسي.
12: لم تكن عملية الساحل الغربي مجرد سيطرة عسكرية على مساحة تجاوزت 5400 كيلومتر مربع في محافظتي تعز والحديدة، بل كانت إعلانا صريحا عن طي مرحلة كاملة من الهندسة الجغرافية والديموغرافية التي استهدفت اقتطاع هذه المديريات عن جغرافيتها الوطنية. بيان القوات المسلحة اليمنية بعمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا جاء ليختصر سياقات سنوات من التحشيد والتأزيم، متوجا بسقوط دراماتيكي وسريع للمخططات الخارجية على امتداد الشريط الساحلي. تكتيكيا كشفت المعطيات الميدانية عن تفكيك متسلسل لبنية عسكرية ضخمة ضمت قرابة 7 فرق عسكرية و38 لواء، ضربات هندسية مركزة استهدفت منظومات القيادة والسيطرة ومراكز الإمداد، محايدة الإسناد الجوي ومفضية إلى تداعي الخطوط الدفاعية. مسار هجومي سريع فتح منافذ التقدم نحو مدينة وميناء المخاء الاستراتيجي ومعسكر العمري وجزيرة ميون، بالتوازي مع اقتحام مراكز الاحتجاز وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين قسرا ودون مقابل. هذه التحولات الميدانية المتسارعة سرعان ما ارتدت صدى مدويا في تل أبيب، حيث أبدت وسائل الإعلام والاستخبارات الصهيونية قلقا بالغا من تداعي النفوذ الإقليمي الموالي لها بالساحل. الصحافة العبرية أطرت الأحداث باعتبارها تهديدا يمس الأمن البحري للكيان بشكل مباشر، معتبرة أن تمركز قوات صنعاء على الجزر والمواقع الحاكمة لقرب باب المندب يفرض واقعا يشبه سيناريو مضيق هرمز ويرسخ الحصار الملاحي. وعلى وقع هذه الصدمة سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مناورات عسكرية مكثفة في أم الرشراش إيلات ووادي عربة بمشاركة سلاحي الجو والبحر، محاكيا سيناريوهات تسلل واقتحام متعدد الجبهات عبر البحر والبر. تحركات تعبر عن عمق الإدراك الصهيوني لخطورة تثبيت السيطرة اليمنية على الممر المائي الدولي في ظل انحسار قدرة التحالفات الخارجية عن حماية خطوط ملاحتها في البحر الأحمر. لا تتوقف مفاعل معركة الساحل الغربي عند حدود استعادة الجغرافيا، بل ترسم ملامح مرحلة جديدة يعاد فيها تعريف أمن الممرات البحرية والقرن الإفريقي، مؤكدة أن المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة أصبحت تكتب بأيدي أبناء الأرض وميدانهم المباشر.
4: سام في أسبوع.
3: منبر سام اف ام.
5: يتجلى معنى البغي في أوضح صوره حين تتحول القوة من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة لاغتصابها، وحين تمتد يد الجار إلى أرض جاره وإلى ثرواته وإلى قراره وإلى حق شعبه في أن يصنع مكانته كما يشاء. وفي المشهد اليمني تبدو السعودية الرجيمة وهي تحاول إطالة ظل الوصاية فوق وطن عريق، وتحاصر حق اليمن في موارده ومنافذه وسيادته، وتحول بين شعبه وبين المكانة التي تليق بتاريخه وجغرافيته وثقله الحضاري. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
13: السعودية تبغي علينا وأمريكا تبغي علينا وتلحق بنا الضر وتحاصرنا اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار. لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول. لا يحق لنا أن نسافر ولا يحق لنا أن نستجلب أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن غاز وغير ذلك لا يحق لنا. فقط علينا أن نكون فقراء وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم وأخلاقهم وأوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون كائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال، عبد ربه منصور أول واحد 1,000,000 ريال سعودي، علي محسن الأحمد 1,000,000 ريال سعودي، فلان 1,000,000 ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تخصهم بهذه الأموال؟ لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم، أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم، بدل أن يتمتع الشعب بخيراته وأن يعتز الناس وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغليظة والشديدة، وأول وباكورة إجرامهم، أول جريمة ارتكبوها وأول غارة كانت على أكثر من 22 طفلا وامرأة ورجلا أعزلا في بيوت في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعا. ثم جرت تلك السلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني، سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان وقالوا استهدفنا قيادات حوثية، ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا، نحن فقط يعني نتدخل من أجل الإصلاح بين الناس وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد ربه منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله، ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك.
4: سام في أسبوع،
5: رسالة صادقة وجادة من المجاهدين حمود محمد شرف وعبد الله الحيفي لإخواننا في محافظة تعز، رسالة حب ووفاء ودعوة لتجنب الوقوع في فخ الفتن التي يروج لها أعداء اليمن، رسالة تدعو إلى الألفة وجمع الشمل والشور عبر البرنامج الجماهيري واجمع شورهم.
14: ليش بنسحبوا مرتزقة العدو السعودي في عدن؟
15: صبر لا واد الضباب
14: لمن أي فلتوا عدن؟ مرتزقة العدو السعودي
15: اليمني فلتوا هل اليمني من أهل عدن مثل ما فلتوا المخال هل المخاء وتعز لهل تعز. وأقول لك شوف بحملة تحريض على أخوتنا في تعز في الصل وبنكباك شرقية الوازعية لا تصدقوا شيء بيقول لكم الحوثي، هذا الحوثي الحوثي. إذا دخل الحوثي وبسرته منه عيبه ولا حيله ولا ميله ولا من رجاله ولا من مجاهدي الجيش اليمني، اقتلوه حمود شرف لا لقيته، اقتلوه اقتلوه اقتلوه، أنا محل لكم دمي، لا تصدقوش اللي هو حمود شرف، هو أنا اللي بنحاكيكم. لا تصدقوش للخونة والمرجفين والعملاء اللي بيمد يده للسعودي اللي هودي من أجل 1,000 سعودي ولا 500 سعودي، ولا هذا ما في خير لا لنفسه ولا لأهله، اللي بيدي راسه من أجل سيادة اليمن ولا ما يعني. إذا هم بيشوفوا نفوسهم مؤهلين لأنهم بيحسوا نفوسهم أقوياء انه امريكا تخليهم الجندي الحارس تحت وصايه، فاحنا اقوى منهم يعني، احنا بنهزمهم نقول لامريكا احنا، لكن لا المساله فيها هذا دمر غزه، هذا احتل افغانستان، هذا قتل 3 مليون عراقي، هذا أساء إلى النبي وإلى القرآن، هذا عدو الأمة، احنا بنقاتله وهؤلاء بيقاتلونا معه. اسألوا يا أبناء تعز، أنتم بالذات اسألوا كل، ما بش واحد من تعز ما به معه أسرة في صنعاء، ما بش واحد من تعز العز ما بش معه أسرة في صنعاء، من الصلو، من العروق، من حيفان، من جبان، من الضباب، من الوازعية، من موزع، من صبر، ما بش واحد ما بش مع أهل في تعز. اتصل حتى لو بشو مع انصار الله، قلتك الله ومشو مع انصار الله، قل له بينهبوا بيتك، بيقول لك أنت منين، ارجع بلا تحد، مش حق أبو حد صنعاء، لا حق الحوثي ولا حق صاحب تعز ولا حق صاحب عدن، حق اليمن، حق اليمنيين، ومثلها تعز، مثلها عدن، مثلها حضرموت. لا تصدقون الذي بيرجفوكم، بعد انتوا رجال خلوا هؤلاء المرتزقة اللي اتفقنا احنا وانتوا انه مرتزقة خوانا يخرجوا، يعني اذا جوا الحوثيين وسخين ما عجوا شو سخ من هؤلاء، مع انتوا رجال جروا بناتكم وقاتلوهم، مش انتوا مكالف يا اهل تعز، انتوا رجال الله، نص الجيش اليمني منكم، هذا اللي حرروا الساحل الغربي والذي تفطلوا السعودية واللي بيصنعوا الصواريخ نصهم منكم يا اهل تعز. لا تصدقوا الذي بيرجفوكم ويخوفوكم، لانه الارجاف لما تستحث نكل الذي انت معك عقل وسمع وبصر، افتح القنوات بسر اهل المخا محتفلين معيدين بسجدوا لله شكر، انخرجوا هؤلاء القرده من معه، قالوا الامام كان يشل البيضه، والله انهم ما يشلوا البيضه، واللي شلوا البقره، واللي شلوا العسل، واللي شلوا شلوا كل حاجه، شلوا الغنم على الناس، على المساكين في تهامة، أقسم بالله أنهم تعبثوا بالناس عبث، أقسم في المناطق اللي دخلوا فيها احتلال وفيها قات أنهم نهبوا قات الناس، نهبوا خيراتهم، أكلوهم صحيح، ما يقولوا للجراد جنبهم، ما يقولوا للجراد. أما الذي هم جاهد في الجيش اليمني، هؤلاء المجاهدين من أنصار الله، هذا بيقرأ قرآن يومية، هذا بيقرأ ملازم، هذا بيتقي الله، هذا حسي يحرر القدس، يطهر مكة، يرحم شعبه وأمته، خايف لا يأكل قرش حرام، خايف لا يسفك دم حرام، خايف لا يغثي إنسان، يغثي مسلم. عبد السلام هذا الملايين اللي خرجت أشد على الكفر وحماة بينهم، أنتوا مننا.
4: سام في أسبوع
0: أنا الشعب، في برنامج أنا الشعب كانت للإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور كلمة سبقت الحدث وقراءة نفذت ما وراء المشهد، حين تنبأ بانتصار قادم ودخول مديريات جديدة إلى دائرة التحول والاحتفال، وما هي إلا 24 ساعة حتى خرج الواقع من رحم التوقع وارتفع الخبر شاهدا على دقة القراءة وصدق التقدير. نعم يا أستاذ محمد، كان بين الكلمة والحدث يوم واحد، وبين التنبؤ والتحقق 24 ساعة، قلتها فأنصتت لها الساعات، وقرأتها فتكلمت بها الجغرافيا، واستشرفتها فحملتها الأخبار على صهوة الحقيقة. هكذا حين تكون الكلمة ابنة الميدان، وحين تلتقي بصيرة الإعلامي مع حركة التاريخ، يصبح الفارق بين التوقع والواقع مجرد ومضة من الزمن. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور.
16: لله الفضل، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل، أن تدخل مناطق محررة جديدة لكي تحتفل معنا بهذا اليوم المجيد. هذا أمر أصبح مؤكد، أن في مديريات ستحتفل معنا بالعيد 21 سبتمبر، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل. التقدمات الكبرى هي في جبهة الساحل، وسقطت مديريات، ولكن ننتظر بيان من القوات المسلحة. لكن عودة للجوف، هذه الصور وهذه الانتصارات، يعني تصور أيضا تعامل جيشنا الأخلاقي مع الأسرى، وهم مقرر بهم في نهاية المطاف يمنيين، لدرجة أن القوات المسلحة جهزت بدلات لكل أسير بدلة. هذا جيش عظيم يا أخي، وهذا بلد عظيم، قد البدلات جاهزة يلبسوا الأسير أو المقرر به قد بدلته جاهزة، وشفتوا كيف تكلموا في الإعلام من شرق الجوف المرتزقة اللي يعني شعروا بتأنيب ضمير وقالوا أنهم بلا قيادات وبلا معركتنا متجهة بشكل كبير وحاسم لتطهير الأرض اليمنية من دنس السعودي ومن دنس الإماراتي ومن دنس الأمريكي ومن دنس الإسرائيلي، لأن كل هذه المنظومة من دنس القطري، لأن هذه المنظومة هي المعادلة اللي بتعتدي على اليمن، وهي المعادلة اللي بتراهن على أن اليمن يتراجع. لا تراجع سيد عبد الملك القائد العظيم عندما أعلن الحصار، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان يعرف أن شعبنا جاهزا وأن جيشنا جاهز وأن قادتنا جاهزين لكل الاحتمالات. السعودية لا تمتلك أي مفاجأة سوى الغارات الجوية. يعني تخيل أنت خلال أمس الأربعاء خلال 12 ساعة عملت السعودية 56 غارة على البيضاء وعلى الصعدة وعلى مأرب وعلى الجوف وعلى الحديد وعلى تعز. هذا ماذا يعني؟ أن تكثف السعودية من غاراتها ماذا يعني؟ هذا يعني أنها تتلقى هزائم على الأرض، تتلقى هزائم في الميدان. وإلا لماذا هذه الهستيريا وهذا الإسهال في الغارات؟ ليه؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ تحاول أن ترفع معنويات أدواتها وضباطها الموجودين في ما تبقى من الأماكن، سواء كان في التعز أو في الساحل.
4: سام في أسبوع
3: على مسؤوليتي.
5: لو أن ابن سلمان اختار منذ البداية طريق الجوار الحسن وكف يده عن اليمن وترك لليمنيين حقهم في تقرير شأنهم، فكم كانت الرياض ستوفر من المال والعتاد والجهد والسنوات، وكم كانت ستختصر من طريق الاستنزاف السياسي والعسكري. لقد تحول العدوان على اليمن إلى فاتورة ثقيلة، وبعد أن دخلت الرياض الحرب وهي تراهن على حسم سريع، فإذا بالسنوات تتوالى، وإذا بالميدان يفرض حساباته، وإذا بالملف اليمني يتحول من حملة عسكرية إلى مأزق استراتيجي طويل. استنزاف للمال، واستنزاف للعتاد، واستنزاف للقرار، وكلما طال الطريق اتسعت الفجوة بين ما أرادته الرياض وما آل إليه المشهد. وحتى اليوم ما تزال السعودية تنفق وتتحرك سياسيا وأمنيا في اليمن في مشهد يكشف ضخامة الكلفة التي ترتبت على خيار كان يمكن تفاديه. عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
17: من عمل بيده الله بيزيده. ما حدش قال لمحمد بن سلمان يورط نفسه في هذا العدوان، ما حد قال لمحمد بن سلمان انه يدخل هذه الدخلة ويحنب نفسه هذه الحنابة، ما قلنا لوش احنا نشتي نعيش بأمن وسلام وهو الله يرزقه ولا لنا دخل به، لكن انه يشتي يتدخل بطيراننا ويشتي يتدخل

0: قرطهم في جبهة. طيب كم قرطوك يا محمد بن سلمان في جبهة الجوف بس؟ كم قرطوك في جبهة نهم؟ ويني جبهة نهم؟ كم قرطوك في جبهة ميدين؟ ويني جبهة ميدين؟ ايش عملت لك؟ طيب وبعدين؟ ولا متى؟ شي معك عاقل؟ شي حد ينصحك؟ شي حد يوعيك؟ شي حد يقول لك انت ترتكب اخطاء بحق نفسك وبحق بلدك وبحق شعب جار ودولة جارة؟ المجزرة الوحشية اللي ارتكبتها في إصلاحية الجوف ما هيش أول مجزرة. إصلاحية صعدة وإصلاحية الزيدية وكم وكم كم مجازر ارتكبت وكم جرائم ارتكبت. احنا ما نسيناش مئات المجازر ارتكبت بحق شعبنا وجاي عادك تضاعف الرصيد. من الصالة الكبرى لا عند أطفال ضحيان، لا عند سوق الهنود في الحديدة، لا عند كم يا مجازر الآن أنا أعد لك. من حجة لا صعدة لا ذمار، عرس هنا عزاء هناك، مدرسة هنا أطفال هناك، بيوت أحياء سكنية، وجاي كمان ترتكب مجازر.
1: سام في أسبوع. إلى كل يمني وجد نفسه في صفوف أعداء اليمن تحت إغراء المال أو ضغط الحاجة أو تضليل الخطاب، ها هي صنعاء تفتح بابا للعودة وتضع التسامح والعفو طريقا لاستعادة أبناء الوطن إلى جادة الصواب. بموجب القرار الرئاسي الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، فالوطن أوسع من لحظة غرور، واليمن أكبر من حسابات المال، والأخوة اليمنية أعمق من كل خطاب عابر. عودوا إلى وطنكم، فاليمن يتسع لأبنائه وصفحته مفتوحة لمن اختار أن يضع يده في يد وطنه. فمشروع الرياض في اليمن يرتبط بحسابات النفوذ والهيمنة، وبقاء اليمن مشغولا بصراعاته الداخلية، متشظيا في ساحاته، مستنزفا في موارده، بعيدا عن بناء دولته وصناعة قراره. ومن هنا يصبح الوعي بالمؤامرة بداية الخلاص، وتصبح وحدة اليمنيين سدا في وجه كل مشروع يريد للوطن أن يبقى حديقة خلفية للنفوذ الخارجي.
2: أمام هذا المشهد وأمام هذه الحقيقة ينبغي أن يكون اليوم الجميع واعي بحقيقة المشروع السعودي الذي هو في حقيقته يخدم الأجندة الأمريكية والأهداف الأمريكية في استهداف شعب الإيمان والحكمة، خصوصا بعد معركة الإسناد الذي دخل فيها أبناء شعبنا اليمني على مدى 3 سنوات من الإسناد، من الثبات، من الحضور. بل ويؤكد الشعب اليمني في هذه اللحظة أنه مستمر وأنه متحرك وأنه ثابت على هذا القرار. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي يراهن على العدو السعودي في تصعيده عبر الأدوات التي اشتراها بالمال، عبر المال السعودي وبالدماء، دماء المغرر بهم، يراهنون على كسر جبهة الإسناد وعزة الإسلام التي ظهر موقفها جليا خلال معركة طوفان الأقصى. بالتالي اليوم على كل يمني أن يعي هذا المخطط، هذا المشروع الأمريكي السعودي الصهيوني الذي يستهدف اليمن، يستهدف الأحرار، يستهدف العزة والكرامة التي تحصن بها أبناء شعبنا اليمني، يستهدف كل الثوابت والمبادئ والقيم التي حتمت على هذا الشعب أن يزأر وأن يكون له موقف إلى جانب المستضعفين في غزة. يريدون أن يبقى اليمن تابعا للسعودي، أن يبقى اليمن حديقة للسعودي، حديقة للعبث، حديقة ممزقة يصنع بها السعودي ما يشاء ويحقق فيها ما يشاء. هل سنحقق له ذلك يا أبناء شعبنا؟ اليوم عبر هذه الحملة نداء لكل أبناء شعبنا اليمني أن يتحلوا بالوعي، أن يتحلوا بالمسؤولية، أن يتحركوا صفا واحدا في مواجهة هذه المخططات، أن يتوحدوا وأن لا يتركوا أي ثغرة للعدو يتسلل من خلالها لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. دماء اليمن غالية، وهذا الوطن يتسع للجميع. وعبر حملة حي على خير الرجال وفيلق القدس الإذاعي، هذا الصوت الذي يصل إلى كل المحافظات وإلى كافة الجبهات، ندعوكم من موقع المسؤولية، ندعوكم بدعوة الله أن تجنبوا أنفسكم مآلات الخيانة والارتزاق للسعودي، مآلات التورط في دماء أبناء شعبكم. ندعوكم إلى تجنيب أنفسكم مآلات الخيانة والعمالة والتي لها آثار سلبية ويترتب عليها أيضا آثار مستقبلية في مستقبل أجيال اليمن. اليوم عندما يتحرك أبناء شعبكم لمواجهة العدو السعودي الذي ظلم والذي قتل والذي أجرم، ما الذي يضيركم في ذلك؟ لماذا تتحركون في خدمة السعودي؟ لأنه دفع لكم المال، لعنة الله على ذلك المال المدنس. أتبيعون أنفسكم بذلك المال المدنس لقتال أبناء شعبكم ولبيع أوطانكم وأعراضكم، ولأن يستبيح السعودي ويستفرد الأمريكي بأبناء شعبكم؟ هل هذا من العروبة؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من المبادئ والثوابت والقيم التي عرف بها أبناء شعبنا اليمني؟ هل هذا من الشيم؟
3: سام في أسبوع قرآنيون.
1: حين تحاول الرياض استثمار ضيق اليمنيين وفاقة الناس وتحويل الحاجة إلى سوق للولاءات والمال إلى شبكة الاستقطاب، يصبح كسر هذه المعادلة ضرورة لحماية القرار الوطني. فالحصار السعودي الذي أثقل كاهل اليمن واستنزف اقتصاده وفتح أبواب الوجع على شعبه، حمل معه رهانا سعوديا على شراء المواقف وتفكيك الصف الداخلي. ومن هنا جاءت معادلة الضغط المقابل لتقول للرياض إن سياسة الخنق لها كلفة. وهنا معادلة ردع عنوانها واضح: كرامة اليمن وقراره وسيادته فوق المال وفوق الحصار وفوق كل محاولة لتحويل حاجة الناس إلى وسيلة للهيمنة. الدكتور أحمد الشامي.
4: ليش الموقف ذي؟ يعني أهمية التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضرورة، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروها هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي، يعني يتجهون الحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يشتوا يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوا يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوا يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي، يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، يتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك. كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي؟ كيف يعمل عملية استقطاب معادي؟ يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردنيين بيكلمهم: يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي. أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة، كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى، والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق للوضع الداخلي، بمعنى ان احنا يعني الخطوه هذه كانت ضروره، ما هيش القضيه انها عنتريه ولا كذا ولا لا، كانت ضروره.
3: سام في اسبوع دارش
1: هيا كيف الوعد يا نبيل السلطان؟ كيف بتبصر الامور وكيف بتبصر هؤلاء المرتزقين ما فوقهم من دبو؟
5: خف وعدها، ما بتروحوا يا اصحابنا لنقطوا صلاه السعوديه وحقون هذول الملفلفين، خملوا خلاص ما عاد باقي، شلوا الدنيا والباقي الله، بلقافهم الاعلام بيشتغل والتواصل الاجتماعي بيدي والكذب كذب والخبيط خبيط. يا جنه والفضايح فضايح، لو ما عب ما يبين الواحد لا يقول صدق وخلاص. المهم يشتوي ضووا الدنيا بلقافهم، ما في الواقع ما والله صح حاجه، قل نتحاكى في تي الاربع سنين بس لنقد وصلنا احنا على قدر ما كان احنا من اول، تتحمد الله وتتشكره. واحد يراجع روحه شويه كيف كان احنا قبل اربع سنين، الحال مع الله مستورين بالعافيه، واليوم كيف قد احنا بب بب بب بب بب. لك الحمد لك الحمد يا مالك الملوك سبحانك. نحن بيقولوا هذا لا السعوده، هذا اللغج لغج مخابطه، قالوا قد شلوا الدنيا وانتصرنا وضووا الدنيا. هي أمانة عليك، واللي كيف يصدقوهم الناس، كيف يزد يصدقوهم بعد ما دبسر المعسكرات، معسكرات على ما هي والوية وهي بتحرق صواريخ بتقو، ما اسمع الله وقذا اللها به سبرت والحرق، يحيا من حيا ويموت من مات. كيف يصدقوهم الناس وبدبسر الصحراء ملان شاحنات سلاح عادي وصالت طرية طري ومن عودة من السعودية؟ لا وما قدن يكلفين الصاروخ، ما قصدك لا وما قدن يثمننه ورزع مخازن مخازن أسلحة وقع لها خلع الخلع بذوليك القادر، لو ما قدن مجموعين من هني ومن هني ما اسمع الله والرمد فيهم قاتل الرمد بآليات بتجمعات بقادة، ويطلع لك قال قد فعلنا وتركنا وصنعنا وشلينا هذا البلاد وهذا المنطقة كذا ضويناها وخر قال افسح، ما تسمع الله والأسرى الذي عاد احنا ضويناهم كذا طلعوا في الشاشة بيتحاكوا. هيا قول لي كيف عاد يزيد الناس يصدقوهم؟ هذا بيقول من الميدان قال انتصرنا وكذا شلينا البلد هذا وكملنا، وهذا عندي أسي كذا ضويناهم أسرى ومن لحق بعدهم، سمعت قال كذا كملناها. هيا كيف عاد الناس يزيد يصدقوهم؟ كم استولينا على كمي من الغنائم ومن مخازن أسلحة، لا هانك لا هانا. هي ما هو من نصر، ما هو من نصر يا سعودي وانت محاصر محاصر محاصر، ما هو من نصر والصواريخ بدرزع مطار وشركة شركة نفط، هذا أرامكو قدية هدف ما بش غيره بتبرد القلوب. قل لي ما هو من نصر والطيران المسير والصواريخ بتهلهل في الأجواء السعودية؟ لا سلمة قاعد ولا سلمة شركة نفط ولا حاجة منهن هذر الله والضرب فيهن، أين هم اللي احتميتوا بهم وكان دهنجموا ولا ظهورهم الأمريكيي والاستعراضات الأمريكية والهيمنة الأمريكية والبببببب أنسجوا أمريكان يقول لك إلهي هذا الوقت، سمعت يلا كل واحد يعاني روحه كل واحد يوبه لقلافته. أمريكا هي وقواعدها الذي في الخليج، إيران بدمكنهم صابوح غدا عشاء صواريخ دفاع، عاد معاكم كذب ثاني يزيد يصدقوكم الناس وسلوب ثاني يزيد يصدقوا، نقول كان من أول يصدقوا لحين بسروا لكم وسيل الثاني تكذبوا على خلق الله، لا عاد حدا يصدق ولا ما عاد يصح شيء. أقول لك حبل الكذب قصير، من تغطى بكذبه ما تعشى به، ولما الصدق حطه وروح وانت رافع راسك، لا يشتي حراسه ولا يشتي من يوبه، لا هذا كان الكذبه والذباب بالله من يوبه الماشي الفضيحه السابره. هيا هذا الانتصارات الذي بدون تصرها السعوديه، قلنا لكم اجمعوا احساسكم، هم من اول الوعد اليوم 12 سنه نسيتوا ما كان قد احنا ذهانا قد احنا ذا في فرضتنا قد احنا على مشارف صنعاء، ما رضاش يرحم الراحمين ما رضاش، باطل باطل والله ان السعودية اعمالها كلها باطل وسيرتها باطل في باطل في باطل، ومن ساير قال والبطا كم الهدايم، هذا اللي عادهم في صف السعودي ما نسوي لهم قدوشي في علم الله ما رضوش. في علم الله على كلهم كرام.
3: سام في أسبوع
6: يمني.
1: سؤال يفرض نفسه بقوة: إلى أين يريد محمد بن سلمان أن يقود المجتمع السعودي بهذا الانحلال الأخلاقي المتسارع؟ ووراء هذا التحول الاجتماعي والثقافي من المستفيد الأكبر؟ اليمني الحر، الأستاذ محمود خليل.
7: طبعا تسمع عن مدائن صالح. مدائن صالح هذه تقريبا قريب من العلا يعني، أو هي العلا نفسها، أعتقد أنها العلا نفسها. المهم هذه مدائن صالح، منطقة النبي صالح عليه السلام، والذي ما صدقوا شعبه وذبحوا ناقة الله الذي أمرهم الله بأن يعملون مناصفة بينها وبينهم في السقيا والشرب وما إلى ذلك. فالآن حولت السعودية هذه المدائن اللي كانت نبي الله، ما كانت مقر النبي الله صالح، حولتها إلى مراقص وكبريات ومنتجعات واستجمامات ومسابح وأشياء بلاوي لا يتخيلها عقل البدوي اللي عايش هناك. يعني يقول لك محمد بن شلمون: احنا نوفر لكل الشعب السعودي هذه الأشياء بدل ما يخرج يضيعها في الكبريهات وفي الكازينوهات وفي المراقص في الخارج، يضيعها عندنا في اليمن، في قصته في مدينة علا في السعودية. هذا اللي بيفكر تفكيره هذا محمد بن شلمون، لأنه معه مستشارين صهاينة، معه مستشارين صهاينة هم اللي بيدبروا بيعملوا له كل حاجة، خاصة هذا حق الرياض، هذا موسم الرياض. إيش بعد ما يجيب لك امرأة شبه عارية ويطلعها المسرح وتتمسخر من الكعبة وتتمسخر من الإسلام؟ إيش بعد هذا؟ إيش بعد هذا من قفول ومن انحطاط ومن ارتداد في الدين؟ فعموما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مر من هذه المدينة أو من هذه الديار فليبكي، فليبكي، لأنها مدينة عذاب أو منطقة عذاب. فمحمد بن شلمون يريد أن يحول الحديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكون منطقة عذاب حولها إلى منطقة ملهاة ورقص وانفتاح ومجون وتعالى.
3: سام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
3: سام في أسبوع. إعداد وتقديم
8: هاشم الدرة.
3: يشارك في الإعداد
8: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
3: سام في أسبوع. إشراف
8: الإدارة العامة.
9: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق إرم ذات العماد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي.
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام
10: إذاعتك أنت.
11: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيمة.
0: مسيرة وقيمة.
11: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
11: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً: المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 87 بعد 600: الذكر والتزكية. القسم الأول.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي ذكر الله تعالى. والذكر الكثير الذي يعتبر من أعظم المدارس أو أعظم مدرسة تربوية وروحية من الله تعالى بها على عباده. هذا الذكر ليس فقط دوره في التعريف بالله وفي الصلة بالله، وإنما له دور كبير في تهذيب النفس وتربيتها. ولذلك يقال، ورد في بعض الأثار، تسميته بسقال القلوب، يعني كأنه ذلك المادة أو تلك الوسائل التي تستعمل لصقل الزجاج أو الحديد ونحوه، بحيث يصبح لامعا ونظيفا. هكذا الذكر له الآثار الكبيرة وفي مختلف الجوانب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعتبر المؤمنين، ومن صفات المؤمنين الأساسية في القرآن الكريم، كونهم لا يذكرون الله فقط وإنما يذكرونه كثيرا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني هذا الذكر هو وسيلة لإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، من ظلمات الغواية إلى نور الهداية، من ظلمات تدنيس النفس إلى أنوار تطهيرها وإصلاحها. فالربط بين الله تعالى إخراج الله تعالى عباده من الظلمات إلى النور والذكر يدل على أنه من أعظم وسائل التزكية. ذلك أن الذنوب والمعاصي ليست سوى ظلمات تحجب قلب صاحبها عن الحقائق، وعند الذكر تنجلي تلك الظلمات وتتوضح الحقائق من غير تكلف دليل ولا حجة. ولهذا يخبر الله تعالى عن قلة ذكر المنافقين لله، وهو يدل على أن السبب في ذلك هو النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى أن هذا من صفات المنافقين، كما أنها تشير بطريقة أخرى إلى أن هذا سبب ما حصل للمنافقين من نفاق، لأنهم لو كانوا يذكرون الله كثيرا وترسخ معنى الذكر في قلوبهم لعظم الله في قلوبهم، ولما والوا أعداء الله، ولخرجوا من تلك الظلمات التي أوقعوا أنفسهم فيها. ولذلك الآية الكريمة تشير إلى الأمرين: هذا علامة على النفاق، وفي نفس الوقت سبب للنفاق، وهو عدم ذكر الله تعالى. ولو أن المنافق جاهد نفسه وذكر الله كثيرا وترسخ الذكر في نفسه لنمح النفاق. كذلك الله تعالى يذكر أن الاستفادة الحقيقية من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو التربية على يديه، أو التأسي به، أو اعتباره قدوة، لا يكون إلا للمكثرين من ذكر الله. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم ذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن الذكر يسقل القلب ويطهر النفس، ويصبح الشخص حينها قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يمكنه الاستفادة منه. لأن الحجاب الأعظم بيننا وبين رسول الله هو الذنوب والمعاصي والنفوس المدنسة. كما قلنا، المشاكلة قانون المشاكلة، عندما يكون الشخص مدنسا يكون قريبا من الفاسقين، من الظالمين، من المنحرفين، وبالتالي يكون بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل ما ورد في الحديث: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، إلى آخره. فبقدر تحلينا بالمكارم يكون قربنا من الله، وبقدر قربنا من الله يكون قربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقدر قربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله يكون قربنا من الصالحين. طبعا هذا في الدنيا وفي الآخرة، لأن القرب هو ذلك المشاعر. القرب ليس المراد به القرب الحسي، مثل قربنا من الله تعالى ليس له مكان حتى نقترب ونبتعد عنه، وإنما القرب المراد به ذلك الصلة
12: ذلك الشعور، ذلك القرب في الأخلاق وفي الصفات وغيرها. عندما يكون الشخص كريما يكون كريما أو يكون رحيما، هو قريب من الله تعالى لتخلقه بهذه الأخلاق. ولهذا يعتبر الله تعالى الذكر الكثير من صفات الصالحين. الله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما تعالى يذكر هنا الذاكرين ودورهم. طبعا كل هذه الصفات يخدم بعضها بعضا، يعني الذي يذكر الله ذكرا كثيرا ويصدق في ذكره ستحل فيه كل تلك المكارم، يصبح مؤمنا مسلما قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائم، كل هذه الأمور. لأن الذكر له دور تربوي شامل. الإنسان إذا صلح قلبه وصقل قلبه وأخرجت منه الظلمات وأخرج منه الدنس سيتحول إلى إنسان آخر. ذكر الله يسيغ الإنسان صياغة جديدة تخرجه عن كل الظلمات وكل انتكاسة وقع فيها. ولهذا فإن القرآن الكريم لا يكتفي بالدعوة إلى الإكثار من الذكر، بل إنه يحض عليه في كل الأوقات المناسبة فيدعو إليه حتى في المعارك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا طبعا الله تعالى يقرن بين الثبات وذكر الله، لأن ذكر الثبات يحتاج إلى داعم، يحتاج إلى دافع، يحتاج إلى سند روحي ومعنوي، وذكر الله هو ذلك السند. وطبعا كما يصدق ذلك في المعارك يصدق في غيرها، يعني كل مجاهدة كل عمل يحتاج إلى جهد وتعب ومشقة وصاحبه يحتاج إلى ثبات، فهنا الذكر له دور كبير في الإمداد بذلك الثبات. هكذا الله تعالى يدعو إلى التزام الذكر في الصباح والمساء، كما قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أي كل وقت يمكنك أن تذكر الله فيه فاذكره، يعني ابدأ يومك بذكر الله، اختم يومك بذكر الله حتى في الليل. يا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا استيقظ كان بمجرد أن يستيقظ يذكر ثم يعود ينام، يعني حتى تلك اليقظات التي تعتري النوم فكان يذكر الله تعالى فيها. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال في الذكر في الليل والنهار: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال في الحج وبعده: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، إلى آخر الآيات الكريمة. هكذا ذكر الله تعالى الذكر في الصلاة: وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، يعني لا تكتفوا بالصلاة وتقولوا قد تواصلنا مع ربنا من خلال الصلاة، لا، بعدها اذكروا الله، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هكذا دعا إلى ذكر، إلى استعمال الذكر في كل الهيئات والحالات. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولذلك الذاكر يمكن أن يذكر الله حتى من غير أن يحرك شفته في أي محل، يعني ذكر الله سواء بالقلب أو باللسان سائرا قائما نائما في أي محل، بحيث يمكن أن يستثمر هذا الأمر حتى وهو يعمل، يعني لا ليس هناك تعارض. يعني إذا كانت هناك أعمال يدوية يمكنه حتى وهو يجري مثلا يمارس الرياضة يمكنه أن يذكر سواء بلسانه أو بقلبه ولو من دون تحريك شفتيه. فهذه كلها يعني مساحة أو أشياء يعني ذكر في كل الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يذكر الله كما ورد في الحديث على كل أحواله، يعني قائما جالسا متكئا، يعني هذا من فضل الله تعالى علينا. حتى الشخص يكون متوضئ أو غير متوضئ، هذا من فضل الله تعالى أن يكون الذكر في كل المحال. طبعا قائد المسيرة القرآنية ذكر الذكر كثيرا وفي محال مختلفة، سنذكر نماذج عن ذلك يعني من خلال سواء يعني دور الذكر في صقل النفس وتهذيبها، أو من خلال ذكر ثمار الذكر، لأن الثمار لها دور كبير في التحفيز وفي الدعوة للذكر. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن نعمة البيان والنطق باللسان. طبعا هذه خصها بمجموعة محاضرات والاستخدام السليم لها. الله تعالى أنعم على الإنسان بالبيان، بالقدرة على الاتصال مع الآخرين وشرح ما يدور في ذهنه لهم. فهذه النعمة هناك من استخدمها استخداما صحيحا وهناك من استخدمها استخداما سيئا. السيد عبد الملك يذكر من استخدامات الحسنة لهذه النعمة ذكر الله. يقول: هذه النعمة العظيمة من أهم مجالات الاستخدام لها والاستفادة منها هو في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، في التحدث مع الله. أن تستخدم هذه النعمة، نعمة النطق ونعمة البيان، في علاقتك مع الله جل شأنه لتحدثه بها وتتخاطب معه بها من موقع عبوديتك لله سبحانه وتعالى، تذكره، تتوجه إلى الله تعالى بالذكر، بأنواع الذكر ذات الأهمية الكبيرة. والذكر لله سبحانه وتعالى هو من الأنواع المهمة للاستخدام المفيد لهذه النعمة. يعني أعظم ما تستفاد منه نعمة النطق ونعمة البيان هو استخدامها في ذكر الله. وسنرى في دعاء الله حتى الذكر جزء أساسي من الصلاة ومن العناوين الأساسية في العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أهم ما يحتاج إليه الإنسان من الاحتياجات الكبيرة. ذكر الله طبعا له أدوار كثيرة جدا كما سنرى إن شاء الله. ثم ذكر فضل الله تعالى على عباده بالإذن لهم بذكره. يقول هذا أي طبعا هذا فضل من الله. يقول: من نعمة الله ومن فضله ومن أعظم مظاهر رحمته بعباده أن أذن لهم في أن يتحدثوا إليه، في أن يتخاطبوا معه، في أن يتكلموا معه وإليه. تصور الآن إنسان يمكن يتيح رئيس جمهورية مثلا أو وزير يتيح له أن يتواصل معه إما مباشرة أو عبر التليفون، وهو يعتز بذلك ويفتخر بذلك ويعتقد أن هذا الوزير أو هذا الرئيس يقول هذا متواضع جدا، سمح لي أن أكلمه ولو مرة في حياته. الله تعالى يسمح لنا بأن نتكلم معه في كل وقت، وكلما أكثرنا كان ذلك أكثر منا. ولذلك هذا من فضل الله تعالى علينا. الذكر لا ننظر إليه كمشقة أو كتعب أو كتكليف، بل ننظر إليه باعتباره نعمة. يقال: في أن يتحدثوا إليه، في أن يتخاطبوا معه، في أن يتكلموا معه وإليه، ولكن من موقعهم كعبيد لله سبحانه وتعالى يتوجهون إليه بالذكر له بأنواع الذكر. ثم ذكر أنواع الذكر وكثرتها، فقال: الذكر أنواع كثيرة، منها الذكر لله بالصلاة، الذكر لله بتلاوة القرآن الكريم، الذكر لله بالتسبيح، الذكر لله بالاستغفار، الذكر لله بالأدعية بمختلف أنواع الأدعية، الذكر لله بالتمجيد. كل هذه ذكر. كل ما يعني نذكر الله، نسمي اسم الله فهو ذكر. صلاة، حتى طلب العلم إذا كانت هناك صلة بالله في أثناء ذلك يدخل فيها الذكر. ولكن طبعا خصص الذكر بما هو معروف، يعني مثلا القرآن ذكر بالتلاوة سمي تلاوة، الذكر في الدعاء يسمى دعاء، الذكر بالاستغفار يسمى استغفار. وصار الذكر يعني كمصطلح يقصد به تسبيح، التحميد، التكبير، التوحيد، لا إله إلا الله، تمجيد، كل هذه تدخل ضمن الذكر، وغيرها إن شاء الله سنتكلم عنها. مثلا الدعاء له محله الخاص، لأن الدعاء فيه ذكر وفيه كذلك طلب. إذن الذكر يدخل ضمن هذه الأمور جميعا، وإن كان عند الإطلاق يقصد به الذكر المعروف، وهو الذكر بالتسبيح ونحوها، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 17 سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023.

0: وتسببت بأضرار متفاوتة في المباني والممتلكات العامة، كما شن العدوان 10 غارات على المجمع الزراعي في بلاد الروس بالعاصمة صنعاء، ألحقت أضرارا في المجمع، وشن عدة غارات استهدفت مخازن تابعة لفرع المؤسسة العامة للمياه في حي ذمار القرن، وألحقت أضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطن وجرح 11 إثر شن العدوان عدة غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، كما استشهدت امرأتين وجرح 5 آخرين بينهم 3 أطفال ومسنة بغارة للعدوان الأمريكي السعودي استهدفت منزل الشيخ خالد المسلمي بمديرية بني سعد في محافظة المحوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية باقم بصعدة، خلفت أضرارا كبرى في منازل ومزارع المواطنين، واستهدف بغارة مدينة الربوعة في عسير المحتلة، وشن سلسلة غارات على مديرية برط العنان، واستهدفت الغارات منازل ومزارع للمواطنين.
1: قال الطفل الذي استهدف في المريك في مديرية حليب القرامش.
2: حسبنا الله
1: وهذا الطفل الثاني.
2: حسبنا الله
1: وهذا النساء
2: هذا يا سلمان الكلب، انظر إلى أطفال يا سلمان الكلب، استهدف أطفال ونساء.
3: تقي
2: الله في روحك، رحمة الله عليك يا سلمان الكلب.
3: جايين من صنعاء مروحين بلادهم.
2: كم كانوا فوق غيرات؟
3: كان فوقها بحوالي 15 استشهدوا بالكامل.
2: حسبنا الله ونعم
3: الوكيل. هذا من أعمال سلمان الكلب لعنة الله عليه.
2: والله حدثنا استهداف سيارة المواطنين فاوين بنسائهم وأطفالهم من صنعاء، واستهدفها في الخط العام. هذه جرائم لا يغتفر لسلمان منها أبدا، ضروري أن الشعب اليمني يقوم قوم واحدة.
4: وهي منطقة الخط العام حق الجميع، من جهم وحريب ونه، واستهدفوا السيارة وهي حق مواطنين.
5: حصل سيارة نازلة فوقها حوالي 4 نساء و4 أطفال و4 رجال استهدفهم من الطيران.
2: وين كانوا متجهين؟ من جاي؟
5: كانوا متجهين جاي من صنعاء نازلين بيتهم.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي ومديرية حرب، واستهدف بأربع غارات أخرى مدينة حرب وغارة على منطقة المزرق في محافظة حجة، كما شن العدوان 18 غارة على مديريات رحبة ومأهلية والجوبة ومدغل بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 272 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و11 غارة للطيران التجسسي على الجاح والجبلية، وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين والجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية، ومن بين الخروقات 14 خرقاً بقصف مدفعي و228 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف وغارة على مديرية شدا، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية سحار في محافظة صعدة، وشن 8 غارات على مديرية ماهلية وغارتان على مديرية رحبة و3 غارات على مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 168 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها خرق بتحليق الطيران الحربي والأباتشي المعادي في أجواء منطقة الفرع في نجران، وتحليق طائرات استطلاعية مسلحة وتجسسية في عدة محافظات، وتم رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في القرن بالكدحة وفي تعز وفي الضالع، وتسجيل 3 خروقات باستحداث تحصينات الملتزقة في ميمنة الجب بصيرة في الضالع في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 63 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 11 هجوم بطائرات العدو المسيرة المقاتلة وتحليق مكثف في الجبلية، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكنت وحدات الأبطال المجاهدين من تطهير منطقة قانية والسلسلة الجبلية المطلة عليها بعد قيام المنافقين باستحداث مواقع جديدة بهدف فتح جبهة جديدة في المنطقة، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما دكت المدفعية تجمعات وآليات العدو السعودي بموقعي الشبكة والخشن وكبدتهم خسائر مادية وبشرية، واستهدفت القوة الصاروخية ثكنات الجيش السعودي في موقع الشبكة بالخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة دبابة إبرامز السعودية في موقع الشبكة بصاروخ موجه وقتل من على متنها، كما أطلقت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في معسكر الخنجر بخبو الشعف، واستهدفت تجمعاتهم أسفل منطقة العقبة في منطقة خبو الشعف، وأصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفت تجمعاتهم في موقع الخنجر بصلية صواريخ كاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف الأبطال المجاهدين بقصف صاروخ ومدفع تجمعات المنافقين جنوب ذوباب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، واستهدفوا تجمعا للعدو في منطقة كهبوب بلحد وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو المرتزقة في شمال صحراء ميدي وقبالة منفذ الخضراء، نتج عنها قتل وإصابة العشرات وتدمير تحصيناتهم وعتادهم، كما استهدفت وحدات المجاهدين بصاروخ موجه آلية عسكرية للمنافقين شمال صحراء ميدي، ما أدى إلى إعطابها ومقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات كبيرة لقوات الغزو والمرتزقة في الساحل، واستهدف سلاح الجو المسير غرفة عمليات الغزاة والمرتزقة في الساحل بطائرة قاصف واحد، أتى الهجوم بعد رصد دقيق لغرفة العمليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 3 بينهم قيادي وأصيب 8 غزاة ومنافقين إثر انفجار آليتهم بعبوة ناسفة في جبهة الفازة بالساحل، كما قتل وأصيب عدد من المنافقين بانفجار عبوتين ناسفتين بهم أثناء محاولة تسلل في جبهة مغنية بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة شرق جبل جحفان، وسقط أعداد كبيرة من جنود العدو والخونة قتلى وجرحى، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمينين لوحدة الهندسة في الأجاشر قبالة نجران، وتم إفشال محاولة زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة شرق وجنوب حيران وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 5 منافقين غرب حرض وغرب جبل النار، وتم إعطاب مدرعة تابعة للخونة غرب حرض وقتل وأصيب من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع صماد 3، واستهدفت هدفا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
8: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
7: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
9: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
10: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
11: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
12: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
13: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
12: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
14: للمرة الثانية
15: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
16: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
17: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
18: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
19: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
12: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
20: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
21: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
20: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
22: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
18: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
22: والقاعدة الجوية في نجران،
17: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
23: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
24: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
18: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
25: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

مسيرات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: العدا عالقمه الكبسون يمسي على الخيبه يا عد غبانه يمسي على الخيبه يا عد غبانه
1: ثوري ثوري يا معارك دقه الحسون
2: حيداع المعركه والنوايب يا النشامه يا الاسود العريقه حرب حاسم نلتهمها كثير

0: ينسى جرائم العدوان.
1: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
2: هذا اليمن يا تحالف لو تطاول طوق عطاني ونقوم عليها بعد من الفارقة.
3: هذه أرضنا يا كل غازي محتال لجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلابان قاتل باندوس. لا بد من فزعة نحرق مدارسكم ندفنكم من دون روس.

مش ضايع صواريخ من الارض، مش مع الارض، مش ضايع عظامهم باذن الله.

0: فرح يا مرتدك فرح، فرح يا عمي يا امريكا فرح.
1: هذاك هذاك هذاك يا ابن ترامب، هذاك والله ان احنا بعدكم يا ابن ترامب، لا حتى يعني نوصلكم وفوركم.
0: مهزومين الجبناء، مهزومين بنعطيهم ست واسطش يشل راسه ولا يدي سمعت بنزحلهم ليل ونهار، احنا فوقهم فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: احتجك، هذا مصير كل خائن عمر احتجك، ولن يجدون الا حد يكرهوك، لينصرن الله من ينصره، الله على قوي عزيز.
1: هنا الضد حاضر، هنا الله ناصر، على كل جانب حملنا السلاح.
2: لم يهزونا عسكريا ولن يرجفونا اعلاميا ونحن المنتصرون.

إحنا كل تلك الحشود والأساطير في البحر الأحمر وخليج عدن التي أتت إلى سواحل بلدنا لا تحيطنا أبداً ولا تهز فينا شعرة، وأننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو للإسلام وأي عدو يريد أن يركعنا له، سواء في الداخل أو في الخارج.

أقول لا تبتئس يا شعبنا، مهما كان حجم المعاناة، توكل على الله وواصل بعون الله لانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

هناك مشهد للحماسة وللشجاعة وللحوسية وللبطولة وللثبات وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية المتحالفة مع شياطين آخرين في هذه الحرب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر، سام اف ام، بالتعاون مع الدائرة الاجتماعية، تقدم ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة، من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة، من إخراج نياز الرازحي.
3: لسنوات عديدة عاشت القبائل اليمنية في معترك الصراعات المفتعلة والثارات المريرة، وكان الحال لا صوت يعلو فوق أصوات البنادق. معظم القبائل اليمنية كانت ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تخوض حروبا عبثية وصراعات داخلية، في الوقت الذي كانت الأنظمة الحاكمة تغذي تلك الخلافات وتشجعها مستعينة بالدماء اليمنية، وتوسعت النزاعات وانتشرت القطاعات القبلية، وحالة من الخوف والفزع عاشها المواطنون وهم يتنقلون بين المدن، كما يروي لنا ذلك الشيخ نبيه أبو نشطان، أحد أبرز مشائخ اليمن الذين عملوا على الإصلاح في ذات البين.
4: في السابق كان هناك الكثير من القضايا، وكان هناك دعم من العدوان وأدوات العدوان في الداخل لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الفتن وتوسيع القضايا.
3: العمل على إشغال القبائل بتعزيز أسباب الاقتتال فيما بينها وإبعادها عن حمل هم القضايا الكبرى وجعلها تعيش حالة التيه والضياع من خلال تحريك واختلاق الثارات والنعرات القبلية، كان عملاً ممنهجاً ومدروساً من قبل الأعداء وبتواطؤ واضح من قبل الأنظمة السابقة، وعلى رأسها نظام علي عبد الله صالح، وهو ما يؤكده مسؤول الدائرة الاجتماعية لأنصار الله الأستاذ علي قاسم المتميز.
5: لأن هذه الأنظمة فاقدة للقيم بداية، لم يكن لديها أي مبدأ ولا أساس تنطلق منه لبناء هذا الشعب، وكانت مفرغة من كل القيم ومن الدين ومن العراف ومن الهوية الوطنية ومن حب الوطن، فلذلك لم يكن لديها مشروع لبناء هذا الوطن، كانت مفرغة تماما، فلجأت إلى تمزيق هذا الشعب وإشعال الثارات والفتن استجابة للمؤامرات والتوجيهات الخارجية، سواء السعودية والأمريكية والإسرائيلية وغيرها، كانوا كفريق واحد يمزقون هذا الشعب ويشعلون الحرائق في كل مكان، لأنهم ليس لديهم يعني ذرة من إنسانية.
6: فتح السفير الأمريكي آنذاك برنامجا في كل مجالات وشؤون هذا الشعب، من النوافذ الرسمية في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، ثم أكثر من ذلك اتجه إلى الاختراق للحالة الشعبية، وبدأ بتنسيق علاقات مباشرة مع بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض المشائخ وبعض الوجاهات، وحاول أن يعزز له ارتباطات مع بعض المناطق، وأصبح يتجه أيضا إلى وجهة أخرى هي المجتمع المدني ليتغلغل من هذه النافذة.
3: من خلال تتبعنا لتاريخ ومسار تلك النزاعات القبلية المفتعلة، ومن خلال ما تكشف خلال مرحلة ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها، تبين أن أمريكا والدول الغربية كان لها اليد الطولة في دفع نظام علي عبد الله صالح العميل لتغذية الثارات والنزاعات بين القبائل اليمنية، والهدف تفتيت المجتمع والقضاء على ثوابته وتهيئة الساحة ليسهل لهم غزوها واحتلالها. وهذا ما تحدث به الناشط الاجتماعي الشيخ محمد الزلم.
7: الأنظمة السابقة أصبحت تشجع هذه الثارات والنزاعات والخلافات القبلية، هي ليست يعني محبة للشعب اليمني. الأنظمة السابقة هي كانت أدوات مسخرة لتسهيل عمل الغرب، وكذلك تسهيل عمل من تدعي بالعروبة، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، الذي أصبحت في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي مكشوفة بتطبيعها مع إسرائيل وأمريكا. فكان في ذلك الوقت هذولا الدول الغربية والدول التي تدعي العروبة تسخر القيادات اليمنية في الأنظمة السابقة بأن يلهو الشعب اليمني بالنزاعات والخلافات والثارات، ولكي يدمروا ثوابت وضوابط الدين الإسلامي الذي أتى به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، وكذلك لكي ينهار الشعب اليمني باقتصاده وينهار سياسيا.
6: الأمريكيون وضعوا أنظارهم على هذا البلد، حاله حال بقية بلدان وشعوب أمتنا الإسلامية، من واقع وبدافع قدائي واستعماري وطمع، وهناك دوافع كثيرة تدفعهم وهي بالتأكيد غير مشروعة للتركيز على اليمن، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الجغرافي لهذا البلد والثروة الوطنية الهائلة التي لا زالت موجودة في باطن الأرض وفي ظاهرها، لم تستثمر بعد ولم يستفد منها هذا الشعب بعد. وكذلك التركيز على الإنسان اليمني فيما يمثله من أهمية، لأنهم يعرفون أن هذا الشعب إذا كان في وضعية متحررة فهو شعب يملك المؤهلات لأن يكون له دور إيجابي وكبير بحساب هويته الإيمانية ودوره التاريخي على مستوى واقع الأمة ككل، وأن يكون عضوا في الأمة الإسلامية فاعلا ومميزا وذا دور مهم.
3: كادت القبائل اليمنية بعمل الأنظمة العميلة والمرتهنة للخارج أن تدخل في النفق المظلم لتعيش عصر الغاب، غير أن ثورة 21 من سبتمبر أضاءت بنور الله للشعب اليمني طريقة وأعادته إلى سابق مجده، فكانت القبيلة اليمنية رائدة التغيير حيث أحدثت نقلة نوعية في المشهد.
4: الحمد لله، بعد أن أتت المسيرة القرآنية وبعد ثورة 21 من سبتمبر يعني حصل هناك فرق كبير جدا، فكان في السابق لا يستطيع الإنسان السفر من مديرية إلى مديرية ومن قرية إلى قرية إلا بصعوبات شاكة، وهناك كان يوجد القطاعات القبلية يعني عند انعدام الأمن وانعدام الاهتمام بحل القضايا، فكان المواطن لا يجد نفسه إلا واقفا في الطريق وينهب ورد ومرت ما يسمى في القبيلة. فهذا بفضل الله وبالمسيرة الوجود المسيرة القرآنية أنصفت كل مظلوم وابتعدت هذه القطاعات وحلت الكثير من القضايا.
3: وضع اليمن ما بعد انتصار ثورة 21 لم يعد كما كان قبلها، حيث صار القضاء على منابع الفتن والاقتتال أولوية عمل قيادة الثورة. فكانت توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عملية في إنهاء الخلافات والثارات والإصلاح بين الناس، انطلاقا من الأوامر القرآنية التي تدعو إلى الوحدة بين أبناء الأمة. فتحرك المخلصون من أبناء الشعب اليمني العزيز في ظل ثورتهم المنتصرة لوأد أحد أهم وأبرز أهداف المعتدين وعملائهم، فحلت الكثير من القضايا وتلاشت الكثير من الخلافات، وحافظت الثورة وقيادتها على لحمة القبيلة وتماسكها لتظهر في أبهى وأنقى صورها.
6: أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي الالتفاتة إليها العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء.
3: العام 2015 للميلاد، الشهر مارس، اليوم 26، الحدث عدوان أمريكي سعودي إسرائيلي إماراتي على اليمن في تحالف ضم أكثر من 17 دولة، لم يقتصر على شن حربه العسكرية التي فشلت أمام وعي وصمود الشعب وتحركه في مواجهتها، بل تآمر وفق خطط مدروسة ماليا واستخباراتيا في تفكيك المجتمع وتمزيقه،
8: تشجيع القبائل السنية، تشجيع القبائل التي ضد هذا الخط، دعم القبائل السنية بشكل واضح لا يقبل الجدل، دعم الأحزاب التي ضد الحوثي، تحييد المؤتمر الشعبي العام أو التفاهم معه، يبقى الحوثي في الساحة منفردا.
3: استمرت محاولاته في إحياء النزاعات بين القبائل اليمنية مستعينا بثلة رخيصة وعميلة، لكنه بفضل الله وحكمة قيادة الثورة والوعي القرآني لمشائخ ووجهاء اليمن الأحرار لم يحصد الأعداء سوى الحسرة والخسران، وباءت مؤامراتهم الكيدية وجهودهم الماكرة بالفشل والانكسار.
9: وإحنا جينا بالهجيم وبالعقائر والنزايل لأولياء الدم طالبين منهم العفو والمسامحة.
10: الجميع إلى توحيد الصفوف والتكاتف والتعاون ومواجهة العدوان الذي يستهدف النساء والكبار والصغار، ونبذ العداوات الداخلية،
11: ونوجه سلاحنا ضد العدو الخارجي كلمة واحدة.
12: وصلنا لكم 2 سيارات تحكيم لا العبسي فيما طلبتوا، وهذا اليوم وصلنا براسين بقر ومليون ريال مهجم ومحكمينكم ومقدمينكم ولو رضاكم في دمائنا.
13: الجميع كلنا يعني قبائل وحكومة، كلنا لبعضنا البعض وكلنا في موقف واحد، وهذا الذي حصل هو كما قال شيخنا وما هو شيء عقيدة. أنتم قد بديتوا وجيتوا بما جيتوا وتكلمتوا ما تكلمتوا به، وحياكم الله ومبيضين وكثر الله خيركم وعافين لوجه الله، ونريد منكم من الغرماء يمين السواء على الإهمال.
14: وكنا أبناء شرعب السلام عفونا وتنازلنا بدم الشهداء.
15: اليوم تم العفو من قبائل شرعب السلام لوجه السيد عبد الملك، كانوا قبائل عند حسن الظن وأعلنوا أنهم سيضحوا بالغالي والنفيس.
16: موقفكم اليوم هو موقف بطولي، موقف يساوي تلك المواقف التي في الجبهات، لأنكم بهذا الموقف توحد الجبهة الداخلية التي يجب أن يفهم فيها الجميع بأن محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة إنما قال سيعتمد على شق الصفوف فيما بين أبناء الشعب اليمني المواجه للعدوان. نقول له ها هم أبناء بني مطر وأبناء الحيمة وقفوا اليوم ليتحدوا.
3: إن من أبرز عوامل تماسك الجبهة الداخلية وتحصينها من الاختراقات تمثل في الوعي والبصيرة القرآنية التي عكستها ثورة 21 سبتمبر، والتي أعطت فرصة حقيقية للقبائل من أجل حل الكثير من خلافاتها لتتوجه نحو العدو الحقيقي وتتفرغ لمجابهته والتنافس على مواجهته في جبهات العزة والبطولة.
6: العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء لتدمير السلم الاجتماعي وإغراق الناس في نزاعات ومشاكل لا أول لها ولا آخر. فإن شاء الله من خلال تفعيل الوثيقة القبلية، وثيقة الشرف، يكون هناك جهود للحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على أو تحصين الجبهة الداخلية.
3: لقد كان لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأثر الملموس والاستجابة العملية، فقد تسارعت من يوم إلى آخر تحركات المشائخ والوجهاء للملمة صفوف القبائل اليمنية، ومعهم تسارعت وتيرة الإصلاح بين أبناء المجتمع ولملمة الجراحات وإخماد الفتن، وبكل حرص ومصداقية، وكله لله وفي سبيله.
7: نجحت هذه الجهود بقيادة قائد الثورة صلّى الله عليه السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وكذلك فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمساعي ورعاية الأستاذ المجاهد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، وكذلك رئيس الدائرة الاجتماعية بأنصار الله الأستاذ علي المتميز، الذي فعلا سخروا الكثير من أوقاتهم في الإصلاح ذات البين، لأنه العدوان كان يراهن على هذه النقطة. إلا أن نجحت هذه الخطوات التي قاموا بها قائد الثورة وقائد المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس السياسي ورئيس الدائرة الاجتماعية والمشايخ الشرفاء والشخصيات الاجتماعية، حيث أن هذه النقطة الأساسية التي دمرت العدوان وأنهار العدوان وتعتبر هزيمة كبرى في الجبهة التوعوية والجبهة القبلية.
5: التفرقة هو شعار وأسلوب وتكتيك لدى بريطانيا بداية، ثم الأمريكان والإسرائيليين من بعدهم. فالعدو اليوم وعملاءه وأذياله سواء داخل الشعوب أو من قد خرجوا يراهنون بشكل كبير جدا على التفرقة وإشعال الحرائق بين المجتمع اليمني. لكن إن شاء الله بفضل الجهود المخلصة لدى جميع كل من يتحرك في مجال التصالح الاجتماعي وعلى رأسهم التوجيهات العليا للسيد القائد حفظه الله، أن مؤامراتهم ستبوء بالفشل.
6: اليوم كقبائل لها موقف مشرف وعظيم وأساسي في صمود هذا البلد وفي تماسك هذا الشعب، معنيون بكل ما من شأنه أن يعزز حالة الصمود
17: وأن يحصن الوضع الداخلي، لأن الأعداء يحرصون على اختراق الوضع الداخلي، ويستغلون العناوين، ويستغلون الذين هم في واقعهم من ضعاف الإيمان ومن قليل الوفاء، يستغلون البعض من السذج ليتحرك تحت عنوان هنا أو هناك. وثيقة الشرف القبلية هي تهدف إلى تحصين الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دورها اللائق بها، لأن تضحياتها كبيرة وعطاءها كبير ومواقفها عظيمة ومشرفة.
18: لم تحل ولا 5% في ظل النظام السابق المتغطرس المتعند الذي كان ينحر بين الأخ وأخيه، وبين القبيلة والقبيل، وبين الأسرة والأسرة، وبين العشيرة والعشيرة.
19: وهذه القضية كانت امتدادا من تاريخ النظام السابق. اليوم اتجاه الجبهة إن شاء الله اتجاه العدوان جميعا،
20: مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية، رجال وائلة ومن بينها، يرحبوا بكم على العين والرأس، ومبرين جامعين متنازلين لوجه الله.
21: اتنازلنا في ابني عفو لوجه الله، العنتر شداد قاية ثعبان، وديناها لوجه الله، وجه الحاضرين، وجه سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: هناك نقاط متعددة تم التوقيع عليها وتشريفها، ونحن نكلف قيادتي المحافظة في تنفيذ كل ما تم في هذا الحكم بكامله وعليهم متابعته، ونحن إلى جانبهم في كل ما قد تم.
1: اليوم نشكر الأطراف القبائل التي ساهمت في التسامح فيما بينها البين، والشكر لكل من وجه.
2: حل هذه المشاكل هي توحيد الجبهة الداخلية واستعداد الجميع لمواجهة العدو الخارجي.
3: الذي دامت هذه القضية حول 30 سنة سار حوالي 76 قتيل و305 جريح،
4: وأمام أولئك المعتدين الغازين الذي حاولوا أن ينالوا من اليمن، ولكن هؤلاء هم اليمنيون، هؤلاء هم الصافي الذي عقبوا أمام أعدى الأعداء.
2: اليوم يعتبر بداية قوية وحجر أساس قوي، والدليل على هذا أنها وصلت بني عمر ومغرب عنس بزامل واحد وصف واحد.
5: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
6: يشير الشيخ نبيه أبو نشطان إلى أن قبائل اليمن اليوم باتت تسير في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى من الثارات بين القبائل اليمنية في طريقها نحو الزوال والتلاشي.
7: العدوان صح دمر البلاد وقتل الأطفال والنساء، ولكن جعل في نفوس أبناء اليمن يعني وازع داخلي للتجمع ولتوحيد الجبهة الداخلية والتغاضي عن الجراحات وعن القضايا، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا في كل أنحاء اليمن، قضايا يعني كان لها أكثر من 50 عام ومن 60 عام ومن 70 عام، فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا، وهذا يعني بناء للمجتمع وفي تماسك المجتمع.
8: عاما متميزا بعون الله سبحانه وتعالى بالمزيد من الانتصارات والصمود والثبات والتماسك، وأيضا العناية فيه بتحصين الساحة الداخلية، تحصين لها من الاختراق الإعلامي والتأثير التضليلي من كل فئات الدجل والكذب والافتراء والتضليل، والحماية أيضا لهذه الساحة من المشاكل الداخلية التي تغذيها أطراف على علاقة بقوى العدوان، سواء مشاكل بين القبائل أو نزاعات على الأراضي أو مشاجرات وخصومات أو مشاكل ثأر أو غير ذلك. التحصين من خلال النشاط التوعوي والتحصين بإنزال وتفعيل دور الوثيقة القبلية برعاية رسمية، هذا سيساهم في تحصين الساحة الداخلية بإذن الله.
6: أيقنت دول تحالف العدوان على اليمن بهزيمتها وسقوطها في ظل تقدم موقع اليمن في التصدي للعدوان، إلا أن هذه الدول ما تزال تسعى بمحاولات إعادة النزاعات وتغذية الصراعات مجددا، وذلك عبر أدوات جديدة، ما يستدعي القبائل اليمنية إلى الوقوف بكل وعي وحكمة أمام طرق وأساليب العدوان الجديدة، وهذا ما يضمن تخييب آمال دول التحالف وتوجه القبيلة برجالها صوب العدو الحقيقي لليمن، وهو العدوان الأمريكي السعودي وكل المتحالفين معه من المرتزقة في الداخل.
9: ولا بد أن يتحرك الكل في خماد هذه الثارات التي العدو بكل ما أوتي، وإلى الآن هناك مؤامرات تكشف بأنه لا زال يشعل الفتن بين القبائل، ولديه خبرة كبيرة، خبرة 50 سنة أو 60 سنة وهو يمزق هذا الشعب اليمني، فالموضوع سهل لديهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالوعي الذي حصل لدى أبناء الشعب اليمني العظيم حلت الكثير الكثير من القضايا، وتوقفت كذلك النزاعات والقضايا، والكل متوجه لمواجهة هذا العدوان الظالم.
7: عندما دخلت المسيرة الحمد لله تم حل الكثير من المشاكل، وهي كثيرة بالمئات، وهناك آلاف من القتلى التي تم قطع القضايا وإنهاء قضية الثارات في كل القبل وفي كل المديريات وفي كل المحافظات. يعني لا يتسع الوقت لشرح وتعداد تلك القضايا. خلاصة الأمر إن هناك جهود جبارة وتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله، كان له الدافع الأبرز والتأثير القوي والرافد الذي جعلنا ننطلق إلى حل هذه القضايا، ووجدنا التجاوب والاهتمام في كل المحافظات وفي كل المديريات حتى تم إنهاء تلك القضايا التي لها عشرات الأعوام وسقط فيها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى.
10: أهلا وسهلا فقعونا ورسنا ما يثوبه وما يثوبه يعني مرجوع، وأقول لكم بإننا عبينا عرب لله في الله.
11: طيباً ألف شكر لكل من حضر من شيوخ وأعيان في هذه المديرية، وألف ألف مبروك للجميع، وأنا واحد منكم جزءا لا يتجزأ من هذه المنطقة.
12: وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يدل على وعي الأمة.
13: وكما تعودت القبيلة اليمنية بالعف عند المقدرة وفي التصالح والتسامح وتوحيد الكلمة، كلمة القبائل كلها لمواجهة العدوان هذا الغاشم الظالم.
14: اليوم بحمد الله تحقق ما لم نكن نتوقعه من صلح شامل نقي مصف عادل بيننا وبين أخواننا الشرفاء من قبيلة بني قطيش، ونقول لبني قطيش ما أصابكم أصابنا، وما عليكم هو علينا، مالا واحد ووطنا واحد وجسدا واحد.
15: أمركم على رؤوسنا وعيوننا، وطلبكم مقبول ومنفذ مهما قلتم، فنحن في خدمتكم ولن نتأخر أو نتوانى عما توجهون به أبدا.
16: ونعلن للجميع لأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل أننا صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان، وأننا يدا واحدة، وأننا متصالحون يمنيون أهل الحكمة والإيمان.
17: نشكر أبناء هذه القبيلة الأبطال، ونشكر بنو قطيش وبنو سقيع على ما قاموا به من احترام لبعضهم بعض ومن التآخي، وعلى الالتزام بالصلح وعلى إسقاط كل العيوب والعتوب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمهم وشجاعتهم.
6: جهود جبارة ونجاحات اجتماعية فريدة حققتها ثورة 21 من سبتمبر في إطار محو الثارات والقضاء على النزاعات القبلية وتوحيد صفوف القبائل اليمنية لمواجهة العدوان تحت راية ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حيث عكس كل ذلك مدى الفارق بين أنظمة عميلة أرخصت نفسها للخارج وبين قيادة وأمة قرآنية قائمة على هدى الله ضمنت لليمن أن يكون حراً لا يخضع لاحتلال أو وصاية، وتوجهت باستمرارية حاملة الروح الثورية للتحرك الصادق مع كل أحرار القبائل اليمنية نحو النصر المحتوم بوعد الله.
18: اليوم هناك الكثير من القبائل في هذا البلد تذكرنا بالأوس والخزرج، تذكرنا بالأنصار، وهي كما كان الأنصار نرى في رجالها أنهم صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. نرى في رجال شعبنا ونساء شعبنا هذا الشعب المؤمن، هذا الشعب الذي ينتمي للإسلام انتماء أصيلا، هذا الشعب الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية. نرى في الكثير الكثير من رجاله ونسائه في عطائهم في صبرهم في روحيتهم العالية في مواجهة التحديات والأخطار، في عزتهم وكرامتهم وشموخهم مع كل ما يعانون. نرى فيهم مجتمع الأنصار، ذاك الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى عند الظروف القاسية. قوم لا تحنيهم ولا تركعهم ولا تخضعهم الظروف القاسية ولا الشدائد، فهم الصبر، هم الصابرون، وهم الأعزاء في كل الأحوال والظروف.
6: إن ثورة كثورة 21 من سبتمبر قائدها علم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثوارها هم أحفاد الأنصار من الأوس والخزرج، جدير بها وبمحطات

0: والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة، من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة، من إخراج نياز الرازحي.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سب الحشود
1: احشود يا رجال الحمزي
2: شب انك في يا ويل سلمى

0: وحيا يا ام اللجنة،
1: حيا قبايلنا وحيا شعب يتحدى العناء.
2: يا عنس هبي يا مراد تأهبي، يا عولة تسعد يا قبايل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبين اقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الردع ثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعة والقاربة، يا حصن مثوى يا زبيد اليكربي، يا سبيل مقدش كل عاصر شاربة.
1: يا حدا يا عنس يا ولاد ملغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
2: وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة. اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة. الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال اليوم كل مقدم، يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا لهني الأحمدي.
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب واهل خارف جانبه. يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله وانعم بوقفه صايبة، الأصل واحد والعدو ذي الأجنبي، وأهدافنا عز اليمن والعاربة، يا فواج حجة والحديدة رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبة. يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبة.

إن التهامي سر في تصلبه وفي تصوفه في الله أسرار. قوم إذا واجه الباغين حيدرة فنصفهم أشتر والنصف عمار. على قوى الظلم ثار واغتلوا حمما، من ذا يصد التهاميين إن ثاروا.

الفتية الصم هبوا من مضاجعهم ليعلم الشر أن الحق جبار. إن الحديدة من بأس الحديد أتت كما أتت من بطون الصخر أحجار. يا من يفاوض في تسليمها عبثا ترجو فسيف اتهاميين بالدار.

إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران. استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر معظمهم من الخونة والمخدوعين ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي. والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو.

الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا ثلاثة ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ثورة الإعلام والإعلام المضاد، وثائقي إذاعي قصير في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. إعداد وتقديم خالد حسين. ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
1: مشاهدينا اهلا بكم ثانية، ونحن في مستهل هذا اللقاء مع السيد جيرالد فلسطين. سعادة السفير، في البداية اليمنيون يتطلعون من خلالكم كدولة راعية للتسوية السياسية او كإحدى الدول الراعية للاطمئنان على مسار التسوية حتى هذه اللحظة.
2: نحن حقيقة أكملنا المرحلة الأولى، السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
3: وفي لقاء آخر بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
4: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
5: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع 5 من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب، و5 من المعارضة يوقعون على المبادرة.
6: سيد جيرالد فاينشتاين، سعادة السفير، إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
7: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شك مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
8: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقي غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
3: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
9: وأنتم تعرفون أن استلمنا السلطة من علي عبد الله صالح، استلمنا العلم الجمهوري فقط.
10: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
11: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرأة.

0: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في الرابع من أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
1: فإننا نعلن بعضاً من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولاً، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجاً عظيماً وكبيراً ومشهوداً. ثانياً، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
2: وإحنا جينا الآن لنحدد مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
3: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعداً واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها، وفي أقل من شهرين تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
4: تصدح اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
5: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
6: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
7: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الإنقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
8: الإعلام المضاد كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشل ذريعا أمام صدق الكلمة وأمام جهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام، الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
9: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام، كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار، وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائهم.
10: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك، وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية. وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مجذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس، كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
0: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام اف ام وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخلو من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات، إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
10: إعلام الثورة كان لا زال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتضلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
8: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن بدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في الأديان على اليمن.
9: كانت قناة المسيرة وسام اف ام حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني، والرد على كل التضليل والخداع الذي كان يمارس من قبل أعداء الثورة.
0: برز الإعلام الثوري بقيادة إذاعة سام وقناة المسيرة في الساحة منتصرا على ترسانة التضليل الإعلامي المضاد، حيث سخرت هاتان الوسيلتان كوادرهما وكل وقتهما وإمكاناتهما لإيصال صوت الثورة وإيضاح الحقائق وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعة لطهارة الثورة وقدسية ثوارها.
9: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
4: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجراً
11: في حروب كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن
6: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
0: مجدداً حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها، بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع، ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف حال دون ذلك، ليمضي القائد والثوار بثورتهم إلى إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014.
1: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائماً مسؤوليته تجاه نفسه. والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر، أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام الدول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي، ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها، ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام، سواء جماهيريا، سياسيا، إعلاميا، جبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
9: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار، وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
12: من صباح 26 من مارس 2015.
13: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
14: لا إله إلا الله.
15: الجيش عاصمة الحزم بطرف عبد الله منصور حاجة.
0: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015، الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير، وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
16: أول 15 دقيقة
17: إلى استمرار عملية عاصفة الحزم.
18: هي فقط أيام قليلة نشتث كل المناطق.
16: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على السيطرة الجوية المطلقة.
19: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري:
16: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
0: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضا وإنسانا.
10: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني، خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انطلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك باكنة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
13: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين
0: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
9: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع للقوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم، لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج، وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة.
0: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجلت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليغدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
10: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو، ثانيا كان إعلامنا لا زال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
9: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها. ولذلك نعتبر أن الجبهة الإعلامية بالرغم من بعض القصور فيها وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت انتصارات كبيرة إلى جانب الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة العدوان، بالرغم أيضا من الفارق الكبير بين الإعلام الوطني الثوري وبين إعلام العدوان ومرتزقته الذي لا يمكن أن نقارن بينهما من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الأموال ومن ناحية التوسع الجماهيري وإلى آخره. لكن لأننا نؤمن بالقضية ولأننا في موقف الحق ولأننا نمتلك الصدق استطعنا أن ننتصر بقلة إمكانياتنا بضعف إعلامنا نوعا ما على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
14: بالعودة قليلا إلى فجر ثورة 21 سبتمبر، نجد إذاعة سام كانت المنبر الإذاعي الوحيد لهذه الثورة المجيدة، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة، فكانت سام بحق سلاحا لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
20: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات، فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 سبتمبر فهي اليوم كذلك بالفعل، فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
9: وكان لها دور كبير جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها. وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
8: طبعاً إذاعة سامي كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشد على أيديها، وشكرا كثيرا لكم.
14: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلن ثورة 21 من سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
9: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء، الدنيا كلها اقتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستوديو نتدرب. حتى تم إخبارنا من قبل الإخوة المخرجين والأخ حمود شرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة، وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإعلان نجاح ثورة 21 سبتمبر. كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة، سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام، من قبل كل العاملين فيها، وجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
14: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيوني إماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
20: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 من مارس آذار 2015.

0: دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات، إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله، مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمود شرف والأستاذ عبد الله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذا الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر، كان لهذه الإذاعة ولكادرها الرائع في مقدمتها من الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور، يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأقنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
2: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت.
3: حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة، حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
4: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة ونعيشها في المطبخ ونعيشها في المجلس ونعيشها في الدكان ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
5: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية. كان وقعها واضحا وجديا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية لأنها انطلقت في أذون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث، هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميزة.
6: علي البحوم عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة ما مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
7: أحمد عباس المختفي مدير عام إذاعة صوت الشعب. الحقيقة أن إذاعة السامية الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن وإذاعة صوت الشعب و21 سبتمبر وغيرها من الإذاعات الوطنية التي نكلها كل تقدير واحترام، ونقول لكم إن شاء الله من صمود إلى صمود أكبر.
8: أحلام عبد الكافي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين مفوضة الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة سام إف إم نفتخر بها جميعا. أثناء قيام ثورة 21 سبتمبر كانت هي صوت الثورة صوت الشعب، واليوم بكل جدارة هي متربعة على الكثير من وسائل الإعلام، لا أبالغ إن قلت المرئية أيضا، في أنها ولجت إلى كل القلوب واستطاعت أن تقتحم بقوة كل البيوت وأن يكون لها بصمة قوية في الإعلام الوطني بالدرجة الأولى وفي التوعية وفي نشر كل ما يفيد المجتمع اليمني على كافة المستويات، وفي أيضا جانب التصدي وفي جانب التعبئة وفي كثير من المجالات.
9: تشرف النسيج الإعلامي اليمني بإضافة نوعية له وانطلاق أول إذاعة حرة صادقة تعني بالشؤون اليمنية وكل ما يتعلق بالجانب الثوري وما يتعلق بمقارعة الظلم والعدوان. إذاعة سام إف إم هذه الإذاعة التي انطلقها مع تباشير ثورة 21 سبتمبر المباركة، حيث كان لانطلاق الإذاعة في ذلك التوقيت الأثر الكبير والمهم جدا في إسناد ودعم ثورة 21 سبتمبر المباركة ومتابعة أحداثها وبث روح الثورة والمعنوية العالية وإيصال الرسائل الثورية وإفهام من لم يفهم ماذا تعني هذه الثورة. بالفعل كانت إذاعة سام إف إم الشريك المصاحب للثورة ولكل الثوار، كانت تعبر عن وجدان ولا زالت ومنذ ذلك التاريخ مرورا بكل الأحداث التي شهدتها اليمن الحبيبة من خلال سواء في فترات الثورة وما جاء بعدها من عدوان وما جاء بعدها من أحداث إلى انطلاقا ووصولا إلى هذا اليوم العظيم. كانت ولا زالت هذه الإذاعة هي المتنفس الكبير لمعظم أحرار اليمن، إن لم نقول والأحرار في مختلف الدول الإسلامية. أخوكم محمد حيدرة نائب وزير الثقافة.
10: إذاعة سام إف إم هذه الإذاعة الرائدة والتي تعتبر من الإذاعات الرائدة في هذا البلد ومن أشهر الإذاعات التي انطلقت إبان ثورة 21 من سبتمبر لتكون صوتا للثورة وللثوار ولكل الأحرار، هذه الإذاعة التي نهنئ القائمين عليها وكل الكوادر التي تعمل في إطار هذه الإذاعة بهذه المناسبة العظيمة، ونقول لهم بأن تلك الجهود العظيمة التي بذلتموها أثمرت في الميدان وأثمرت في الشعب اليمني وخلقت حالة من الوعي والبصيرة لدى أبناء الشعب اليمني، وعززت فيهم يعني روحية العطاء وروحية البذل وروحية الثورة القوية المستمرة. فنهنئ هذه الإذاعة وجميع الطاقم العامل فيها بهذه المناسبة، وهي تهنئة أيضا إلى كل الثوار في شعبنا اليمني العظيم المرتبطون بهذه الإذاعة والمستمعون لها، والتي تعتبر من يعني أبرز وأهم الإذاعات اليمنية، فهنيئا لكم بهذه المناسبة.
11: كنتم مع ثورة الإعلام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، جارح بشليف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد، لك الحمد يا مالك الملوك، لك الحمد يا الله، ولك الشكر على هذه الانتصارات وعلى هذه الفتوحات وعلى هذه العز والكرامة. هذا شيء فضل من الله، وعد حرام بالله أن قد وقع لهم وعد يا صاحبي، يا حجاب الله، لا عد ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. وقع عليهم الهجوم يا صاحبي، سمعتوهم في الغفلة، فلت والغداء وقلافتهم يلا ونجوا بجلودهم. أنا عايشيروا وأنا عايجوا، نعم بالله ما هم متين خطوة. هذه الدعوة المسكي، هذا دماء الأبرياء، هذا دماء الشهداء، ما ثمرته إلا من هذا، من هذه الانتصارات ومن هذه العزة والكرامة. يا أصحابنا، هل هلو حمد وشكر والله أنه ورحم الراحمين اللي قلبها عليهم وجفاها على قرقرة روسهم. سبحانه، لا تشكر الله رباك. أسرى كم قو حزنا نتفاوض عليهم، كم قو حزنا نتعك عليهم. هي يا خلق الله، جو لحقكم وتو حقنا يا خلق الله، وهم بمكن والدنيا جغي الجغي بيجغوا عباد الله. لو ما طيرت رجال الرحمن صدق قلع واللواء ودخلوا ضووهم، أيا قو حزوانك. قلنا لك اللي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف. فحين عد معنا ذولي الذي عادوا مجالس معاهم وضق باب العفو فاتح، اضووا وبنقول لكم اضووا، ولا رضوا يفكروا ولا رضوا يعقلوا. أنا ما عيختاب المعروف عيختاك هروف، قد بي قلبها أرحم الراحمين من عندك، قد بي سيرها أرحم الراحمين. لا عطف تنبلوا ولا عطف علوا لكم خضاعة. الجيد الجيد الجيد منكم يقوم يضم روحه وينجاب جلده ويضم راسه، على الأقل واحد يرجع وجلد السلام، لا يرجع شوه مخبطا ما بالله متسعة. وي لا حد بحاجتك ولا حد حانبك، قد بيسيرها مالك الملوك من عنده. الغارة والصوايح والوحشة في باب المنداب، لا حين إسرائيل هي وأمريكا الموت، ولا ما السعودي كذيف الهلاك على باب المنداب. سارت من أيديهم سارت، ما دفع لهم ما تسوي لهم، لا هو حق أبوه ولا عملكنا في حقنا. بنقول للرحلك في حالك مقعنس وتكبيل على روحك يا سعودي، يا قيادة السعودية اخطوا الطريق. فحين أمان الحصاء مقابلها حصاء، والعين مقابلها عين، والسن مقابل السن. نامشوا حقكم حق وحق الناس مراك، فاعل جرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله. فحين من هذا العمل طرد بيخرجوا، طرد مطرود من داخل البلاد. التحشيدات والتحشدات والتجمعات والذات، قلع قلع وبطنك، طرد بيخرج ساع ما يطرد والكلب. شمس الناس ونود الناس على الناس غالي في حق من، لا تقول حق الناس يا حقي ولا ابن الناس يبني. لا تبزي إلا ولدك ولا تزرع إلا جربتك. باحين متنكسين الروس مذمومين متحورين خارجي، اللي عادهم في صفة حال وضواو وضواو، ما عادش حاليه سروا على معامل ابن عامل الأسرة ولا ضيوف، مش تاولو نقتضع ما نفعل. قدو أسر عندك تحت رحمتك، مش سعماهم خزي وعار وانحطاط وذل للسعودية ومن وراها. يا أنزج دارك هذا الذي كان يخليها برقة تزقح برقة، ما عاد أحد قبله في عدن رتم من الطريق، والسلاح هذا وقع للرزع الرزق، وتفودوا ما تفودوا ونبي نصلي عليه. للحين احنا في الحاضر يا قبائل مارب، يا رجال مارب، انت والسلف وانت والعرف وانت والمنهى وانت والقبيلة وانت والشامة وانت والرجاء الذي درت والناس ما حد يردكم. هذا لا يمكن السكوت على اجنبي داخل البلاد او عميل او خاين داخل البلاد اطلاقا، لو كلفنا ما كلفنا، ما بش لهم حاجة في داخل البلاد. أما أنتو إحنا وياكم أخوة، وعن تفادى بالأرواح، وما بش بيننا ما يغثي أبدا، وإذا وجد الرجال موجودة تفك وتشل وتحط، ما عن تقاتلش إحنا وياكم أبدا. جروها برجاله وأنتو تعرفوا جروها بجودة، وانتو معدن الجودة. هذا أجنبي وغازي داخل البلاد وعمل وخاين، لا يمكن السكوت عليه. الرجال وصالي رحبوا وسهلوا، ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. ملحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
2: قارب شليل.